كبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: Mosaïk FM. Top matin, the morning top. Yeah.
1: تسمعوا كل جديد بإذن الله على موزايك FM. تامر حسين.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادية الفوتي على موزايك اف ام.
1: ستة متاع صباح، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، مرحبا بكم في رونديفو جديد من صباح الخير ويكند. إن شاء الله تكونوا في فورما يا ربي اليوم الصباح، طريقة سلامة ليكم كان ماشيين لقيت هذايا تبحروا، إن شاء الله يا ربي تفرشيك به على الصباح. نعرف برشا اللي لقيت هذايا يمشيوا يبحروا نهار الأحد. تحية ليكم زادا كنت تسمعوا فينا لقيت هذايا، حتى كان أنتم ما تخدموا زادا نسلموا عليكم برشا، خليوا لنا ديما مساجاتكم. مرحبا بكم على الباج موزايك اف ام، موعدنا يبدأ توا. هذا هادي جويني تابعني. Do the scene.

0: ميتيو ميتيو 6:31 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس لكل طريقة السلام عليكم. هذا موعد أولي في الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية، بعد ساعتنا الجاية يكون الموعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي. خلينا نبدأ نحكيو على طقس اليوم لحد 12 جويلية. طقس صافي لقليل السحب على كامل البلاد. درجة الحرارة مازالت تتواصل مرتفعة، اليوم تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة، هذا بالمناطق الساحلية، وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيلي. البحر قليل الاضطراب فمضطرب، الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وتتجه إلى القطاع الشمالي. بالنسبة لغدوة الاثنين بداية الأسبوع، سحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف خاصة بعد الظهر بالجهة الغربية للوسط والجنوب. بالنسبة للحرارة فإنها تكون في انخفاض بالجهة الشرقية، تقعد مرتفعة بالمناطق الغربية. البحر قليل الاضطراب خليج تونس مضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات، وبالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة قرب السواحل وبالجنوب. ميتيو ميتيو
1: صباح الخير ويكند.

ريتشارز هيد رود جاك 56 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس الكل تحية لكم، كنت تسمعوا فينا في الدار، كنكم لقيت هذية خارجين، كنكم شادين ثنية، ونسلم برشا زيادة حتى على الناس اللي تخدم حتى نهار تحد. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. الموعد يكون بعد لحظات مع سيف الدين المهري في الأخبار، وندخلوا في ساعتنا الثانية شنو يسنى فيكم. عندكم موعد مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. عندكم موعد زيادة مع أحمد عادلة في 10 مينوت كرونو، باش نرجعوا على كل مهم المونديال، باش نرجعوا زيادة على الطرح نتاع البارح، حتى نحكيوا بأكثر تفاصيل على الكواليس على لابخي ماتش. هذا الكل تفاصيل تلقاوها بعد شوية في ساعتنا الثانية من صباح الخير ويكاند. وموعدنا مازال متواصل معاكم حتى للنص نهار. مرحبا بالناس الكل.

جولدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.

0: Mosaïque. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، صباح الخير. جيش الطيران يتمكن مساء امس من اخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمه بمنطقه بئر حليمة من ولايه زغوان، وذلك باستعمال المروحيات العسكريه في 7 مناسبات. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، تتواصل جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية، وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس سيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. ورئيسة الحكومة تؤكد خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري الذي سلمها تقرير سنوي للبنك المركزي لسنة 2025 بقصر الحكومة بالقصبة أمس، على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسن جودة الخدمات المزداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. في الشأن الدولي، وفي خبر عاجل، الديوان الأميري في قطر يعلن في بيان أن أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عاما. القيادة المركزية الأمريكية تنشر مشاهد قالت إنها لهجمات على أهداف عسكرية إيرانية ردا على استهداف طهران لسفن في مضيق هرمز. والقيادة المركزية الأمريكية تذكر في بيانها على منصة إكس أن القوات الأمريكية أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية خلال أسبوع ضد إيران، وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا أمس. من جهة الحرس الثوري الإيراني يقول أن قواته الجوية نفذت هجوما عنيفا على منصات دعم وتزويد بالوقود لحملات الطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بسلطنة عمان، وذلك في المرحلة الثالثة من رده على ما وصفه بأنه عدوان عسكري أمريكي. الجيش الكويتي يقول صباح اليوم أنه تصدى لأهداف جوية وصفها بالمعادية مع تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة في مضيق هرمز. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند.

0: بري يستنى وسبعة وتسعتاشن دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل طريقة سلامة ليكم وتسمعوا فينا. تحية ليكم كنت تسمعوا فينا في الكراف, كنت تسمعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net. موعدنا مع الميتيو توتسيت في بوان ميتيو
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية. تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
3: ميتيو.
0: ناخذ فكرة على التوقعات الجوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة بن صالح تلتحق بنا اليوم. صباح سعيدة. صباح الفل. مرحبا.
4: صباح النور نادية. تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة موزايك.
0: شكرا ليك وشكرا. نهارك مبروك. خلينا ناخذ فكرة على درجة الحرارة اليوم وعلى ما يبدو نهير ماهوش بعيد على البارح بالكل.
4: صحيح, يعني البارح كانت حرارة مرتفعة في أغلب المناطق. كنا سجلنا في تونس العاصمة 39 درجة كحرارة قصوى. اليوم نتوقع ارتفاع زاد طفيف في درجة الحرارة, يكون سجلوا حتى 41 درجة كحرارة قصوى اليوم في تونس الكبرى. طقس اليوم يتواصل كما قلنا سخون, حرارة مرتفعة, طقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد. تم إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للوسط, تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الجنوبي, هذاك علاش تعزز الإحساس يعني بالحرارة. ارتفاع ملحوظ. الريح هذه تكون ضيفة إلى معتدلة, تتقوى نسبيا قرب السواحل في المرتفعات. تتجه بعض القطاع الشمالي خاصة في مناطق الشمال, هذاك علاش غدوة باش نلاحظوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة. البحر اليوم تموج إلى قليل الاضطراب, والحرارة تتراوح اليوم بين 35 و40 درجة في المناطق الساحلية, وبين 41 و45 ببقية الجهات, توصل حتى 46 درجة. بالنسبة اليوم غد الاثنين, تواصل طقس يعني صافي إلى قليل السحب في أغلب المناطق, تتكثف شوية السحب بعد الظهر في الجهات الغربية الوسط والجنوب. ريح كما قلنا تتبدل من القطاع الشرقي, ذلك علاش الحرارة تكون في انخفاض طفيف غدوة. والبحر مضطرب في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. توقعاتنا اليوم الثلاثاء والأربعاء يكون طقس صافي وحرارة مرتفعة, ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة بداية من يوم الثلاثاء. البحر قليل الاضطراب إلى هادئ في أغلب سواحلنا.
0: بعد شوية يكون عنا موعد آخر معك سعيدة. خلي ناخذ فكرة على البحورات. الناس اللي يمكن مبرمجة اليوم تبحيرة وين ينجموا يكونوا, وين الأنشطة البحرية تكون ممكنة, وين السباحة تكون ممكنة. هذه إن شاء الله يكون عنا موعد معك في ساعة نجية. في صباح الخير ويكاند, مازال موعدنا متواصل حتى نص النهار.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية, تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: صباح الخير ويكاند.

0: نتعجب. يا سلام 27 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. طريقة سلامة للناس الكل. تحية لكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. موعدنا مع كل مهم عالم الرياضة وجديد المونديال توت سيت في 10 مينوت كرونو.
1: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: 10 minutes chrono 10 minutes chrono.
0: إذا لي ما فهميش خير منه باش يحكي على المونديال أحمد عديلة. صباح الخير مرحبا.
3: ياسر نشاط وحيوية. صباح الخير حتى منو نشاط حيوية خارج
0: والله تحية لي
3: تحية المخرج الرقمي والمخرج الإذاعي مروان. منو نشاط مش نورمال وانت هكا معناها ديما
0: هكا صباح حال صباح
3: خاطر اللوطة كي جيت نحضر معناها تعبتني شوية
0: تعبتك
3: برشا انرجي
0: برشا
3: انرجي ايبر اكتيف انت
0: فما منو
3: لا مش فما مؤكد معناها هاي مرحبا بك
0: مرحبا أحمد شحوي
3: والله الحمد لله لاباس الحمد لله.
0: تفرجت في الطرح البارح طبعا
3: الاولاني الثاني لا خاطر كان ثاني تفرجت ما نجيش نخدم
0: صحيح
3: لا ما نجيش نخدم
0: اي ما تنجمش
3: فوالا راهو متعدي انت دي مينوت كرونو كيكا موضوع تفرجت البارح على طرح لانجلتير والمانيا الغربيه
0: أيه.
3: لا ذاك عام 66 تفرجت على طرح لانجلتير البارح دونك ضد النرويج وفي صارت بوليميك تشبه برشا البوليميك اللي صارت عام 66 اللي تو ما نعرفوش بعد 60 سنه اسكو الهدف اللي سجله جيفري هيرست في هو يسميه ويمبلي جول في الفينال نتاع كاس العالم 1966 كره دخلت ولا ما دخلتش البارح براتيكمون حاجه تشبه بعد التطور التكنولوجي هذا كل انت عندك فقره اسمها موبايل نيوز ما شاء الله عليها دونك التكنولوجيا تبع فيها الكل التوا ما نعرفوش الكوره بالحق مست في الكابلو لا تو تشوفوا تصاوري تبعوا فينا على سبور باي موزايكا فاهم هي كيفاش الكوره بدات التراجكتوار نتاعها غريبه برشا ثم ديجاجمون من الجارديان تاع النرويج الكره جات ديريكتومون عملت تراجكتوار صعيبه ماهيش ظاهره بالكل جات اون ديغي معناها هي باش تعمل اتيريساج في ساقين اندرسون اللي عطاها الكره من بعد الجوردن وجوردن عطاها لبيلينغهام وبيلينغهام مركا الهدف من عشر تصويره موجوده ولا لا
0: سيمونو
3: تحط لنا التصويره فوالا اكزاكتومون تراجكتوار غريبه جدا الناس كل قالت راهي الكره التراجكتوار نتاعها مش عاديه ولكن لاعبين النرويج ما فاقوش بها من الاول ما عملوش ما خلقوش بوليميك ما عملوش
0: كونتستاسيون
3: اي فوالا ما عملوش كونتستاسيون على البونت وذي لكن ثم تاور نتاع هالاند والجارديان والانترنور يقولوا له ليه راهي الكره مست داير شكون اللي خلق البوليميك فوكس سبور اللي هي واحد من الديفيزور اوفيسيال نتاع كوب دي موند هذايا والفيفا من بعد في الليل هبطت كومونيكي قالت في دقيقه 45 زائد 2 التراجكتوار نتاع الكره باش نشوفوها راهو ثم كيما الكابتور في وسط في الكوره ما عملش البيب دونك ما ثماش بيك دونك بالنسبه لنا احنا ما مس في حتى اوبجي غريب وهي القانون يقول لك اذا كان مست في اي اوبجي راهي تيق في اللعبه إنيجم أخرى من من من المشاكل ومن الحكايات أخرين ومن الألغاز اللي باش تقعد عايشة معنا ونادي حالك تلفزة سيمون شفت النشاط والحيوية
0: الحمد لله
3: دونك فوالا شفت الكورة كي تخزر لها توا اللي تابعوا فينا على سبور بي موزايكا فهم ظهر التراجكتوار نتاعها غريبة جدا لأنه يعني طلعت الفوق بعد مست في كابل نتاع كاميرا ومن بعد جات في ساقين أندرسون هاكا اللي هبط على الكونت إكس نتاع تويتر بليتو إكس
0: أو بالتويتر
3: سابقا وريت التصويرة الفوقانية هذيك عباره على ريتم كاردياك دونك بالنسبه للفيفا يقول لك الريتم كاردياك دو بالون دوران لا فاز سا فاز ايريان ما في حتى حاجه
0: فانت حتى سينيال
3: ولا ما ثم حتى سينيال دونك بالنسبه لنا احنا هدف هذا الفيفا لكن الناس ماهيش قابله المعلومه هذه وماهيش راكبه بلغتنا احنا الفيرسيون نتاع الفيفا تبقى بوليميك برمي لي بوليميك الاخرين اللي موجودين برشا في كاس العالم هذايا
0: نمشيو للخبر الثاني نحكيو على
3: ما عندك حتى تعليق ما تحبش
0: لا قعدت نشوف قعدت نتبع في
3: خاطر انت ما شاء الله موبايل نيوز مع نورمالمون تفسر لنا تو تنور الناس قاعده تتبع فينا الصباح
0: حضورك لي عاد
3: لا تنور الناس تقول لهم بونتو ولا مش بونتو جوست تقول لهم باش
0: الحقيقه انا بحضورك ما نجمش الحقيقه ملك المونديال ملك المباريات ما نجمش
3: لا ملك لا مش ملك
0: يا سي ناز
3: ياسمين عز.
0: ياسمين عز شقلت
3: ياسمين عز بلاقت ياسين ولا ياسمين؟ قالت ياسمين أنا الفار أرجع الفار. ياسمين عز عاملة بوليميك.
0: مش بونو
3: عاملة بوليميك من بداية المونديال. داير ياسمين عز هي تخدم في ام بي سي مصر. ما عادش كانت تحب تتمنى تخدم معنا هي مرحبا بها زاد خاطر حتى سكاندال المرة فاتت قال نورمال مش اون فالا ركوتي بيجي تخدم معنا في موزايك
0: في قسم الرياضة.
3: لا في قسم الرياضه بيجي تخدم في قسم اخر.
0: لا
3: بيجي تخدم في قسم الرياضه معناها حتى مرتي تو تتفرج انه ما باش تشجعني اللي يجزمها تجي قسم الرياضه معناها الطفله ذي ياسمين عز اشهر منا على العالم. ياسمين عز عملت برشا مشاكل وبرشا بوليميك في كاس العالم هذه. خلينا نسمعوها تراها تحكي على ياسين بونو قبل مباراه مصر والارجنتين شنو كانت تقول على ياسين بونو.
4: كده من حبايبي حبيباتي بعض البنات لازم نقول بعض على طول اللي مقطعين نفسهم على الحارس المتألق ياسين بونو بقالهم كم يوم كده الحالة مش طبيعية. سيبوا الراجل يركز في شغله يا جماعة. مش كده يا جماعة. أيوة الولد وسيم وجان ما شاء الله طول بعرض ويستاهل ياخد لقب رجل كأس العالم كله مش رجل ماتش امبارح بس.
0: رجل كأس العالم
3: غير عليه من البنات فهمت هذه قبل ما ماتش مصر والأرجنتين. ترى بعد مصر والأرجنتين شنو قالت ياسمين عز على ميسي على بونو بليتو.
4: ياسين بونو يا جماعة بعد الخسارة من فرنسا قالت لقد أعجبتني كثيرا الروح التي أظهرها ميسي في المباراة الأخيرة. لقد رأينا كيف استعاد شخصيته القوية وحمل الفريق بالكامل على عاتقه. طيب يا ياسين ويا بونو ألم يعجبك إمبابي اللي استعاد شخصيته برضو لما دخل في الجول خلى الشبكة تزغرط؟ ألم يعجبك أيضا الجول الثاني لعثمان ديمبلي أو ديمبلي أيهم أقرب؟ أنا الحقيقة في حاجات كثيرة أعجبتني في الماتش يا أخ ياسين ولكن ميسي ما عجبنيش. ليه؟ عشان سارق متآمر أفاق الابن الضال العاق مع إدفونتينو. وانت ياسين مش بونو
3: وانت ياسين مش بونو
0: ايش علينا انت كي قلت لي علق على بونتو انا مش موتو حبيتني نخرج هكا
3: والله لا اجي نقول لك راه البروبليم دو برونونساسيون ما نحبش ندخل فيه برشا خاطر هما عندهم مشكل
0: نتاع
3: مبابي وديمبيلي وعنده مشكل في البي وفي البي وفي كل شيء
0: هذيك ما ناخذوش عليه مش
3: اما بصراحه معناها داخله تيران خاطر جمله معناها ما نعرفش ثم ناس ثم مثال شعبي باش نستعيره ويدور برشا في فيسبوك ليمات هذوما حتى ما هو حاجه روحهم انا ما شاء الله كلهم يخسروا رواحهم حاجه كبيره برشا
0: به به ثقه به. خلينا نختم احمد باش نحكيو على ابراهيم حسن وحسام اللي ابارامون عملوا حاجه لميسي
3: ماهمش حاقرين روحهم
0: المهم
3: يعطيهم الصحه على الانجاز اللي عملوه الشقيقين البارح حديث العالم هما حديث مصر بليتو شفنا الاستقبال شفنا الدنيا ذيك الكل اما ثم حاجه صارت بارابور الميسي. ابراهيم حسن يحكي كيفاش خوه يحكي على ميسي اللي هو حسام حسن الانترونور برينسيبال والتوأم هو اللي ديما معاه ما نعرفوش شنو يعمل ما هو ديما معاه. ترى ابراهيم حسن نسمعوا شنو قال.
5: لاعب الارجنتين بيبقى مركز وشغال وبيجيب اللابتوب والماتشات بتاعتهم الاخيره وحافظهم حتى يعني من ضمن الحاجات اللي كان حسام بيتكلم ماتش الارجنتين فبيقول لهم اللعيب نمره 10 ما بيقولش كذا
6: ميسي
5: عشان يعني بيحسسهم ان ده يعني اللعيب عادي.
3: حتى حسام حسن تقريبا في نفس في نفس الكونتكست
7: الحته المعنويه ان الفريق اللي قدامك مش عايز اعرف اسمه ولا عايز اعرف اسامي اللعيبه. كلمه ميسي اللعيبه برضو في لعيبه ممكن تكون تتخض شويه. لو قلت لك لما ادي مثلا مثال في التاكتيك او في المحاضرات ميسي بيعمل كده فانا ما نفسي بحبش اقول الاسم فبقول لاعب رقم 10 ورقم رقم كذا
3: ما حد بقى حاجه الروح معناها ميسي مش نقول ميسي وما ندرك مانيش من احباء ميسي لكريستيانو ليجوند
0: لما
3: تقول له اللاعب رقم 10 واللاعب كيما تو مثلا جي انت في الماتينال مثلا
0: فك علينا ما تقولش ما تعطيش حتى مثال عرفتك باش تمشي
3: والله لا قبل ما تسكر فتقول الناديه تقول هذيك اللي تقدم في الماتينال المزيانه معناها المحلاه
0: بارك الله جيت حد وني سبع يعطيك صحه احمد عادله ميرسي بوكو شكرا ليك دي مينوت كونوا تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيها على الباج سبور باي موزايك اف ام وعلى الصفحة الرسمية موزايك اف ام والموعد ان شاء الله يتجدد معك عادلة في سبور اكسبريس 8 متاع الصباح.
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
1: اليوم مع اورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ملافيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
2: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
0: مازال موعدنا احنا متواصل معاكم في صباح الخير ويكاند حتى النص النهار. تحيا لكم من تسمعوا فينا شويخ الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حظ جيراب ستاند اب. هدية نهديها للمخرج الرقمي في صباح الخير ويكاند مولو بوب مارلي جيراب ستاند اب. مرحبا بالنسبة

0: 47 دقيقة. نهاركم مبروك الناس الكل. موعد دقيقة حاضر توتيت مع فاطمة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الأخبار الإيجابية نادية، إن شاء الله تكون بخير والحظ مواتيكم كهو. نحن حاليا صيفي، صيفنا راهو ما يحلكم بالضحكة بالأصحاب زيدة بالذكريات الحلوة. خلينا نبدأ مع برج الحمل، راهي طاقة عالية، تحب تخرج، تحب تبدل جو، أما ركز وما تسرعش في قرارات فجائية. الثور فما راحة هدوء، تميل هو يميل برج الثور للبحر وللمة الهادية، فما فرصة صغيرة لخبر مالي باهي. الجوزاء نهار الحركة، فما برشا اتصالات وخروج، ممكن تعرف ناس جديد وإلا تعيش لحظات ما تتنسيش. السرطان الحمد لله راهو مزاجك باش يتحسن بشوية، أما نحبك تقرب من الناس اللي تحبهم كيف كيف زيدة، راهي الفترة هذه باش تكون اتصالاتها إيجابية. الأسد هو اللي في فورما، حضور قوي في الحفلات في السهرات مع الأحباب والأصحاب، والجاذبية راهي باش تكون زيدة. العذراء راهي فترة واعدة باتصالاتها المزينة، وأنت من أكثر الأبراج حظ في صبحية نهار اليوم. الميزان نحبك تسيس من الإرهاق النفسي، حاول ترتاح وتبدل جو. والعقرب راهي مشاعر قوية، أما حاول تبعد على الغيرة وتعيش اللحظة. القوس ديما حط في بالك اللي الكلام الصريح ينجم يوضح برشا حاجات، حاول تنظم كيف كيف زادة ترتب أمورك، وقتها تلقى روحك مرتاح. والجدي فما خدمة فما مسؤوليات، أما في نفس الوقت ميسالش راهو كان ترتاح وتخطط للراحة. عنا زادة الدلو يا نادية، فما أفكار جديدة هو البرج الدلو، فما خرجات مختلفة، هو اللي يحب التجديد والمفاجآت، والفترة هذه باش يكون فيها برج الدلو حضور قوي. ونكملوا مع برج الحوت، رومانسية كيف كيف زيدا يعيش لحظات حلوة مع شخص قريب عليه.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: 57 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل طريقة سلامة ليكم وين ما تسمعوا فينا تحية ليكم مرحبا زيدا بمساجاتكم على الواتساب متاع موزيكا فام 23513000 تنجموا تخليو لنا الميساج متاعكم تنجموا تخليو لنا زيدا تعليقاتكم رأيكم في اللي قاعدين تسمعوا فيه مقترحاتكم زيدا مرحبا بتفاعلاتكم الكل وشكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا في مختلف برامج موزيكا فام موعد الثمانية يكون مع سيف الدين المهري في الأخبار tout de suite après j'ai comme Ahmed Adela fils Sport Express Rajim fils Saad Nathel femme صباح الخير ويكاند
1: موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بلوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام صباح الخير من جديد. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور أشهيلي. كما توقع المعهد تراجعا لدرجات الحرارة غدا الاثنين على أن تستأنف الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. أكثر تفاصيل في تصريح المهندس بالمعهد سعيد بن صالح لموزايكا.
3: كنا سجلنا في تونس العاصمة 39 درجة كحرارة قصوى، اليوم نتوقع ارتفاع زاد طفيف في درجة الحرارة يكون سجلوا حتى 41 درجة كحرارة قصوى اليوم في تونس الكبرى. طقس اليوم يتواصل كما قلنا سخون، حرارة مرتفعة، طقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، تم إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الجنوبي هذيك علاش تعزز الإحساس يعني بالحرارة، ارتفاع ملحوظ. الريح هذه تكون ضيفة إلى معتدلة تتقوى نسبيا قرب واحد في المرتفعات، تتجه بعض القطاع الشمالي خاصة في مناطق الشمال، ذلك على جهود باش نلاحظوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة. البحر اليوم متموج إلى قليل الاضطراب، والحرارة تتراوح اليوم بين 35 و40 درجة في المناطق الساحلية وبين 41 و45 ببقية الجهات توصل حتى 46 درجة. بالنسبة اليوم غد الاثنين تواصل طقس يعني صافي إلى قليل السحب في أغلب المناطق، الريح كما قلنا تتبدل من القطاع الشرقي، ذلك علاش الحرارة تكون في انخفاض طفيف غدوة، والبحر مضطرب في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. توقعاتنا اليوم الثلاثاء والأربعاء يكون طقس صافي وحرارة مرتفعة، ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة بداية من يوم الثلاثاء.
2: وكانت وزارة الصحة دعت في بلاغ المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. وزارة الصحة توصي بشرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. في الشأن الدولي، الديوان الأميري في قطر ينعى في بيان أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 74 عاما بعد أن قاد الدولة الخليجية لتصبح قوة إقليمية مؤثرة. وحكم الشيخ حمد قطر بين عامي 1995 و2013 قبل أن يسلم مقاليد الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد الثاني الأمير الحالي. التلفزيون الإيراني ينقل عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف سفينة ثانية وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز. من جانبها صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن الجيش الأمريكي قوله إن غرفة محركات سفينة حاويات ترفع علم قبرص تضررت جراء هجوم إيراني واندلع حريق على متنها وأنه لا يزال أحد أفراد الطاقم الميدانيين في عداد المفقودين. ختاما الجيش الأردني يعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران داخل المملكة دون وقوع إصابات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك. سبور
6: اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار الميركاتو والخاصة بأنديتنا الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي وبالطبيعة النجم الرياضي الساحلي. في الترجي التونسي، صفقة انتقال رائد الشيخاوي إلى الترجي يبدو كوني تعطلت وتعثرت بسبب تباعد في وجهات النظر ما بين الزوز أطراف، بين الترجي التونسي والاتحاد الرياضي المونستيري. ثم مبلغ مالي كان تم الاتفاق عليه في وقت لاحق في وقت سابق بديتو، والمبلغ المالي ذا يطلب أكثر منه الاتحاد الرياضي المونستيري. ثم برشا ديفيرسيون، ثم شكون يقول الاتحاد الرياضي المونستيري تراجع على الصفقة، ثم شكون يقول اللي ليه يحب يرفع في الأمور المادية ويتفاهم على الملعب.

كبير باش ينتقلوا بشكل نهائي اللي كنا حكينا عليهم دايور من بينهم احمد بوعسيده اللي يمكن ينتقل بشكل نهائي الى الاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري ما يحبش ياخذ حتى ملاعب بري، ولكن الواضح والجلي كون الامور الاكثر اللي خلت وجهات النظر متباعده هي الامور الماديه، وزاد ثم ضغط من جماهير اتحاد الرياضي المنستيري على الهيئه المستقله باش ما تاخذ حتى قرار من نوع هذا وتبيع ملاعبين. ذكروا كونه ديجا ابراهيم السويسي لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري امضى هو على عقد انتقاله لنادي معيذر القطري في انتظار كونه الهيئه المستقله والهيئه القادمه تمضي بدورها على العقد. في النادي الافريقي منتظر في الساعات القادمه يتم الحسم بشكل نهائي في ملفات كل من انتقال كل من عبد السلام الحلاوي، فابريز زيغي وفرات السلطانيه. في النادي الرياضي الصفاقسي رباعي اجنبي باش يواصلوا معهم لاعب جديد، وفي المقابل ثلاثي باش يغادروا اللي باش يواصلوا محسن بيدو اوكبيلي ايمانويل اوكبيلي مونديكو لاكسيال وبواديارا، في حين عمر تيفور ويلي اونانا مش باش يكملوا مع النادي الرياضي الصفاقسي، وترافيس موتيابا باش ينتقل الى فريق مبدئيا باش يكون في الدوري الليبي وباش يجيب برشا اموال للسي اس اس. في الملعب التونسي ثم أسماء موجودة على طاولة الانتدابات في انتظار زادة كونه يتم البت في شكون بش يجي وشكون مش بش يجي. نحكيه على فخر الدين بن يوسف، غيلان الشعلالي ومنوبي لحداد، مع زادة ثم مدافع من الرابطة المحترفة الأولى كان أمضى عم ناول في واحد من فرق الرابطة المحترفة الأولى من غير ما يلعب معه لمشاكل إدارية، لكن في كل الحالات ثم على الأقل ملاعب من الربع هذا ومن الثلاثي اللي سميناهم مع الملاعب الرابع بش يكون موجود. نعود ونحكيه كونه نفسروا كونه مازال مديش مفاوضات، قرار نهائي لم يتم حسمه. الملاعبية اللي سميناهم كلهم على طاولة الانتدابات هما فخر الدين بن يوسف، غيلان شعلالي ومنوب الحداد واللاكسيال اللي حكينا عليها. بالنسبة للتدريبات الترجي يرجع اليوم للتمارين تحت إشراف ريكي كامف، ملعب التونسي كان رجع البارح للتدريبات تحت إشراف تيتزو ماريكو، أما الرياضي بحمسوس رجع ديجا للتدريبات، ولكن اليوم من المنتظر كون محمد علي النفخة يشرف على أول حصة تدريبية لي بعد ما أمضى رسميا مع الفريق. ياسين الدريدي ينهي اليوم الصباح إجراءات انضمام إلى نادي اف كي بانيفيجيس الليتواني. اف كي بانيفيجيس هذايا تأسس عام 2015 وديجا عنده 5 ألقاب، آخرهم كان الكأس متاع الموسم الفارط، وذاك علاش باش يلعب في الكونفرنس ليغ. نذكروا كونه ياسين الدريدي كان انضم إلى اتحاد الرياضي المنستيري قادما من النادي الإفريقي وانتهى عقده مع الفريق وباش يمضي مع الفريق الليتواني عقد مدة موسم واحد. ديما مع انتقالات الملاعبية التوانسة نحكيو على الياس العاشوري لاعب اف سي كوبنهاج. اف سي كوبنهاج عنده أكور وديفينيتيف لاكور عن اتفاق نهائي مع فريق سان دييغو اف سي ليلعب في الاماليس، ولكن مازال ما عطاش الموافقة نتاعو الياس العاشوري، لأنه الياس العاشوري زادة حسب صحافي من جريدة ليكيب عنده زادة زوز عروض في الدوري الفرنسي. اف سي سان دييغو نعرفوه مليح مش نعرفوه مليح، فرجوا فيه شوية برك، خاطر فيها نيس السعيدي لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة واللي تمت إعارته إلى مونتيريبي. وثيقة من البارح تدور على وسائل التواصل الاجتماعي، الحقيقة هي كي تخزروا لها معناتها تشوفوا التصويرة واضحة اللي ما تنجمش تكون وثيقة رسمية. أول حاجة ساعة التاس ما تكتبش بالعربي في الحكام متاح الوثيقة دي، شنو فيها تقول كونه تم تجريد أو تم إعادة لقب كأس إفريقيا للأمم إلى المنتخب السنغالي وإقرار النتيجة الحاصلة على الميدان. شوك الكاشي محليه متاع الكاس ومتاع التاس ونديري ورقة في منعرش وين بصحة انتوكا سيلا باش ندخلوا على سيت التاس نلقاو لي مثلا حتى قرار في الموضوع ذي النقطة الأولى. النقطة الثانية راهي التاس ما تكتبش بالعربي، والنقطة الثالثة وثيقة كيما هذه تنجم تكون مخدومة مش حتى بالفوتوشوب حتى بالياي، تدخل شات جي بي تي تقول خدمها تخدمها. دونك بالمحصلة ما ثم حتى قرار من التاس أو الكاس يخص المباراة ما بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغالي واللي عليها بوليميك. نذكروا كونه لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي كنت قدم كان جردت السنغال من لقبها نتاعها بعد مغادرة الميدان ومنحته إلى المنتخب المغربي. البارح لونغلوتير فازت على النرويج 2-1، أندرياس تشيلدروب كان افتتح النتيجة دقيقة 36، ثم زوز أهداف دوبلي لبيلينغهام منهم واحد في 45+2، وراه بوليميك جديدة بعد عام 66 حكينا عليها بكري في دي مينوت كرونو، والهدف الثاني لبيلينغهام كان سجله في دقيقة 90 في 93 يعني في دقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الأول. الأرجنتين بدورها فازت على سويسرا في مباراة في اقصاء حتى هو عمل بوليميك، ولو انه حسب الروايات توا ما نفرجناش على الماتش الحقيقه، يقولوا كونه كانت كارتون جون للماكاليستير او لواحد من زادفيرسير في الارجنتين، ثم مشى شاف الفار رجع عطى الملاعب من سويسرا في دقيقه 72

0: انه الحرب ضروس باش تكون ما بين لونغلتير والارجنتين في اتلانتا نهار الاربعاء الجاي 8 متاع الليل، ولكن قبلها نهار 3 ما ديمي فينال اخرى تتلعب زاده ما بين فرنسا واسبانيا. النشرة هذه كل أخبارنا ذي تقال موقعنا موزايكا في امبونيت. نخليكم توا مع نادية وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك
3: صباح الخير ويكاند.

0: مش جاء في 24 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. مرحبا بكم, صباح الخير بيكم, بزلت معاكم حتى النص نهار تهالي يكون ويصلكم صوت موزيك فام. شو عاملين في السخانة؟ ما تنسيوش ديما تبعثونا على نمرو واتساب موزيك فام 23 500 و 13 ألف. كان عندكم برنامج تبحيرة اليوم ناخذوا تفاصيل نجمو نعمو إلى لي توتفيت في الميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: مرة أخرى تلتحق بنا سعيدة بن سلاح من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة مرحبا مرة أخرى, نهارك مبروك.
2: صباح النور نجا, مرحبا بك مرة أخرى وتحية لكل مستمعي ذات مزايك.
0: شكرا لك. خلينا نأخذ فكرة على الشواطئ اليوم الممكنة فيهم السباحة قبيلة في الجزء الأول حكينا على أنه فما بعض الرياح دونك فما حتى اضطرابات في البحر. خلينا نحكي وين نجمو نعومو في السواحل التونسية.
2: أي كما قلنا فما ريح زاد قوية شوية خاصة في السواحل الشمالية, فما أعلام برياح قوية يخص أكثر هو البحارة. صالح اليوم حتى يمشي تقريبا ساعة الواحدة بعد الزوال. بالنسبة للشواطئ يكون البحر يعني الأقل يعني الريح يكون على الشواطئ نتاعنا, ذلك علاش نبداو ببحورات الشمال الغربي وبنزرت نجم تكون نقولوا الريح يعني من القطاع الشمالي سرعتها ضعيفة إلى معتدلة, بالتالي البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة لخليج تونس كذلك البحر يعني يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة لخليج الحمامات ريح ضعيفة إلى معتدلة, يكون البحر متموج إلى قليل الاضطراب. بالنسبة لسواحل يعني الشرقية متاعنا المهدية المنستير يكون الريح يعني ضعيفة إلى معتدلة, البحر يكون قليل الاضطراب بعد الظهر يصبح محلي مضطرب. وبالنسبة لخليج جابس الريح أيضا معتدلة, يكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب. ونحب نذكر أن احنا ديما يزلنا نعوموا يعني نفضلوا أن احنا نعوموا في البحورات المحروسة بالحماية المدنية ونتبعوا إشاراتهم وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
0: شكرا لك, يعطيك صحة سعيدة بن سلاح مشكورة. ديما نذكروا اللي ننتبهوا العلامات اللي تكون موجودة بالنسبة للحماية المدنية اللي تكون موجودة في مختلف الشواطئ اللي فيهم الحماية. نحاولوا باش نعديوا ما تبقى في الصيف والتبحيرات الكل يكونوا ديما إن شاء الله في ظروف طيبة. نجمو تعاودوا تفرجوا في الميتيو دي بلاج كان مخلطوش عليها على الباج. صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام.
1: ميتيو دي بلاج, صباح الخير ويكاند.

0: جين مكيبا 8:37 دقيقة. نهاركم زين إن شاء الله, نهاركم مبروك. لوغيكاب دو لاسمين هو الموعد الأسبوعي نرجع فيه على الأخبار اللي فلتوهم الكل.
1: ريكاب دو لاسمين, ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: الأخبار الأولاني هذه إجابة على مواطنة كلمتنا البارح على صندوق عجب على الريبوندور 71-113-013 وسألت على المواعيد متاع الخطوط الشاطئية اللي ينطلق الاستغلال متاعها انطلاقا من اليوم لحد. دونك مدام هذه الخبر اللي كنتي وتفاعلا مع سؤالك, شركة النقل بتونس عنت في بلاغ كان صادر البارح حسب 11 جويليا عن إحداث 4 خطوط شاطئية اللي ينطلق الاستغلال متاعها انطلاقا من اليوم لحد 12 جويليا 2026. دونك الشركة قالت انه الخطوط هذية باش تخدم ايام لحد العطل الرسمية من خلال برمجة متاع سفرة صباحية باش تكون في الذهاب على الساعة 8 وسفرة مسائية ايابا باش تكون على الساعة 5. وبالنسبة للمسالك متاع الخطوط هذية والوجهة متاعها, بالنسبة للي ماشيين في اتجاه شط حلق الويد فانه الخط ينطلق من منطقة الكبرية قدام مقر بلدية الوردية السادسة مرورا بالوردية الرابعة وحتى لطريق سيارة تونس الحمامات محاول قنطرة رادس, وهو خط منتظم بتسعيرة موحدة السوم تاعها دينار و500 مليم. بالنسبة للخط اللي ينطلق من الخليدية مرورا بنعسان وشارع الحبيب بورقيبة شارع فرنسا شوشة رادس وقنطرة رادس, هو زيدا خط منتظم بتسعيرة موحدة قدرها 1500 مليم. بالنسبة للاتجاه متاع الشاطئ سيدي بوسعيد, دونك فما خط ينطلق من حي بن سينا شاطئ سيدي بوسعيد ينطلق من نهاية الخط 60 مرورا بمحطة الجامعة محطة ملعب كرة السلة وأمام مقهى الشعلاوي حتى وصولا لطريق سيارة تونس الحمامات محول قنطرة رادس وصولا لمحطة سيدي بوسعيد, وهو زيدا خط منتظم بتسعيرة موحدة 1500 مليل. بالنسبة زيدا نختمو باتجاه شاطئ قلعة لندلس, فأنه الخط ينطلق من منطقة شوات مرورا بالطريق الوطنية رقم 7 سيدي ثابت, وهو خط زيدا منتظم بتسعيرة موحدة قدرها 2000 مليم زوز دينارات. الشركة أكدت زيدا أنها منفتحة على جميع الطلبات بهدف تمكين المتسكنين من أنهم يتنقلوا إلى الشواطئ في أحسن الظروف. نحكي زيدا على صندوق التأمين على المرض اللي كان في بلاغ ليه أعلن أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معاه, وهذا لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات, وتم تعويضه ببلاتفورم جديدة اللي هي اسمها كنام. دونك الكنام وضحت انه ايقاف العمل بالفضاء الالكتروني السابق كان بسبب اعتماده على تقنيات ما عادش ينجموا يواصلوا صيانتها وتحيينها خاصه من ناحيه السلامه والامن المعلوماتي, والاجراء هذية يجي في اطار تعزيز امن المنظومات المعلوماتيه بالنسبه لزيادة التامين ضد مخاطر الاختراق المرتبطه بثغره سبرانيه تم التفتن اليها حديثا. دونك تم تعويض الاسباس هذية بالمنصه إكنام اللي توفر كل الخدمات اللي كانت متاحة بالمنصة السابقة, هذا بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية جديدة لتهدف إلى تحسين جودة الخدمات تبسيط زيادة الإجراءات لفائدة مسدي الخدمات الصحية. بالنسبة زيادة لمسدي الخدمات الصحية اللي كانوا قبل يستعملوا الفضاء السابق وما زالوا ما عملوش دي كونت جدد على إكنام, فانو الكلام أكد أنه بشي تم خلال الأسبوع القادم وضع خدمة إلكترونية على الخط اللي تخليهم يتمكنوا من أنهم ينقلوا الحسابات متاعهم بصفة الى المنصه هذه بالاعتماد على نفس الدوني نتاع التعريف, دونك بيانات التعريف نفسها لمتباز زيد المستعمله سابقا, وهذا دون الحاجه الى التنقل الى المراكز الجهويه او المحليه بالنسبه للصندوق. ودعا الصندوق زيد كافه مسدي الخدمات الصحيه انهم يتابعوا الموقع الرسمي باش يشوفوا وقتاش بالضبط تنطلق الخدمه هذه وكيفيه النفذ لها. الخبر اللي باش نختموا به دعوة وزارة الصحة البارح حسبت المواطنين إلى توخي الحذر الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية, وهذا تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة, وهذا في إطار حماية الصحة العامة الحد من المخاطر الناجمة عن موجة الحر. وأصدرت الوزارة منشور توعوي تحت شعار مع ارتفاع درجات الحرارة حمايتك مسؤوليتك, دون فما عدد من التوصيات السلوكية البسيطة ولكنها ضرورية لتفادي الأثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة. دونك الوزارة تأكد على شرب الماء بانتظام بكمية كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، هذا إلى جانب تعرض تجنب تعرض المباشر لشعة الشمس في الفترة ديما نذكروا بين 11 و4 متاع العشية، والحرص على البقاء في أماكن فيها ظل، وزيدة فما توصيات بارتداء ملابس قطنية، استعمال زيدة لشابو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، تهوئة المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية، وإغلاق النوافذ وليريدو زيدة خاصة خلال ساعات ذروة الحرارة. الوزارة زيدة شدت على ضرورة توفير عناية خاصة ديما نذكروا الفئات الأكثر هشاشة قدام تأثيرات الحرارة، نحكيوا على الأطفال، نحكيوا زيدة على كبار السن، ودعوة إلى أن نقدموا الماء للأطفال بصفة منتظمة لأنهم ينسيوا ساعات، وتجنب تعريضهم للأنشطة البدنية للتعب خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة، مع مراقبة ظهور أي علامات غير طبيعية كما الإحساس بالدوخة وإلا وجيعة الرأس وإلا التعب الشديد أو ارتفاع حرارة الجسم. وصدد الوزارة بمتابعة كبار السن بصفة دورية، نتأكدوا من أنهم تحصلوا على كمية كافية من السوائل، ننتبهوا إلى أعراض تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة صحية. وأكدت الوزارة وتشدد على ضرورة الانتباه إلى العلامات متاع الإجهاد الحراري، ومثلا لطف على الناس الكل ارتفاع درجة الحرارة أو الوصول إلى حالات الإغماء. وأكدت الوزارة أنه وقت اللي فما أي واحدة من الأعراض ذوما يلزم التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
1: ريكاب دو لا سيمين. صباح الخير ويكاند.

0: 58 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل طريق السلام عليكم إن شاء الله موانسين إن شاء الله تكونوا بخير سيسوا رويحكم مع درجة الحرارة اللي اليوم باش تكون مرتفعة في عدد من الولايات إن شاء الله طريق السلامة للجميع وإن شاء الله باللطف على الناس الكل وشكرا لكم زيدا على تفاعلاتكم وعلى مساجاتكم بعد شوية نعطيكم فكرة فما برشا مناطق في تونس اللي قاعدين يجيونا مساجات على واتساب موزايك فام اللي فيهم انقطاعات نتاع ماء من بعد باش نجعلكم بالواحد بالواحد وشكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدة توصل على 23500 و13000 موعدنا في ساعتنا جاية باش نهزكم كالعادة في أولاد البلاد كل مرة في أولاد البلاد باش يكون حاضر معنا جوستومون ولد ولا بنت البلاد اللي باش يقترحوا علينا كل مرة شنو نجمو نعملوا في واحدة من المدن السياحية ولا الساحلية ولا حتى الجزر الموجودة في تونس باش نكتشفوا الأسرار متاع البلايس هذوما شنو الماكلة اللي نجمو ناكلوها شنو البلايس البحورات اللي نجمو نعمو فيهم الأنشطة اللي نجمو نقومو بيهم هذا الكل تتلقاهم بعد وتكتشفوا لا ديستيناسيون تاعنا بالنسبة لليوم الموعد يكون 9 مع سيف الدين المهري في الأخبار مرحبا بكم موعدنا مازال متواصل في صباح الخير كانت حتى نص النهار
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
2: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار
3: مستمعي إذاعة موزايك فهم تحية طيبة. العائدات السياحية التراكمية لتونس تبلغ نحو 3352.4 مليون دينار وذلك خلال السداسية الأول من السنة الحالية مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ووفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي فقد شهدت العائدات السياحية نموا بمقدار 141.2 مليون دينار مقارنة بنهاية جوان من سنة 2025 والتي بلغت فيها العائدات 3211.2 مليون دينار. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يعلن في تصريح لموزايك عن تركيز الشركة لعشر نقاط للشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية وأنه يجري تركيز 35 نقطة أخرى إلى موفى السنة الحالية. وبتين يشير في تصريحه على هامش مشاركته في منتدى بالحمامات أمس لقرب تغطية كافة نقاط البيع والتوزيع التابعة للشركة بالألواح الفلتوضوئية وهو ما سيمكن لا فقط من تشغيل هذه النقاط باستخدام طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.
4: كشركة وطنية اليوم احنا منخرطين في الاستراتيجية الوطنية للدولة اللي هي استراتيجية التحول الطاقي واحنا من جهتنا معناتها باش نحاول ندخلوا في المجال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقات الفوتوضوئية معناتها الطاقات الشمسية وهذا يتجسد اولا في انه باش نحاول نغطيه وبدينا ديجا نغطيه في العديد من الاماكن الانتاج متاعنا ولا محطاتنا محطات الخدمات لكي الكيوسك معناتها بالطاقات الشمسية. بدينا كذلك في معناتها إرساء العديد من نقاط الشحن الكهربائية للسيارات الكهربائية، وهذا يتأتى في كهرباء النقل. تقريبا اليوم أكثر من 10 أو 15% من السيت متاعنا فيهم الفوتوفولتايك محطاتنا. اليوم ثم أول صفقة عقدناها واللي هي باش تسرى النور في القريب العاجل 35 نقطة شحن في محطاتنا، وعندنا ديجا 10 موجودين باش يتضاف لهم 35 أخرين، وإن شاء الله في العام هذا يلزمنا باش نعود ونخرج بصفقة أخرى من أجل شراء واقتناء العديد من نقاط الشحن في الكهربائية للسيارات.
3: تدشين محطة تحويل الكهرباء المتنقلة بمنطقة السويع التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية، وذلك في إطار دعم وتعزيز البنية التحتية الكهربائية بالجهة وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين بإشراف والي الجهة. وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع حوالي 5 ملايين دينار، فيما تقدر القدرة الانتاجية للمحطة بـ40 ميجاوات، وهو ما سيساهم في تقوية الشبكة الكهربائية بولاية قفصة والحد من اضطرابات وانقطاعات التيار الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الطاقة الكهربائية. في شأن دولي، وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس بين أطراف النزاع في إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني اليوم وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول إن ما وصفه بعهد الاتفاقات غير المتكافئة قد انتهى، وذلك بالتزامن مع إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز بعد إطلاق نيران تحذيرية على سفينتين بالمضيق. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينعى السيناتور الجمهوري لينتي غراهام قائلا إنه كان وطنيا حقيقيا وأحد أعظم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكية. وأعلن مكتب غراهام وفاته اليوم عن عمر ناهز 71 عاما، وذلك بعد مرض مفاجئ قصير. وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى كييف في أوكرانيا، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الجمعة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: 9:05 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل, إن شاء الله نهاركم مبروك, طريقة سلامة ليكم. نذكركم اللي ديما تنجموا تخليوا لنا تعليقاتكم, حكاياتكم, الحاجات اللي عجبتكم, الحاجات اللي مقلقتكم. النقد نتاعكم زيدا على 71-113-013 ويوميا عندكم موعد 7 على 7 مع صندوق عجب, بنسمعوا أصواتكم. الموعد الأولاني توتيت
1: صندوق عجب.
2: قديش نفرح كي نلقى تدخل في صندوق عجب على المظاهر الاجتماعية, على النظافة, يزمك تحط النفايات في الحاوية, ما تحطهاش في الطريق, ما تحطهاش في المحابس متاع النوار. والمواطنة اللي دخلت البارح قالت كونه في الخارج زادة ما يتلهوش بيك على اللبسة وعلى أي حاجة, معناها أنا نحب نقولها كونه في الخارج يقدسوا الحرية الشخصية بيميهم هم الشيء كنتي ممارساتك الخاصة والشخصية وأدواقك وانتي معناك فاش تحب تعيش, ولكن أي سلوك يمس بالمجتمع ذيك يعتبر خط أحمر.
3: إذا صيف عادي سخان تصيف معروفة جوي أوت معروفين يجي غسلت نود المطر وتجي سخانة وتجي مش جديدة الحكاية.
2: قديش نفرح كي نسمع مواطن يعمل تدخل على الحيوانات ذيك اللي ما عندهاش مأوى باش نحطو لهم الماء وشوية ماكلة, كل شيء في كنف النظام وكنف الاحترام.
4: وهي هنا نحط العظمة وهنا المعجون وهنا الزبدة تو هذوما حكايات تحكيو في الفيسبوك. يا ولدي عيشوا حياتكم وحميوا رواحكم.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند.

بتون الشامي 29 دقيقة. نهاركم زين، طريقة سليمة للناس الكل. تحية لكم، زادا كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net، كنت تسمعوا فينا خارج تونس. مرحبا بالمساجات متاعكم على واتساب اللي موجود على ذمتكم، 25 هو 23513000 هو الرقم الواتساب نتاع موزايك فام اللي تنجموا من خلاله توصلونا مساجاتكم، توصلونا تعليقاتكم. ومن بعد باش يكون عنا موعد باش نعملوا دورة على أهم ما جاي في المساجات هذوما. وشكرا لكم على تفاعلكم. بعد شوية زادا موعدنا باش يكون مع ولاد البلاد. اليوم باش نمشيو القرقنة، دونك خليكم في الاستماع لينا كنكم برمجين الايامات الجايه ولا ساعتكم في قرقنة. باش نعطيكم كل مهم قرقنة، البلايص نجمو تاكلو فيهم، وين نجمو تعومو، شنو نجمو تعملو، هذا الكل تلقاوه بعد لحظات. مازال موعدنا متواصل معكم في صباح الخير ويكاند حتى نص النهار. مرحبا بكم.

0: بيسك واليوسم حتى ال 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
2: صباح الخير ويكاند.

0: مسينا لايف في جيز يوصلنا للتسعة وخمسة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. طريقة سلام عليكم. اليوم شو مشيو نعملوا طلة في أولاد البلاد على جزر قرقنا، والحقيقة نتصور برشا فيكم باش يلقاو رويحهم في برشا حاجات يعرفوهم، خاصة اللي زاروا قرقنا واللي مازالوا ما شافوش قرقنا وما اكتشفوهاش. ننصحكم تسمعوا مشكور جدا دايوغ غسين عزيز، هو أصيل قرقنا ومن محبي قرقنا اللي أعطانا برشا حكايات برشا أسرار تهم طريق قرقنا، تهم البلايس الموجودين، وين نجمو ناكلو، وين نجمو نحوسو. هذا الكل تلقاوه توتسيت في أولاد البلاد.
1: أولاد البلاد
2: إذا نحبوا نزوروا قرقنا فما مميزات تخص جزر قرقنا. ديجا نجمو نقولوا اللي هو أرخبيل، هو مجموعة جزر فيه زوج جزر كبيرة مأهولة بالسكان اللي هي جزيرة الشرقي وجزيرة الغربي. البابور يهبط في سيدي يوسف، نوصلوا غادي نلقاو سوق نتاع الحوت نتاع سيدي يوسف، نجمو نختاروا برشا أنواع تاع حوت. بعدين حاصلوا شدة ثنية ننطلقوا في زيارة القرى واحدة بوحدة. نجمو نزوروا في إطار المعالم المهمة جدا برج الحصار اللي هو موجود في يعني قريب المنطقة السياحية اللي هي سيدي فرج. برج الحصار بين القرابة وسيدي فرج، واللي هو فيه معالم أثرية، مدينة رومانية قديمة. نجم زادة ناخذ فكرة على مختلف مراحل تاريخية لجزر قرقنا في متحف العباسية، وين نلقاو برشا معلومات مهمة سواء على التراث المادي أو اللامادي. المهم جدا ما يميز قرقنا هو الفلاحة البحرية، وفي الفلاحة البحرية عندنا الصيد التقليدي. مميز الكبير للصيد التقليدي في قرقنا هو الشرفية. الشرفية هو طريقة تقليدية في الصيد اللي هي تحترم البيئة وتحافظ على الثروة السمكية وتستعمل فيها أساسا من خل. ما زال القرقني استغلها واستعمل الطريقة هذه للصيد. كيف كيف عنا زاد طرق الصيد التقليدي، القارور هو شيء فخارية نستعملها نرميها باش تعدو القرنيت. طبعا كيف كيف طريقة أخرى اسمها الدماسة، ونلقاها خاصة في قرية العتاية، وهي نستعدو بيها الحوت خاصة الميلة. عنا زاد الفلاحة البرية. الفلاحة عنا الشجر المعروفة بها قرقنا هو الزيتون والكرم والعنب وخاصة النخلة. والقرقني تعود على أنه يستغل الموارد الطبيعية عنده في جزر قرقنا باش نجم يتأقلم مع الطبيعة القاسية. وفي الرحلة البيولوجية للقرقنا البحارة، بمعنى المراكب الصيد ما هيش تخدم، دونك لقاو فرصة لاستغلال المراكب هذه باش يوليو يعملوا خرجات يحسنوا بها المدخول ويحافظوا بها على مستوى معيشي مقبول. فيعملوا خرجات بالمراكب هذه، يعملوا شوية تغييرات على الفليك باش ينجموا يصيروا يهزوا الناس يحوسوا ويمشيوا يعوموا في الغرق شوية، ويعملوا لهم حتى في الخرجات هذه يجبوا يطيبوا لهم ويدلوهم حسيلوا يعطيهم برشا إمكانيات برشا مكلات تقليدية قرقنية. نجم نحكيه في المكلات هذية على أساسا الكسكسي بالحوت، عنا كسكسي بالقرنيت المعروفة بها قرقنا، عنا شرمولة بالقرنيت، عنا بزين بالقرنيت. معرفش بالنسبة لي معرفش كلمة بيجين، هو عصيدة بالقرنيت. عنا حاجة مميزة قرقنا هي مرقة بالقرنيت. المرقة اللي نعملوها بالحوت نجمو وبيها نعملوها بالكسكسي وإلا بالقرنيت. والقرنيت هو نوع من الخبز اللي عملوه البحارة القرقنا باش نجمو يهزوه معاهم وقت يخرجوا في الرحلات الصيد اللي تدوم أيام. وكلمة قرنيت جاية من كلمة قالات. القرنيت هي وسيلة من وسائل المحافظة على les aliments. Donc parmi les procédés de conservation des aliments عنا القرنيت الشايح، وعنا زاد القزقاز الشايح نوع من الحوت نشيحو باش نجمو نحافظو عليه ونجمو نواصلو ناكلوها على مدى العام. والكرموس قبل ما نشيحو راهو برشا كرموس قرقنا. كتحب انت متحدية من ولاد عزيز، من قرية ولاد عزيز نلقاو برشا على الكيات، نلقاو برشا حيت قاعدين يبيعو في الكرموس وقت الكرموس وفي العنب. كيف العنب والكرموس القرقني بنين برشا. فما حاجة مميزة لبحر قرقنا هي المد والجزر وعلاقة هذية بالقمر وجاذبية القمر. فباش تختار وقتاش تعوم وقتاش تبحر وقتاش تمشي تستعدي اسمك تنتبه للرزنامة متاع المد والجزر ومتاع أوقات مد باش تعرف تخرج، حتى باش الفلوكة نقوله تشخد ساعات يهرب عليها البحر دونك متجمش تعوم. فيلزمنا ننتبه لوقتاش يصير المد، حنا نقوله البحر ميت ولا حي باش نجمو نخرجوا الفلوكا وباش احنا نمشيو نعومو خاطر تنجم انت تمشي تلقى البحر واخر الى درجه انه تقول وينو ما عرفش مساله المد الجزري كي تفجع خصوصيه اخرى هي نسبه الملوحه العاليه في قرقنا وهذا اضافه للاعشاب الموجوده في في في محيط بحر قرقنا يعطي ميزه منها برشا للحوت هذاك علاش تلقى الحوت من عبالنا ما تاكل في تونس في علاقة بالنسبة الملوحة عندنا في شركة العباسية ملاحة عندي مزار غادي سميوه بيت الملح ولا دار الملح نجم غادي تمشي تاخو فكرة على البروسيدي دو فابريكاسيون دو سيل وشنو الإمكانيات اللي تنجم تخرج البرودوي اللي يخرجوا من الملح بوغ لي زوتيل اي لي ميزون دوت معنا منطقة سياحية معروفة جدا هي سيدي فرج غادي نجم نلقاو مجموعة نزل مهمة جدا وفاردي حسب الميولات والحسب الرغبات نتاع زوار قرقنا فما المطاعم وين تنجم تاكل الاختصاصات المحلية كما في الرملة نجم نلقاو كاتيسوري سعيدة مهمة جدا هذه ان كوتورنابل وعندنا عروس البحر في الرملة عندنا لبنة طيب ماكلة تقليدية وعندنا في العطايا ستالي والنجات معروفين برشا حتى شغل بلو انترناشونال في سيدي فريش فما لا بالما عندنا زادة حاجة مميزة في قرقنا هي المنتزهات فما حاجة اسمها المنتزه وهو يجمع بين المطعم والقهوة وتصير في الناسيون اسونسيلمون باغ لو جروب دو ميوزيسيان دانسور اللي هو تبع قرقنا يعتبر تبع قرقنا الامباسادور كولتورال باغ اكسيلونس في الارشيبال هذا علاش خاطر تبال قرقنا الى مين بريسك توت لي ليفيتيليتي لي ايفينمون سوسيو كولتورال في قرقنا بالنسبه ليهم التقليديه عندنا دو جون مروان هنانا وياسمين اللي هما قاعدين يعملوا في تفنين اللباس التقليدي القرقني وإعادة إحيائه حتى غزيزيت للملابس التقليدية وللغرزة القرقنية وعندنا المهرجانات المهمة جدا هي منها عروس البحر في الرملة مهرجان بلماتة في العطايا مهرجان القلة في الهديانة مهرجان ثقافة النزول المتوسطية بالقرادم
0: ولاد البلاد هذه كانت دورتنا في قرقنا اليوم دايغ نحب نسلم بارشا اللي يسكنوا في قرقنا كان عندكم مقترحات أخرى تاع بلايص أخرين نتاع حاجات نجم أنشتا نجم يقوموا بيهم أي شخص مخمم أنه يعدي السلاعة متاعه غاديك تنجموا تخليونا لي كومنتار تحت الفيديو اللي تلقاوها على الباج موزايك فام ولا على الباج صباح الخير ويكاند باي موزايك فام موعدنا مازال متواصل معاكم احنا برشا أخبار برشا جديد بعد شوية باش نمشيو نعملوا طلع على عدد من الولايات وين درجات الحرارة مرتفعة الفترة هذه وأكثر من المعادلات العادية مع مورا سليم وزي كفام عندكم موعد زيدة شوية آخر في ساعتنا الجاية مع دقيقة حظ فما موعد زيدة مع سيونسونيك الفقرة اللي كل مرة نحكيو فيها على خدمة من الخدم تاع سيف اللي يخدموا فيها الشباب اللي قاعدين يعملوا في حاجة خارقة العادة واللي قاعدين يحكيو لنا على تجاربهم وشان الحاجات اللي تعلموهم من خلال الخدمة تاع سيف ويذكرونا كل مرة قديش اللي هي حاجة مهمة ونكتشفوا شكون اللي باش يبارتاجي معنا الاكسبيريونس نتاعو في الساعة الجاية وما تنسيوش زيدة موعد اللي يكون مع نوتري بلس كل مهم صحتكم واستهلاككم مع أميرة العسكري
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع ننحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام
3: الأولى في تونس كل ما تركب في كرهبتك عندك فرصة تستحفظ فيها على روحك وعلى اللي راكبين معاك. أربة السنتور من اللي تطلع في كرهبتك خليها عادة يومية، كون السائق المثالي وخلي اللي معاك سالمين. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: صباح الخير ويكند.

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح
1: هذه أي فوابي بدنا نروح سيسرو يحكم في درجة الحرارة المرتفعة إن شاء الله يا ربي باللطف علينا الناس الكل 9:56 دقيقة مازال موعدنا متواصل في صباح الخير ويكاند حتى النص نهار ذكركم اللي بعد شوية عندكم موعد مع دقيقة حد العشرة وعشرة دقائق عندكم زيدا موعد مع سيونس اونيك نحكيو على المهن اللي عندها علاقة بالسيف خدم السيف كانك انت زيدا تخدم في أي خدمة متاع سيف ووسط العام تقرأ مرحبا بيك مرحبا زيدا بالتجربة متاعك مرحبا بحكايتك على واتساب نجم تخلينا اسمك نمروك الخدمة متاعك رقم واتساب موزيكا فام 23500 و13000 مرحبا بيك انت تنجم زيدا تكون حاضر معنا في سيونس اونيك عنا موعد زيدا بعد شوية مع أميرة العسكري نوتري بلوس كل ما يهم صحتكم كل ما يهم زيدا مكلتكم في الصيف الحاجات اللي تشربوهم زيدا نحكيوا عليهم كل ما يهم زيدا الوقاية متاع الحاجات اللي تنجم تصير أو أي حاجة تنجم تقلقكم في الصيف هذا الكل تلقاو النصائح يوميا مع أخصائية التغذية كلها سبت وحد بلتو أميرة العسكري وعندكم زيدا موعد في آخر ساعتنا الجاية مع صندوق عجب مرحبا مساجاتكم تعليقاتكم وانتقاداتكم
2: يلا جو سيف السني حافلة كادوات
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كادوات ملي يلا شو
3: عندك أورانج

0: 92 66 44 44 92 66 44 44.
1: ريارك وبارك المهدية
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك. مطلقة بيعوين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب صحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
4: مع مازارو ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
5: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
4: Mazzaro Milano, l'alama l'oula fi Tunis.
6: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
7: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزيكا فم تحية طيبة. شركة نقل تونس تعلن عن أحداث 4 خطوط شاطئية جديدة وذلك بهدف تيسير التنقل إلى الشواطئ وتحسين خدمات النقل خلال الموسم الصيفي. وتنقسم الخطوط إلى خطان في اتجاه شاطئ حلق الواد وخط في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد وآخر في اتجاه شاطئ قلعة لندلس. وبينت الشركة في بلاغ لها أن استغلال هذه الخطوط سينطلق بداية من اليوم الأحد الموافق 12 من جويلية الجاري على أن تؤمن رحلاتها أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية في اتجاه الشواطئ على الساعة 8 صباحا وسفرة مسائية للعودة على الساعة 5 مساء. المرصد التونسي للمياه يسجل أكثر من 420 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان من سنة 2026 وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبين المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب المصدر ذاته. في شأن دولي مسؤول محلي إيراني يؤكد لوسائل إعلام رسمية تعرض منطقة خنداب في وسط إيران لهجومه. والقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن عن استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية لأهداف إيرانية مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية في المنطقة في تصعيد متبادل عقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. يشار إلى أن قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان أعلنت التصدي لسلسلة من الهجمات الصاروخية صباح اليوم في موجة تصعيد جديدة تزامنت مع ضربات أمريكية لمواقع إيرانية عقب استهداف طهران لسفن بمضيق هرمز. الهند تعلن أن 11 من مواطنيها كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم في المياه قبالة سواحل شرق سلطنة عمان وسط تبادل للضربات بين إيران والولايات المتحدة. وختاما البنك المركزي المصري يكشف أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 34.9 مليار دولار في من جويلية 2025 إلى حدود مارس من سنة 2026 مقابل 26.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.

0: مرهدين في الصبحية متاع اليوم. إن شاء الله مونسينكم كنكم تسمعوا فينا في الدار، كن بديتوا تقضيوا في الدار، كن بديتوا تحضروا في خرجتكم ولا تبحيرتكم. صحة للناس الكل، وإن شاء الله يا ربي تعديوا ويكاند وتم مرتاحين ومع الناس اللي تحبوهم والناس العزيز عليكم. تحية لكم زيدا حتى كن تخدموا، إن شاء الله ربي عين الناس الكل، وإن شاء الله موافقين في نهاية كيف ما اليوم، إن شاء الله يا ربي يتعدى كن في أحسن الظروف. بعد شوية موعدنا يكون مع أميرة العسكري في نوتري بلس، ما تنسوش زيدا كل المواعيد الإخبارية اللي تكون مفروضة على ذمتكم. لكن خلينا نسمعوا دقيقة حظ مع فاطمة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية نادية، إن شاء الله تكون بخير والحظ مواتيكم. كهو نحن حاليا صيفي، صيف نراه ما يحلكم بالضحكة بالأصحاب زيدة بالذكريات الحلوة. خلينا نبدأ مع برج الحمل، راهي طاقة عالية، تحب تخرج تحب تبدل جو، أما ركز وما تسرعش في قرارات فجائية. الثور فما راحة هدوء، تميل هو يميل برج الثور للبحر وللمة الهادية، فما فرصة صغيرة لخبر مالي به. الجو زي نهار الحركة، فما برشا اتصالات وخروج، ممكن تعرف ناس جديد وإلا تعيش لحظات ما تتنسيش. السرطان الحمد لله راهو مزاجك باش يتحسن بشوية، أما نحبك تقرب من الناس اللي تحبهم كيف كيف زيدة، راهي الفترة هذه باش تكون اتصالاتها إيجابية. الأسد هو اللي في فورمة، حضور قوي في الحفلات في السهرات مع الأحباب والأصحاب، وجاذبية راهي باش تكون زيدة. العذراء راهي فترة واعدة باتصالاتها المزينة، وأنت من أكثر الأبراج حظ في صبحية نهار اليوم. الميزة نحبك تسيس الإرهاق النفسي، حاول ترتاح وتبدل جو. والعقرب راهي مشاعر قوية، أما حاول تبعد على الغيرة وتعيش اللحظة. القوس ديما حط في بالك اللي الكلام الصريح ينجم يوضح برشا حاجات، حاول تنظم كيف كيف زادة ترتب أمورك، وقتها تلقى روحك مرتاح. والجدي فما خدمة فما مسؤوليات، أما في نفس الوقت ميسالش راهو كان ترتاح وتخطط للراحة. عنا زادة الدلو يا نادية، فما أفكار جديدة، هو البرج الدلو فما خرجات مختلفة، هو اللي يحب التجديد والمفاجآت، والفترة هذه باش يكون فيها برج الدلو حضور قوي. ونكملوا مع برج الحوت، رومانسية كيف كيف زيدا يعيش لحظات حلوة مع شخص قريب عدي.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك فام. موزايك فام، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
4: يلا جو صيف سنة حافلة في الحمامات،
5: وسنة باش تزيد تحفل أكثر، خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت، على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو
6: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. عندك أورانج.

0: Infos et réservations, application IJA et tescarty.tn. Bimoussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: معلم الجود تروف هذا
3: صح وبشفي اما يظهر لي كليت الكهرباء
2: كهرباء كيفاش كهرباء في ساشي شيبس
3: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كهرباء تستنى فيك دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو
0: صباح الخير ويكند

0: فضل شاكر صحاكنا صحاك النوم. هنا هي اللي عندي ذول النوم. وصل العشرة 32 دقيقة وقيد الموعد الأسبوعي مع أميرة العسكري في نوتري بلوس. نوتري بلوس صباح الخير ويكاند. أميرة مرحبا.
1: صباح الورد جلالة. صباح النور. الحمد لله
0: سبا سبا الحمد لله يا ربي. اليوم نحكيه على موضوع أميرة الحقيقة أنا يظهر لي مهم برشا, خاصة وقت اللي نحكيه على التأثير متاع السخان على البدن متاعنا على الهرمونات متاعنا, وخاصة زيدا فما برشا عبيد يقولك في الصيف نحس روحي حتى لو كان ناكل منظم وإلا نعمل غيجيم كمان مانيش نحس اللي قاعد نخسر في وزن وقاعد نضعف. بورتون برشا الناس اللي مذبيهم الصيف هو الفصل اللي يضعفوا فيه.
1: صحيح, معناتها هذه من اكثر حاجات اللي لاحظوها العبيد انه مع السخانه شيء تنقص.
0: صحيح,
1: ونوليو بتتخ ما عادش ناكلو في وجبتنا كاملين. جينيرالمون تلقى ساعات الماكله متركزه بتتخ على وجبتين كهو, وتلقاهم جينيرالمون كي تبرد الدنيا شويه شويه في العشيه شويه في الليل. ولكن الماكله معناتها الكسكسي والمقرونه والبرغل والمرق يظهر لي
0: ما نجموش
1: تنقصوا بالكده. دونك الناس تولي تلوش في حاجات سهله كيما غله سلايد, دونك لي كالوري لوجيكمون اقل من العاده. ولكن نلاحظوا انه الميزان يمشي في الزياده ما يمشيش في النقصان, مالغري لي ديما ثم هاك الاحساس نتاع سخانه دونك ثم اذابه للدهون طبيعيا. ولكن هو العكس تماما, الميزان ينجم يزيد من رطل حتى شلزوز كيلو بنظام الحمايه الطبيعي نتاعو. معناتها وانت قاعد تاكل باللي كالوري نتاعك منظمين وممكن حتى منقص, ولكن بنظام الحمايه اللي اللي اللي يفرضه البدن باش يحمي من الجفاف بيان سور, دونك يخلي الميزان ينجم يزيد. كيفاش؟ دونك وقت اللي نتعرقوا برشا البدن يفرز دو هرمون مهمين, لا فازوبريسين اي لالدوستيرون. هذوما شي يعملوا هذوما يمشيوا للكلاوي ويعطيوا الميساج انه ما يلزمهمش يفرزوا برشا ما في لي زورين في في التبول. دونك الجسم يحس انه الدم الماء ينقص والدم ولا مركز اكثر, فهوني فما لخبطه بيان سور تصير معناتها في الجسم نتاعنا وفي لي هرمون نتاعنا, واللي هي وقت كيما معناتها عرفتك الجهاز نتاع الالارم معناتها يخدم في الجسم وكانه راهو ينجم نخسروا الانسان هذايا. الجسم ما يموتش بالجوع, ولكن بيان سور ينجم يموت بالعطش في سوايع. وكان ما فماش نظام الحمايه هذه, فنتصور اللي كل صيف نسمعوا لي برشا عبيد تموت معناتها مالغري اللي نسمعوا في دول اخرى, ولكن تكون بنسبه اكثر معناتها عنا. دونك النظام هذايا هو نعمة من عند ربي. دونك الزيادة اللي تلاحظها واللي هي تحسها راهي نفاخرة, تحس إذا أنت عندك لبس خاتم تحسوا يذيق المنقلة تذيق عليك
0: حتى في الساقين.
1: الساقين بيان سور هوني نحكيو على النفاخ العادي, حتى ثم عباد ينجم يكون عندهم مشاكل صحية واحدة أخرى
0: اللي تأدي للنفاخ.
1: أي وقت اللي لاحظوا مثلا عندنا ساقين متورمين أكثر من لازم وإلا سايق منفوخة أو سايق لا وإلا نفاخ غير طبيعي في الوجه ولا في اليدين, هوني نمشيو للطبيب وما غير حتى تردد. مش هذا اللي نحكي عليه.
0: أنا
1: اليوم نحكي في الحالات العادية. دونك إنسان ناسك اللي عرفت توزن كل يوم وتراقب جونغ كيزيدوا رطل ولا كيلو
0: يفيقوا بيه
1: يفيقوا بيه. دونك هوني نحب نقولهم انه ماهوش غراس هذاك اللي تزيد, راهو هذيك زياده مؤقته وطبيعيه وما تتغشش منها, خاطر هذيك بدنك راهو قاعد معناتها يحمي فيك. اذا الانسان راهو وقتها ما يعملش النظام هذا, اذا الجسم بلوتو ما يعملش النظام هذاك, راهو باش تخسر برشا املاح, والاملاح هذيك باش تعطيك ارهاق تعطيك تعب تعطيك خمول نجم معناتها تعطينا حتى جفاف. دونك هوني الزياده راهي عاديه وطبيعيه وما غير ما نتقلقوا منها وما غير ما ندخلوا في حتى ستريس. اللي ننصح به اكثر حاجه اعطي جسمك برشا املاح. هوني كي نحكيو على الاملاح نحكيو سورتو على البوتاسيوم اللي هو نلقاه في الخضار الورقيه الخضراء كيما السبناخ الكلافز المعدنوس. دونك حاولوا قد ما تنجموا الخضار الورقيه هذه توجدوها في الماكله نتاعكم, اشربوا الكميات المطلوبة من الماء، ما تخافش منه الماء، خاطر ثم اللي راهو يقول لك عندي نفاخ عندي احتباس ماء دونك نبطل ما نشربش ماء. مش صحيح، بالعكس معناتها اعطي الحاجات الطبيعية لجسمك من الماء باش هو معناتها يشعر بالامان، باش ما يحسش روحه اللي هو معرض للجفاف. دونك كمية طبيعية من الماء، الخضرة تقعد موجودة عنا، نمشيو برشا السلايت نحنا في الصيف، ولكن ساعات السلايت راهم يبدو معناتها تري كالوريك لي صوص ولي فرماج وفيهم برشا ملح، فما نظام يصير في الجسم يزم يتعادل البوتاسيوم مع الصوديوم، دونك ما يزمش يكون عندي شويه بوتاسيوم وبرشا صوديوم، دونك هوني اوتوماتيكمون باش تحس اكثر نفاخ. فنقصوا من استهلاك الملح قد ما نجموا، ما ننصحش ان نحيوها في السخانه هذه الملح، خاطر تنجم هوني بالعكس كل التوازن هذاك يختل. دونك الملح نقولوا دومي سال اسونسيال فريمون ناقص بالباهي، مش لازم نحطوه في كل شيء خاطر نحنا ماكلتنا مالحه طبيعيين، ولكن زيدا نزيدوا من استهلاك البوتاسيوم ومساش ونتأقلموا مع الطقس ونقبلوا الحياة، معناتها ديو ودي با شوية طال يطلع طال يهبط نقبلوها كيف ما هو وما غير ما ندخلوا في حتى ستريس،
0: ونقبلوا شرطو كما قلت وفسرتنا أميرة أنه راهو هذية الزيادة هذية راهي طبيعية وراهو لبدن وكانوا يسو ديفون يحمي في روحه من من وضع ما هوش طبيعي، معناه وقت اللي نحكيه على درجة حرارة اللي مرتفعة هو بيدو البدن يبدأ مش فيهم شون اللي قاعد ساير. مرسي بكو أميرة العسكري، شكرا لك يعطيك الصحة، إن شاء الله الموعد جد معاك النهار السبت ولا حد الجايين، وانتم زيدا كان ما خلطوش على نيوتري بلوس تلقاها موجودة كاملة على الباج. صباح الخير، ويكند باي موزايكا فام.

0: جمهور مهرجان دجة الدولي، أنتم على موعد مع الفنان مرتضى الفتيتي.
1: يا ليلي ليلي وليلي ويا ليلي والزعل صاير عملي قديمي.
0: نهار لحد 12 جويلية بالمسرح الأثري بدجة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دجة الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي UIB أريدو، تأمينات المغربية، راديسون بلو، وموزايك FM.

0: العشرة سبعة وأربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك. مرحبا بالناس الكل، تحية لكم يا تسمعوا فينا. موعدنا مازال متواصل معكم في صباح الخير ويكاند حتى النص نهار، موعد الفقرة اللي تسمعوها كل نهار أحد، إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور.
0: مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا سي مهدي بالحاجة، المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. مش حكيو على البحورات متاعنا، مش حكيو على حملات المراقبة، على التجاوزات اللي تم تسجيلها، نحكيو على التدخلات زادة الميدانية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. ونذكروا زادة انه فما رقم موجود على ذمة اي مواطن يسمع فينا توا اللي يلاحظ ولا يشوف فما تجاوزات في واحد من البحورات في تونس، واحد من الشواطئ، ما ينجم كان يكلم الرقم 18 20، وين ينجم يلقى شكون موجود على ذمته ياخذ الموضوع اللي باش يحكي فيه على التجاوزات اللي شافها والوكالة تعهدت بالتدخل. سي مهدي صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح النور، شكرا على الدعوة، ومرحبا بجميع مستمعي مزيكا فام. ونحب نشكرك اولا على تذكيرك في رقم النداء 18 20 لكافة المواطنين للمنصة الرقمية جسر لأذن تكوينها السيد وزير البيئة.
0: شكرا لك انت سي مهدي ساعة دجا على التدخل معنا اليوم الصباح. وخلينا نذكروا زيدا نراه الرقم هذا موجود، يمكن فما برشا مواطنين يقولك ليه نجم يكون فما رقم ما فماش تجاوب، ليه راهو فما تجاوب وراهو تم الاتصال بالرقم هذايا وفما تجاوب صار وتم تسجيل حتى نوعية المخالفة. حتى كي تحكي انت الحكاية مكش فاهم معناها شنية طبيعة المخالفة، فانه فما اعوان موجودين اللي يتلقوا الاتصالات ومعناها يحاولوا انهم يدخلوا في اقرب وقت. جوستومون سي مهدي خلينا نحكيوا على الحملات نتاع المراقبه، نوعيه التجاوزات اللي تم تسجيلها من اللي بدات الخدمه نتاع وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي، ونعرف اللي يبداو قبل بمده من الصيف.
2: شكرا. احنا معناها المبدا اللي نخدموا به هو انه معناها الاستعمال العام للملك العموم البحري يكون حر ومتساوي ومجاني، هذا مكفول بالقانون المتعلق بالملك العموم البحري. ولكن نلاحظوا اللي فما برشا معناها خروقات، وفما برشا معناها ناس تجي تحب تستغل الملك العام هذا بدون ما تاخذ تراخيص في الغرض اللي هو حاجه ممكن حسب القانون. ويحبوا معناها هكاك ينتهكوا حقوق المواطنين. واحنا رانا إدارة في خدمة المواطن، نلوجوا على راحته معناها بصفة أولى ونحفظوا له حقوقه. وهذاك علاش قمنا بعديد الحملات طبعا في الإطار الجهوي تحت إشراف السادة الولايات مشكورين، وأيضا بمعية الزملاء في الأجهزة الأمنية الكل. وهوني معناها نحب نشكر السيد وزير الداخلية على الدعم بتاعه الخاص تن الصائفة دي، في معناها دعم كبير ياسر من الناحية الأمنية، اللي خاطر تعرف الصعوبات اللي نلقاوها في الميدان خاصة للحجز، وباش تنحي هالتجهيزات اللي غير قانونية بكلها. خاطر في الاخر شنو احنا معناها الناس دي تحب يلزم المواطن يخلصهم، معناها يفكوا له فلوسه بالسيف، لا يلزم يخلصوش الدولة.
0: سي مهدي تحكي على لي باركينغ هكا تاو كي تقول يفكوا
2: فلوسه؟ لا مانيش نحكي على لي باركينغ، نحكي على لي باركينغ ونحكي على الناس تجي تحط مظلات ومساقف في الشواطئ دون وجه حق.
0: داكورت اي
2: الكل معناها الناس بتدخل على الصفحة بتاع الوكالة، ويوميا الحملات مع جميع الأجهزة الأمنية معناها التدخلات حينية. ونحب نذكر 18-20 الرقم اللي قلت عليه بجم حتى تجرب تطلبه انت لو كنت تحب التدخل يكون آني، تصلب الفرع أول بالجهة معناها كلك سواء الولاية الساحلية معناها من 13 الولاية
0: ويتم التدخل من الوكالة.
2: والأكثر من السيد وزير البيئة بنفسه يتبع في المنظومة بتاع الجسر هذه ويتبت في الكلمات توصلهما.
0: واضح واضح برشا ومهم برشا سي مهدي اللي تقول فيه. بالنسبة كما قلنا نوعية التجاوزات اللي تم تسجيلها مؤخرا، وحتى حسب الولايات يظهر لي قدمتوا كترتيب، خلينا نقول انه فما بعض الولايات اللي تشهد اكثر من غيرها التجاوزات اللي موجودة في الشواطئ.
2: صحيح كلامك صحيح، ولكن شوف زادة فما ولايات الشريط الساحلي بتاعها أطول من أخرى معناها برشا. تعرف ولاية مدنين مثلا تقريبا فيها 500 كيلومتر معناها شريط ساحلي، مش عطية صغيرة فهمتني، معناها كبيرة برشا، وتدخلات معناها موجودة على كامل الشواطئ تقريبا. ومعناها احنا معناها نطلب منهم الناس هذوما معناها يحترموا المواطنين ويحترموا الدولة، نحترم خاصة القوانين الجاري بها العمل، وما خطر فيها تعرف ليش خطر فيها عقوبات راهو مالية وفيها عقوبات جزائية معناها توصل حتى للسجن وما نتمناو احنا حتى حد الشيء هذا ولكن احنا زاد مطالبين ننفذوا القانون والقانون معناها لازمنا نحزو ونحرروا محاضر وفما إجراءات إدارية وإجراءات جزائية
0: خلي نذكر جوستومون بالتجاوزات سمعت ديك تقول تجاوزات يعني خلي نذكر يمكن فما الناس اللي ما تعرفش شنو التجاوزات هذه اللي تنجم تؤدي الى مخالفات وزاد فما سؤال مهم انا اليوم كمواطن نجم نشوف مشهد يظهر لي انا اللي هو فيه تجاوز في حين انه يمكن الوكاله ترى اللي ما فيهش تجاوز يعني خلينا نذكر المواطن شنو حقه اليوم وقت اللي يبدا موجود في شاطئ وشنو الحاجات اللي كيف يراهم يلزموا معناها حاجه الارمونت يلزموا يبلغ عليها خلينا نقول
2: احنا معناها الاستغلال تاع الملك العموم البحري تاع الشواطئ ينجم يكون صفه استثنائيه نعطيه ترخيص في الاشغال الوقتي للملك العموم البحري ولكن الترخيص هذا في الحالات الكل لا يمكن ان يتجاوز نص عرض الشاطئ اذا المواطن قلقوه والا المواطن ما خلاوش يعوم على راحته واحنا نعرف واللي ناس من بعيد وخاصه معناها كيما هكا في الويكاند معناها في عطله اخر الاسبوع جايب صغيراته ماشي للشط اذا فما اي قلق يتفضل يتصل برقم النداء 18-20 واحنا تحت الذمه ندخلوا نمشوا نثبتوا ونطبقوا القانون معناها حبيت نقول لك المواطن اولويه قصوى عنا لا نقاش فيه الشيء ذي
0: واضح جدا شكرا لك سي مهدي بالحاج مشكور على حضورك معنا مشكور زادا اللي نذكروا اليوم المواطن بالحق متاعه في انه يعوم على راحته وكما سمعتوا نعاود نذكركم فما الرقم 18-20 هو الرقم الاخضر اللي موجود على ذمتكم يكون فما اعوان نجم تسجل المخالفات هذية وتتدخل في صورة ما تحسوا باي قلق والا اي اعتداء على حريتكم في انكم تكونوا تمارسوا حقكم انكم تعوموا في بلادكم وفي الشطوط التونسية مشكور ضيفنا دي كان حضر معنا سي مهدي بالحاجة المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي كانت هذه إيكو ناتور بالنسبة اليوم
1: إيكو ناتور صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادي الفورتي على موزايك فام
0: مرحبا بكم ومرحبا بحكايتكم مرحبا بملاحظاتكم وأصواتكم اللي تكون موجودة في صندوق أعجاب على 71-113-013
1: صندوق أعجاب
3: يا ربي يزيونا من المسلسلات السورية يا عم مسلسلات يا أخوي حطونا حتى قدم تعليش في القائلة هكي داخل حطين مسلسل سوري يناش يحطونا مسلسلات انتين يا أخوي حطونا في قائلة يبدلوا حطوا حاجات أخرى يحطوا حاجات قدم امتعنا نحن امتعنا نحن والله شيخ على كيت عبد الله العربي
4: العجب وما نجمش نصور لكم بشبك لكم العجب عن الماء مقصوص وعن الضوء مقصوص من الأربعة العشية اللي هذه اللحظة اللي كلفكم فيها هذا صوت مواطن من الكيف
5: وين المسؤولين المنطقة السياحية رامبوان بولينج المهدية طريق الكرنفال كرنفال على حاله حشيش زبلة مطيشة يمين ويسار طريق يحشم صورة من تونس الخضراء إلى العالم لأنه سايح يجي من كل مكان ويشوف الطبيعة الخلابة في المهدية
6: لا مشينا للبحر لا جينا من البحر هانا قيلنا وقمنا لقينا الكليماتيزور سرش مشارش هانا مقابلين بعضنا على شقالة شعيرية تهبل
1: صندوق عجب صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادي الفورتي على موزايك فام
0: موعدكم بعد شوية في ساعتنا الأخرى من صباح الخير ويكاند مع توت أوبسيون مع الإكسبير أون أوتوموبيل الكين بن فضل مرحبا دايوغ بتعليقاتكم وبأسئلتكم كل مرة نحن نقدم لكم بعض النصائح اللي تهم كرهبتكم ونحكيو زادة حتى على لونسمون بتاع كرهب جدد وللناس المغرومين بالكرهب الإلكتريك بعد شوية عندكم موضوع يهمكم برشا باش نحكيو على براند اللي يهم برشا الناس المغرومين بالسيارات عندكم موعد زادة مع الدبارة السيفي مع شيف وفيق وكل مرة يكون حاضر معاه شيف شاب أو شابة باش يقدمونا لغوسات متاع الصيف ويعطيكم شوية أفكار كينكم حايرين في الدبارة متاع الصيف
7: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا الأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
8: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
9: Yalla jao. يلا جو صيف السنة حافل حكايات
10: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
9: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
11: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
9: وانتي زيدة تبعني في الضرب صحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
12: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
13: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
14: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن في بلاغ عن تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الواحد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض والذي كان مبرمجا ليوم غد الاثنين الموافق للثالث عشر من جويليا الجاري وذلك أثر لقاء جمع ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولين من الكنام أسفر عن تقديم تعهدات بخلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق وفق أجال متفق عليها وبينت النقابة في بلاغها أن الاتفاق ينص على صرف دفعة أولى قبل 15 من جويليا الجاري تليها دفعة ثانية بين 30 من جويليا والخامس من أوت والثالثة بين 31 من أوت والخامس من سبتمبر وذلك بهدف تقليص أجل الدفع إلى 90 يوما والهيئة النقابية تؤكد استمرار مخابر التحاليل الطبية الخاصة في تقديم خدماتها حرصا على استمرارية العلاج مشددة في الوقت ذاته على أن تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبطا بالتجسيد الفعلي لهذه التعهدات لضمان ديمومة المنظومة وحقوق المهنيين الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقرر تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي ويأتي إقرار هذا الإجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة العامة بمشاركة مسؤولي المصالح البيطرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف ولايات البلاد خصصت لمتابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة في الشأن الدولي الديوان الأميري القطري يعلن الحداد العام 4 أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد على وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر نهز 74 عاما وزارة الداخلية القطرية تعلن تسجيل 4 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للهجمات الإيرانية والحكومة العمانية تستنكر القصف الذي استهدف أراضيها بحسب ما أفادت الوكالة الأنباء الرسمية العمانية، وذلك فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف السلطنة مع دول خليجية أخرى في ظل تبادل الهجمات مع الولايات المتحدة. ختاما، مسؤولون يعلنون اليوم السيطرة على حريق غابات أودى بما لا يقل عن 12 شخصا في جنوب إسبانيا، ما أتاح لمئات السكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم، فيما يواصل عناصر الإطفاء جهودهم لإخماده بالكامل. وذكر المسؤول الإقليمي في أجهزة الإنقاذ أنطونيو سانز أن السلطات سمحت لنحو 600 شخص من أصل 1500 شخص تم إجلاؤهم في منطقة الحريق أو من منطقة الحريق في مقاطعة ألميريا بالعودة إلى منازلهم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaica.fm.net، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
15: الأولى في تونس.
16: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6:30 نهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.
1: 11:09 دقائق، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله طريق سلام عليكم، سيسروا روحكم في الطريق، سيسروا روحكم في درجه الحراره المرتفعه، وماذا بكم تبعدوا على وقت الذروه اللي كانت حذرت زاد منه وزاره الصحه من 11 حتى الاربعه متاع العشيه، على قد ما تنجموا حاولوا تبعدوا على انكم تكونوا اكسبوزي لاشعه الشمس، انكم تكونوا تحت اشعه الشمس في التوقيت هذايا، وان شاء الله يا ربي تتعدى هالايامات هذايا كان باللطف وكان بالخير والسلامه. معكم الأسبوعي مع كل ما يهم عالم السيارات للناس المغرومين بالكراهب، واليوم تحديدا الناس المغرومين بالكراهب الإلكتريك. الموعد يكون مع أركان بن فاضل في توت أوبسيون.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
0: توت أوبسيون مع أركان.
1: معنا مازال متواصل معكم في صباح الخير ويكاند حتى النص نهار. البارح في توت أوبسيون كنا حكينا وقدمنا بعض النصايح للمستمعين، الحقيقة نستدعاكم كان ما تفرجتوش فيها تعاودوا تدخلوا على الباج صباح الخير ويكاند باي موزايك فام، تلقاو توت أوبسيون وتلقاو التفاصيل اللي تهم الحاجات اللي لازم تنتبهوا لهم الكل قبل ما تخرجوا في السلاعة، وان شاء الله يا ربي تعاديوا لي فاكونس نتاعكم في افضل الظروف. أركان يلتحق بينا اليوم، مرحبا أركان، ان شاء الله نهارك زين.
3: نهارك زين نادية، مرحبا.
1: اليوم أركان باش نحكي ويظهر لي على لونسمون نتاع كهرباء 100% إلكتريك في ماركة نكتشفوها معك،
3: بي ام دبليو. عشاق السيارات الألمانية، ناس لي بوريست، فما الحقيقة راهو دو كلون في في الكهرباء الإلكتريك تاع بي ام دبليو الكل، اي سورتو في الإكس 3. فما لي بوريست، الناس القدم يقول لك نحب الديزاين القديم وجاكسيت با الديزاين الجديد تاع بي ام دبليو، لكن راهو اللي ما يقدمش يوخر في الدنيا هذه. دونك بي ام دبليو ماشي برشا في لي فواتور الكتريفيي، سي او 100% الكتريك ولا لي هيبريد ريشارجابل، والديزاين هذا الى ديفيزي العباد الحقيقه، مي اي مارك توجور لي اسبري. الكهرباء مزيانه مخدومه بالكدا، الكهرباء تري ايروديناميك كما تعرف تعمل لا مارك بافاريان. الحقيقه لي بوريست فيهم برشا نساعوا للشيء الجديد هذايا وهالالكتريفيكاسيون وهالنوفوتي هذايا، وفما ناس قعدوا ديما معناها
1: نوستالجيك
3: ياسر نوستالجيك هذاك علاش الكالندر، وفما حاجات معناها في الكهرباء هذايا انسبيري من الكهرباء القطب نتاع بي ام دبليو نتاع الستينات، دونك يثبت بالكدا وتبدا كونيسور ومغروم برشا، تحس هالكهرباء ما قطعتش مع الماضي لكنها ماشيه برشا في الشيء نتاع المستقبل. ياسر الكهرباء مخدومه، البوكلي القدامي مخدوم بطريقه حلوه برشا، الكالندر اللي نعرفوها نتاع بي ام دبليو موجوده غافيني مزيانه، برشا ضو في الكهرباء، برشا ليد. الحقيقه انا عجبتني برشا، هذوما كهرباء المستقبل وما نجموش ما نتبعوش هالريفوليسيون هذيا. Architecture 800 volt, karaba yeser yeser futuriste, instrumentation qouya barsha, immersion kbira barsha fost l'karaba hadaya, recharge sari'a jaddan, aqal barsha dhi'a nta dhaw fi l'karaba jdoud ta BMW ke karaba okhrin, efficacité kbira w barsha performance. Donc lyoum nahkiou ala recharge najem toussel 400 kilowatt بورن ultra rapide، معناها في 10 دقائق تلقى روحك شارجيت الكهرباء نتاعك، حاجه حلوه وحلوه برشا. الغارانتي 5 سنين، الباتري 8 سنين و160 الف كيلومتر. الكهرباء نتاعنا فيها 469 حصان، الباتري كما قلنا قويه 108.7

0: ايكونومي دينيرجي انت والمود دو كوندويت نتاعك. سادة المستمعين ادخلوا شوفوا التصاور نتاعنا.
1: انا بيجي دخلت راه وانت تتكلم وانا نتفرج.
0: BMW جابوا لنا لا فيرسيون 50 X درايف باك ام برو, معناها لو سوموم نتاع لي زيكيبون اي لو سوموم نتاع الديزاين, باش في المستقبل ينجموا يجيبوا دي ديكلينيزون اخرين. دونك اليوم جابوا اغلى فيرسيون نقولوا احنا وفيرسيون حلوه برشا. الحصار باش يكون في حدود ال 299,900 دينار, وفما دي فيرسيون اخرين باش يجيو ممكن فيرسيون 40 زاده باش تجي, وباش يكون فما دي فيرسيون يكونوا سومهم ارخص افيك ديفينيسيون فيهم اقل اوبسيونات. هذا هو كهرباء جايه من المستقبل, كهرباء مزيانه برشا, وكهرباء نحبوا نراوها الحقيقه في كيساتنا, ونحبوا نراو كهرباء بالنيفو هذايا الحقيقه وبهالديزاين هذايا وبهالفيوتوريزم هذايا في الكيسات نتاعنا في تونس.
1: ميرسي بوكو اركان, يعطيك الصحه, شكرا ليك. تنجموا تعاودوا تتفرجوا على توت اوبسيون تلقاوها على الباج موزايك فام, وان شاء الله الموعد يتجدد معاك في الويكاند الجاي.
2: توت اوبسيون مع اركان. شيل فيو سيف فرتسو نضيف ويدوم. صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادي الفوتي على موزاي كفام.
3: يلا جو صيف سنة حافلة في الحمامات,
4: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد, يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو
3: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج.
2: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفوتي على موزيك فام.
1: الحديث 25 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في ساعتنا الأخرى من صباح الخير ويكاند. كما قبيلة أحكينا على وقاية الدبارة شنو زادة لزانسبيراسيون اللي نجمو يجيوكم في كل نهار سبت واحد لقاية ذي مع دبارة الشيف.
0: دبارة صيفي مع الشيف وفيق.
1: اما احنا دبارة صيفي متاع زوز شيفين يظهر لي. شيف وفيق مرحبا.
2: اهلا وسهلا. اكومباني مرحبا. دونك فوالا دونك اليوم نهار الاحد مش نستقبلوا شيف مهدي شهبي. مهدي سي ان جون شيف دوريجين تونسي تونسي مغربي مغروم ياسر بالكوجينه. سي اون ريكونفيرسيون كان يخدم في حاجه اخرى بعديك حب الكوجينه وانطلق على روحه تو يقرا لهنا في الاكاديمي دي شيف في تونس ويعمل في كيلكو ستاج دون دي زوتيل. دونك باش يحكي لنا شويه يعطينا جو هو في الصيف.
1: مرحبا بيك مهدي.
3: وبيك عايشك.
1: عايشك شرفتنا بحضورك. ساعة قبل كل شيء انا نحبه من القصص نتاع الريكونفيرسيون. شنو اللي خليك تمشي للكوجينة ساعة وللموندو نتاع الكوجين؟
3: والله انا جابني اكثر الغرام معناها ملي انا صغير مغروم بالكوجينة ونحب معناها بالقدا فهمت.
1: فما شكون في داركم مغروم بالكوجينة وبالتطيب ولا جوست وحدك هكاك تغرمت؟
3: لا نحن في الدار الكل مغرومين.
1: اوكي.
3: نحبوا كل لما ونحبوا التصنيف ونحبوا العباد معناها فهمت. الانسيان فهمت. تربينا في دار كبيرة وقعد الغرام كبر معناها معايا وحتى كي قريت قراية أخرى قعد ديما كنلم الأصحاب والأحباب وكل
1: فهمت. ديما كصاحب لي طيب معناها.
3: أي كنحب العباد ملمومة بحذايا والكيف بتاعي أنا العباد كي تبقى قاعدة طيب لهم وكل معناها يعرفوها الناس الكل.
1: مانيفيك مانيفيك.
3: اكاو
1: بعد دونك بعد انتقلت قلت خلينا نشد ثنية الكوجينة نتبع الغرام.
3: معناها قريت في فاكولتي عملت ماستر مانجمنت وكل شيء خدمت معناها في الدومين وبعد مشيت المغرب في بالي باش نقعد غادي بعد هيا قلت بصراحة ما نجمش نبعد على تونس وماكلة تونس والجو بتاع تونس. قلت اسمع يزمني حاجة نكمل حياتي كما نحب.
1: اوكي.
3: اكاو رجعت لتونس قعدت نخمم خمم خمم دخلت نقرا ديريكت مع كوجينا في معنا في الاكاديمية قيدة احسن بلاصة وتوكلت على ربي وتو الحمد لله هنا شادين الطريق والحمد لله.
1: مرحبا بك.
3: الحمد
1: لله عايش. وشرفنا برشا بحلاها حكيتك شيف مهدي. عطينا فكره شنو تقترح علينا اليوم وبعدها نحكيو زاده على شنو الفرق بما انك عشت في المغرب وعندك اصول مغربيه بين الكوجينه المغربيه والتونسيه.
3: اليوم باش نقترحوا عليكم مزيج بين الماكله المغربيه والتونسيه.
1: مانيفيك.
3: باش نعملوا حاجه في لونتري باش نعملوا الزعلوك باش نعملوا الزعلوك بتاعنا وباش نعملوا ان شاء الله السويت باش نعملوا قناويه بالعلوش والدسير ان شاء الله باش نعملوا بسطيله حلو
1: باهي برش
3: باهي نتوكلوا على ربي.
1: يلا بينا
3: باهي باش نعملوا الزعلوك. اول حاجه يلزمنا باذنجان طماطم وشويه ثوم زيت زيتونه
1: هذوما اللي زين. هو سلطه ولا شنو هذا؟
2: سلطه صحيح. اي فوالا صحيح
3: سلطه قدم بارده
1: باهي برش. اوكي
3: نقشروا الزعلوك بتاعنا ونحتفظوا بالقشور بتاعه باهي. فما أستيوس إذا ما يعرفوها فما كتبة كحلة هذاك راهو معناها يابسة القشرة بتاعه كل وكتبة أكثر فاتحة هذاك معناها مازل تري.
1: أوكي. به والأحسن شنو؟
3: هو الأحسن تري.
1: أوكي. مش حاجة غامقة دونك نقدر.
2: أي بتنجل الصيف تبدأ شوية شيحة وفيها شوية مرارة. فوالا. أوكي. دونك هاكا علاش فما كل واحد بالأستيوس أستيوس حلوة برشا كحلة الكعبة البتنجيل معناها راهي يابسة شوية كي تبدأ فيوليت فيها شوية هكاكا راهي باهية تري معناها تنجم تستعملها بالقشرة نتاعها. فوالا.
1: تخي
3: بيان. ومن بعد شنعملوا؟ خاطر نحن فيه يبدا فيه شوية مرارة البتنجيل نتاعنا نفخوه شوية ماء وملح.
2: نقصوه قبل.
3: اي نقصوه وكل شيء دي كوب صغار ونخليه يتنفخ.
1: أوكي.
3: ومن بعد نعملوا من بعد نحطوا نجيبوا شويه طماطم شويه زيت زيتونه ونحطهم في طنجره نقليوهم وكل ونزيدهم شويه ثوم. ومن بعد نجيبوا نحيوا نخرجوا البنجان نتاعنا من البول اللي كنا فيها ونحتفظوا بالماء نجم نسقي به المحبس اللي في الجنينه نتاعنا ولا نجم نحطوه ولا نجم نحطه في اي حاجه معناها نستعملوا اعاده الاستعمال بتاعه.
1: مانيفيك.
3: باه ومن بعد بقلت ربي نحطوا نرفسوهم الكل مع بعضهم نرفسوهم معناها بالطماطم والثوم وزيت الزيتون الكل مع بعضهم ونحطهم يرتاحوا. ومن بعد هاك القشيرات اللي احنا خليناهم تاع البنجان نجموا نقليوهم شويه نزينوا بهم نحطوا معاهم شويه نحطوا معاهم شويه معدنوس شويه قزبر نحن شنو نحبوا. بالنسبه للفاح نجم نحطوا شويه ملح وكمون.
1: كمون في الاخر.
2: هي كيما الفيرسيون نتاع البابا غنوش
1: كيما الفيرسيون نتاع
2: نتاع سلطه هي كلمه زعلوك في هي معروفه ما بين يقولوا ما بين المغرب والجزائر. هي زاد كلمه عربيه اللي هي جايه من كلمه زلوق. اوكي. عندهم كلمة زلوق مشيت بشوية بشوية اللي هي إكرازية على خاطر البتنجيلة ما اللحمة متاعها ملحمة سي الحم البتنجيلة تبدأ خشينة وكل شيء كي تبدأ مزيتها وشير بزيتها وكل شيء كي تخدمها أنت بالفرقيتها تحس اللي هي مازلت نقوله نحن صحيت ولا
1: تمشي معاك
2: تمشي معاك دونك كلاش تعمل هذيك واسمها زعلوك جاي فما بتت زادة زعلوك متاع بتنجيل وفما زادة شكون يعملها بال في الـ في الـ في الكوجينة التونسية تتعمل حتى بالقرع الأخضر وبتتكلم مسمى زعلوك تسمى عجلوك عندها اسم آخر في الطبخ التونسي ولا
1: بيه برشا يعطيك صحة شايف دونك حطينا الكمون وفوحناها حاضرة حاضرة باش ناكلوه
3: ونخليها تبرد شوية تقدم باردة خير حتى الشيف يعرف معناها خير تكون ألذ وأبن
1: اوكي باهي برشا
3: والبلا برانسيبال بتاعنا نجيب القناوية التونسية ما هو وقت القناوية هو وقت الصيف والدنيا والكل نجيب باش نفوحوا اللحم بتاعنا شوية ملح شوية فلفل أكحل نخليه يرتاح ونجيبوا القناوية بتاعنا ننظفوها من
1: المهام الصعبة
2: هذه لي دوز اكستريميتي
3: لي دوز اكستريميتي بتاعها نطفوها وكل ونغسلوها شويه بالملح لحرج نحي كل المن نتاعها ومن بعد نشلوها بالماء ونخليها ترتاح نجيو في طنجره صغيره نحطوا شويه زيت زيتونه نحطوا الملح نحطوا اللحم نتاعنا ونحكوا عليها طمطومه طريه معناها وشويه بصل ونمرقوا عليها بالماء سخون ومن بعد نخليوها كتيب معناها قريب تيب بالقدا وكل نرميوا القناويه نتاعنا بعد في الاخر نرميو قرايين فلفل وصحة وبشفاء
1: فما شكون يقليها القناويه في الاول صحيح موافق على الطريقه ولا مش موافق
2: مدارس مدارس بالحق فما شكون مثلا يكون ينحي قبل ما ينظفها من البونتات يعملوا لها غلوه صغيره في ما يغلي بالملح يخرجها ينظفها على اليمين وعلى اليسار ومن بعديك يخليها على روحها ويطيبها فما شكون يقليها في الزيت كريمه
1: وتسيب هكا
2: تسيب التلعيبه نتاعها هي ومن بعد يرجعها بالنسبه للقناويه راي في المغرب ما ماهيش قناويه
1: داكو
2: اوكي كي تمد القناويه شي ماشي يسميوها
3: ملوخيه
2: صحيح القناويه تتسمى ملوخيه
1: داكو
2: للتاريخ خاطر لازم نحكي هذه للتاريخ وكل شيء الملوخيه هي كانت يقولوا هي ماكله الملوك اوكي القناويه زاد كيف سي لا سول بلانت اللي هي تشبه اللون نتاعها اللون نتاع الملوخيه وفيها التعليب التلعيبه هذيك اللي دونك فما بلدان ياخذوا القناويه يشيحوها ويرحيوها ويطيبوها كما يطيبوها الملوخية ويسميوها ملوخية الخدم
1: أوكي.
2: معناها الملوخية الصحيحة ياكلوها لغواء الملوك والملوخية الفيرسيون نتاع الشعب ومتاع الوحدة خاطرهم يقولوا الملوخية فيها دي فيرتو وكل شيء دونك اسمها ملوخية الخدم وراي كانت موجودة حتى في تونس تتعمل في تونس في عهد البيات كانت تتعمل على خاطر القناوية كانت موجودة في المرسى اكزاكتومون في البحر الأزرق وكانت فيها كانت فما الميسرة وكل شيء دونك تاريخيا دونك حتى القناوية راي عندها جو كبير بالنسبة للفاح اللي قالوا ملح في الأكحل ما فماش ما أحسن من هذه القناوية الى بزوان بال تبدا بيور كي من هكا وحاجه وحيده ما تعملهاش كي تحط انت القرن فلفل في الاخر بكل كانوا حار ما غير ما تعمل لك التشليطه صغيره ولا القصه صغيره لو مش ما يسيب لك شكل الحار نتاعك الكل ولا
1: تولي معناها الكوتي حار
2: الكوتي حار يغلب حلوه ياسر القناوي ولا
1: تري بيان بي نكملوا شايف مع الديسير
3: الديسير باش نعملوا حاجه مغربيه تونسيه هي مزيج معناها فهمت باش نعملوا البسطيله
1: هي وليت موجوده برشا في الفروحات في تونس دوني جي لامبرسيون اللي ولات حاجه انت ان توكا ريتها هنا في برشا عروسات اللي هي معناها لا غوسيت يستعملوها ويقدموها معناها كحاجه من الحلوى اللي تقدموا في العروسات التوينس
3: اي اما بسطيله هذه على باس في المغرب معروف معناها مالحة حلوة احنا باش نعملوها حلوه برك
1: اوكي
3: شوف باش نعملوا باش نمشيو نحنا لما وقت الكرموس او كل باش نمشيو للجبه باش نجيبوا شويه كرموس
2: كرموس الجبه صحيح
3: كرموس الجبه باش نجيبوا مع ونحنا مروحين باش نتعداو شويه التسطور نجيبوا شويه القوطه بتاعنا
1: لو يس
2: او الجو
3: شنو باش نتعداو من بعد وصل البلاد نجيبوا الورق الملصوقه بتاعنا هذو من زانغريديون باش نسحقوهم من بعد شنو نعملوا نجيبوا الكرموس بتاعنا ننظفوه ونقصوه اون دي لاميل معناها ديكوش صغار ونجيبو نحط عليه شويه قوطه تاع التسطور بتاعنا فهمت ومن بعد نزيد نعملو دو كوش ومن بعد في الاخر نعملو عليهم لفه بتاع ورقه تاع الملصوقه
1: باهي
3: ومن بعد باش نعملو لهم درساج بتاعهم شويه قرفه نعرف اللي هي القرفه في تونس
2: تيب نتاعها في الفور ولا في المقله ولا كيفاش
3: لا ندخلوها شويه في الفور خير
2: اوكي
3: تقعد بلو كروسيونت وكل خدم المقله
2: نعملو ورقه بتاع بريك نعملو ثلاثه ورقات نحطوا زبده فوقها
3: نعملو زوز ورقات ويكونوا ما بيناتهم بالزبده وكل خير تكون
1: تولي تكون هكا
3: فهمت
2: نحن عندنا مشكله مع القرفه
1: اي والله انا نحبها صراحه تعجبني
2: في تونس نحن
1: عندنا شويه برشا بيجي نيمبالوغو
2: ما ماهيش موجوده برشا في في الكوجينه تاعنا نحن بتتر فما دوره تراب لا
3: وتجي ابن معناها تجي بنينه برشا وحتى ونزيدو نجمو عليها سكر كلاس المزيج بتاعهم يجي ونزينو بوريقه نعناع
1: تخي
3: بيان جيب لينا برشا معناها
2: عملنا لو باستيلا باسي معناها ناخذ كعبات ولا ناخذ نجمو ناخذ مهدي كعبه كرموسه كي كامله اوكي نغسلوها مليح مليح نقصوها نعملوا كروا من الفوق تبدا كي محلوله ونجيب صبوا فيها الجوتا ونعاونوها كيما كيما الصره هكا ونحطوها في الفرن
3: كيما بريك صره تو
2: صحيت بريك صره بال
3: به به كل واحد وكيف
1: باهي برشا يعطيكم الصحه شكرا لكم ميرسي بوكو شيف مهدي شابي نورتنا برشا بحضورك بحضنا يعيشك على لي بروبوزيسيون نتاعك الكل ميرسي زيد شيف رفيق كيما العاده ديما لا توش نتاعك ما تنجم كان تضيف لنا حاجات مهمه برشا دايغ برا سيفي تلقاوها كل نهار سبت وحد في صباح الخير ويكاند. What?

0: الأخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج.
0: صباح الخير ويكند.

0: publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه. دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت وحد من 6 ل 9 نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
2: 11:47 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. نهاركم مبروك الناس الكل. مرحبا بكم وين ما تسمعوا فينا. وقيت نحكيه على درجات الحرارة المرتفعة. كنا حكينا من المعهد الوطني للرصد الجوي على عدد من الولايات اللي موجودة فيهم درجات حرارة مرتفعة وأكثر حتى من المعدلات، من بينهم القيروان وين موجود زادة مراسل مزيكا فام خليفة القاسمي بالقيروان. خليفة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: صباح الخير نادي وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
2: مرحبا بك خليفة. إن شاء الله باللطف خلي نقولوا على درجات الحرارة في القيروان اللي تقريبا وصلت حتى 46 درجة ويظل يتول وقاية ذير هي أكثر الغسنتين تصور أكثر.
3: بالفعل ثم بداية هبوب الرياح الشهيلي وارتفاع درجات الحرارة ومن المتوقع باش توصل إلى 46 درجة. الحقيقة كما تعرفي أغلب سكان ولاية القيروان بنسبة أكثر من 70% يسكنوا في المناطق الريفية. والقيروان ترتكز على القطاع الفلاحي وفما حركية كبيرة يعني من الساعة الخامسة حتى الـ11 متاع الصباح يكون فما حركية كبيرة. يخدموا عباد في خاصة الفلاحي يجمعوا في الطماطم وفما المخصص للتحويل فما زاد يجمعوا في الدلاع والبطيخ والأغلبية اليد العاملة هم أغلبية من النساء. بعد 11 متاع الصباح كما تاويك الوقايد تنقص الحركة بشكل ملحوظ. فما عائلات من الصباح يمشوا للمناطق الساحلية للبحر وفما زاد الشباب يمشوا في شكل مجموعات سواء في السيارات الخاصة ولا حتى على الدراجات النارية. شفنا برشا يعني أطفال وشباب يمشوا في الدراجات النارية وهذه دعوة باش يلبسوا الخوذة ويحترموا السرعة خاصة يمشوا للمناطق الساحلية باش يبحروا الصغار ضم والأطفال والشباب. فما زاد أطفال الصغار يمشوا للمسابح الخاصة المنتصبة في ولاية القيروان باش يمشوا للبرود ويتفردوا. الحاجة الباهية في القيروان ما فماش رطوبة. الطقس يكون جاف وهواء لهواء شايح وإن شاء الله يحترموا المواطنين خاصة الفلاح يحترموا الإجراءات الوقاية من الحرارة اللي نصت عليها وزارة الصحة كما يعني شرب الماء بانتظام يتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة من 11 حتى 4 متاع العشية. بل الحقيقة بعد 4 متاع العشية نهارات الضمة قاعدة يتغير الطقس وتكون فما نسمة فما زاد إن شاء الله يبقوا في المناطق يعني يكون فيها ظل وما فماش هلاعة فماش خوف ما فماش حاجة عادية. العباد مستأنسة خاطر الفلاح يخدموا في الموسم نتاعهم في الصباح من بعد 11 حتى الاربعاء يكون ما فماش حركيه الحقيقه في القيروان. ان شاء الله زاد العباد البرش يستعملوا المظلات للوقايه من اشعه الشمس ولهين ان شاء الله بالفئات الاكثر هشاشه خاصه الاطفال وكبار السن لهين بهم. والحق الحاجه عاديه معتاده ما فماش يعني كما قلت خوف ولا هلع. عباد يمشوا فما عباد البحر فما عباد تخدم في الفلاحه وفما عباد محلات محلوله فما شكون يغلق المحل نتاعو من 11 حتى ل 4 نتاع العشيه وفما اللي يبقى يخدم بشكل عادي.
2: واضح جدا. شكرا لك خليفه القاسمي، مشكور جدا على المداخله. حبينا ناخذ فكره اليوم على خلي نقولوا اعلى درجات حراره باش يتم تسجيلها في ولايه القيروان. خلينا نمشيو لجندوبه زاده وين موجود مراسل موزايكا فام عبد الكريم سلطاني. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: صباح الخير ناديا ليك ولكل المستمعين وافياء تاعت موزايكا فام.
2: مرحبا بك سي عبد الكريم.
4: كما قال زميلي خليفه اليوم في جندوبه وامس كيف كيف تم تسجيل ارتفاع كبير في درجه الحراره وصلت الى 46 درجه. ثم حراره خانقه وصلت الى صعوبات في التنفس. هذا الوضع اثر على سير الحياه بالجهه الحركيه في المدينه واحواجها تكاد تكون منعدمه خاصه من منتصف النهار حتى الساعه السادسه مساء وان تبدا الحياه تعود تدريجيا لطبيعتها. تم هجره ونزوح داخلي من المدن نحو طبرقة ناس البحر. كيف كيف ثم ناس تمشي إلى الوديان والبحيرات باش يتبحروا تبحيرة خاصة على الدراجات النارية وعلى السيارات. وهنا كما قال خليفة نضم صوتي الصوت ونقول لهم حذاري ثم حذاري خاصة السباحة في الوديان هذه وديان مياه عميقة وفيها بعض
2: السباحة فيها خطيرة بطبيعة
4: والسباحة فيها خطيرة
2: وحتى ممنوعة
4: وحتى ممنوعة بالفعل خاصة في السدود والبحيرات. نادي ارتفاع درجة الحرارة بالجهة رافقته هبوب رياح الشهيلي. إدارة جهوية للحماية المدنية بجندوبة نزلت يوم أمس بصفحتها الرسمية مطوية تحسيسية تثقيفية حول الوقاية من مخاطر الشمس ونصحت المواطنين بوضع القبعة واستعمال واقي الشمس وارتداء النظارات الشمسية والبقاء في الظل قدر الإمكان والإكثار من شرب الماء. زاد اليوم هبطت ومنذ ساعة تقريبا مطوية تحسيسية تثقيفية دعت فيها المواطنين لتجنب الموقوف كثيرا تحت أشعة الشمس وتجنب أشعة الشمس من 10 صباحا إلى 4 مساء. هذا تقريب الوضع عندنا في جندوبة وربي قدر الخير.
2: أمين إن شاء الله يا ربي باللطف على مختلف الولايات وعلى البلاد الكل من هالموجة متاع الحر. شكرا لك عبد الكريم السلطاني مراسل موزايكا فام بجندوبة. حب ربي فما برشا مساجات باش نحاول نقرأ قدر الإمكان. المساجات اللي قاعدين يجيو على واتساب موزايكا فام على 23513 فما عدد من الانقطاعات متاع الماء في برشا مناطق. فما جينا مساج من تبرقة المتلوي لانصارين معتمدية تبربة نقص في الماء منزل بوزيان سيدي بوزيد معتمدية الجريسة الكيف. هذوما الكل المساجات هاني حاولت نذكر أهم المناطق اللي قاعدة تشهد في انقطاعات متاع ماء واللي هما يطالبوا أنه المعلومة توصل وإن شاء الله يتم التدخل في أقرب فرصة لأنه وضعية صعبة الحقيقة مع درجة الحرارة المرتفعة. فأنه من المهم أن نذكروا هالمناطق هذية وهالمواطنين هذوما اللي قاعدين يعيشوا في وضعية مهيش مريحة بالكل. احنا هكا وصلنا الاخر موعدنا في صباح الخير ويكاند. نحب نشكر ليكيب الكل. ميرسي بوكو مروان اللي رافقنا في الاخراج، ميرسي بوكو مونو اللي رافقنا في الاخراج الرقمي، وائل اللي كان في استقبال تليفوناتكم. شكرا لكم انتم زيد على مساجاتكم، نحاولوا ان نتفاعلوا معاكم على واتساب قدر الامكان. نحب نشكر زيد الناس الكل اللي تسمع فينا من الصباح اللي تبعث لنا من الصباح في المساجات. ونحب زيد نتمنى للناس زيد المولودين اليوم قبل ما ننسى الناس المولودين اليوم الكل نحب نقولهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. المولودين نهار 12 جويليه وديديكاس سبيسيال الجنان اللويتي اللي تحتفل بعيد ميلادها الثاني بوها ايمن امها حنان والعائله الكل يتمنوا لها ان شاء الله كل عام وهي حي بخير وخاصه امها ومامتها زيدا سهام اللي يقولوا لها كل عام وانت حي بألف خير وربي يخليك لنا وانتم زيدا ان شاء الله ربي يطول في عمركم الناس المولودين في 12 جويليه.

0: يلا جو يلا جو سيف السنه حافل حكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هديه مع العرض متاعك.
0: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنه حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج
2: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين. دي سكوتور، دي تروتينيت الكتريك، دي بي اس 5 واكثر من هكا. كرهبه تستنى فيه. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com.
3: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجمة العربية بوسين النبوي. مهدي بكوش

0: Infos et réservations, application IJA et tescarty.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول أوف سوس. كلوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يدعو إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتي ستصل اليوم إلى 46 درجة مع ظهور الشهيل محليا. ووفق خريطة اليقظة فإن الولايات المعنية بدرجة الإنذار الكبيرة هي جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر بالإضافة إلى ولاية قبلي. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي أكد تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور الشهيل متوقعا تراجع درجات الحرارة غدا الاثنين على أن تستأنف الارتفاع اليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب العكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي نشره مجلس نواب الشعب. هذا وأوضحت الوزارة أنها قامت إثر التثبت في مختلف الأعراض الواردة إليها بخصوص نتائج الدورة الأخيرة للانتداب والترقية بإجراء عملية تشخيص وتقييم أفضت إلى مراجعة عدد من الإجراءات والمقاييس المعتمدة. في الشأن الدولي، وسائل إعلام رسمية تعلن مقتل ضابط في الجيش الإيراني في هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران اليوم. ومستشار العسكري للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية محسن رضائي يقول إن مضيق هرمز الذي يشكل محور التوترات الحالية مع الولايات المتحدة بات أكثر أهمية لإيران من القنابل الذرية، مؤكدا أن طهران ستحمي هذا الممر الاستراتيجي. وفي الختام، حيدر عبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية يقول إن رئيس الوزراء علي زيدي سيتوجه إلى واشنطن على رأس وفد رسمي غدا الاثنين بناء على دعوة رسمية. والمصدر ذاته يضيف في مؤتمر صحفي أن الاتفاقيات التي ستوقع ستتضمن عددا من مذكرات التفاهم في مجال النفط والغاز، حيث يستعد العراق لإدخال شركات أمريكية مختلفة والتي ستوفر زخما لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.

0: musique. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية يسر جديدي موزايكا فام
1: نص نهار وخمسة دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم, هذه تبع الموجة من توا حتى للستة متاع العشية معاكم أكيد نونسوكم بأحسن موزيكا, نخفوا عليكم ال مش قايلة هذه بركة دي سخانة
2: سخانة
1: والله ملا سخانة الحقيقة. شوف الحمد لله يا ربي على كل حال, نوسعوا بالنا, نخفوا من تحركاتنا, نبردوا بقدر المستطاع. اللي بحذيه بحر امشي البحر خويا, اسمعني بيان سور ما نعوموش توا خاطر نص نهار ماك تعرف الذروة متاع الشمس, ولكن نقعدوا في الظل نتبردوا بنسمة البحر, نحكي وحتى مع عائلتنا مع حبيبنا مع أصحابنا. اسمع الموجة, حس الموجة بركة يبرد. لا هذا هو المطلوب أكيد, الفايدة أكيد تكونوا ملمومين وبصحة وبعافية مع عائلتكم وحبيبكم وأصحابكم. أكاو آخر نهار في الويكاند, ولكن لا ريبريز غدوة إن شاء الله تكون, ونرجعوا برشا إنرجي ونقاوموا السخانة باللي نجم, ونحن شعب يعرف يقاوم السخانة. عاد مش 35 درجة تولي كانيكول تدخل بعضها الدنيا ونداشني ليه نحن نحكي على فوق 40 درجة. هاي الكانيكول حاسلوا معلينيش, أمورنا واضحة, نحن الشعب كيس حرا وأمورنا مريقلة. أكيد ونسوكم في الكيس يسروحكم واحدة واحدة. بعد شوية تبعثوا لنا تصور البياج, تصور وين من توما كنتوا في أي بياج في مختلف ولايات الجمهورية على واتساب مزيكا فيم 23 513 ألف. تبعثوا لنا تصور متاع البياج, خلينا نفيدوا بهم الناس الكل. لو كان ثم اختناق مروري في أي بلاصة تعلمونا, وانتوما تتواصلوا معنا ديريكتومون في استوديو على واتساب مزيكا فيم 23 513 ألف. هو الرقم تتواصلوا معنا ديريكتومون هنا في استوديو, واكيد حتى لو كان كنتوا داخل او خارج هذا الوطن العزيز تحبوا تخليوا لي ديديكاس نتاعكم تبعثوا لنا كيف على واتساب 23 513 ألف. نحن معاكم اكيد, وتكونوا انتوما قرب لنا بالقدي في استوديو. سلام برشا زيد عليا كامل الفريق اللي معنا, ليلى سليم في الاخراج, ومعنا لبنى اليوم في الديجيتال, ومعنا شاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. احنا معاكم في تبع الموجة, الاخبار لي بون بلون, الموسيقى بانواعها الكل, كل شيء. حاسيلوا ليك على جمعة كاملة, ومن بعد عنا الفار زيد مع فاطمة عبد الرحيم, الضحكة والركاب بتاع جمعة كاملة, حاسيلو ميفوتكم حتى شيء, والفايدة تقعدوا فرشكين, تقعدوا تشيل من هنا حتى للستة متاع العشية معنا. خلنا نبداو لكم بالموزيكا برشا بونيمور, اكيد نبداو بها تبع الموجة مع كريس ليك, ايز ماي مايند, توت سويت

0: ريانا تيامو على موزايكا فام من توصلنا حتى نص نهار و17 دقيقة بعد شوية نعطيكم فكرة على حالة الطرقات في بوان غوت.
1: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات
2: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج يلا جو
1: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين عندك أورانج
3: تبع الموجة وعود
0: وغوت أو كان بدأوا نعطيكم من توا فكرة على حالة الطرقات وين من توما كنتوا بشوكا من توا نبدأوا نقرأوا حسابنا رجلوا أمورنا نعرفوا قتش نخرجوا وين بالضبط نتوجهوا بشوكا أكيد نقصوا قد ما يمكن من السيركولاسيون فما حتى واحد أكيد من اللي يسمع فينا توا نسلم عليكم برشا فكرة همكم يحب السيركولاسيون دونك هكا من توا نبدأوا ناخذوا فكرة وبعد شوية تبعثوا لنا تصاور البياج وين ما أنتوما موجودين جست قولوا لنا أما يعني اسم البياج وشنية ديريكسيون اللي توما ماشيين فيها تبعثوا لنا تصوركم واتساب موزايكا فام 23 500 و13000 باش هاكا ناخذوا فكره ونفيدوا الناس الكل. خلينا نبداو نحكيوا على حاله الطرقات بالنسبه لخروج تونس معنا من هنا ديريكسيون تاع كل قنطره وقنطره الجمهوريه والخروج هذاك بون حد توا ما فماش ياسر اختناق مروري معناها ما فماش حاجه تدعو باش انه يكون فما تعطيل كبير دونك بالنسبه لخروج تونس توا ما فما حتى اشكاليه كي نحكيوا زاد على شويه زاد حتى لوتوروت كي نحكيوا على بياج بياج نتاع مورنيك جوسكا بريزون ثم شويه تعطيل مروري في الدخول والخروج يعني اثنين تونس ولا اثنين حمامات ثم شويه تعطيل من بعد ما كان البارح جوستمون الاكسيدون اللي كان صار في دخول تونس قبل كيلومتر من بياج مورنيك او كلا فيديو جوستمون لقيتوه على لي ريزو سوسيو موزايكا فام تعطيل كبير صار العشيه ولكن الحمد لله توا معناها ثم التعطيل العادي اكيد في البياج كي نحكيوا على بياج هرقلة جوست الدخول الهرقلة هو اللي فيه شويه تعطيل ولكن الخروج سبا حاجه معقوله جدا ونستناو اكيد في تصوركم كي نحكي وزيد على دخول بنزرت معناها وين

0: ثم بعد القنطرة شوي الكورنيش حتى التو ما فماش ياسر معناها تعطيل، ولكن أكل العادي معناها العادي النورمال وين ثم الكورنيش. برشا منكم أكيد تو جست خرجتوا ماشيين كسوا ماشيين البحر ولا مروحين الدار باش تبردوا شوية القايلة وبعد تخرجوا الفايدة حتى وما فماش تعطيل مروري كبير، ولكن أنتو ما تجمو تعلمون إذا كان ثم حاجة أو كتبعثونا تصوركم على واتساب مزيكا فام 23 500 و13000. نستناو تصوركم بعد شوية في البياج باش تكونوا معانا ونفيدوا الناس الكل.
1: وعود تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: الموزيكا مازلت متواصلة أكيد. جو الراي الشيب مامي اللي بيش يكون موجود في مختلف المهرجانات التونسية الصيف هذية بعد ما كان الحفلة متاعو عم ناول في مهرجان الحمامات نجاح كبير وسولد اوت في سوايع كهو، يعاود اللقاء مرة أخرى في بنزرت سنة. شيب مامي أو لولو على موزيكا فاهمة.

0: شبابي خلتنا لنص نهار و23 دقيقة على موزايك انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. نونسوكم اكيد بالموزيكا بحسن اكيد الاختيارات متاعنا و لابونيمور اما توت سويت نحكيو بياج
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج
0: البياج اكيد انتم تبعثونا تصوركم على 23 513 ألف واتساب موزايك فيم تعطيونا فكرة على حالة البياج باش تهنيونا باش الامور تكون مريقلة اكيد وناخذوا فكرة على السيركولاسيون اللي موجودة اكيد هكا باش نفيدوا الناس الكل اكيد التصاور يوصلونا على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف. ميرسي بوكو مرة اخرى ديما تنجموا تبعثوا تصوركم ولا ديديكاس نتاعكم. خنبدا اكيد ببياج مورنيغ تصويرة جينا من عند مهدي. مهدي بون بعثنا تصويرة كيما قلنا ثم شوية اختناق مروري على مستوى بياج مورنيغ جوستومون الحقيقة شوف هذيك كان منتظر معناها مع نص نهار اكيد الناس الكل توا في ديريكسيون طالعين الحمامات ماشيين تعيشوا وتعوموا الحقيقة نعرفوا بالسخانة ذي ما نجموا قاوموها كان بالبحر دونك اكيد واحدة واحدة في بالنسبة للبياج مورنيغ. ميرسي بوكو مهدي على التصاور اللي بعثتهم لنا. سمير كيف كيف يبعث لنا تصاور من بياج مورنيغ ديريكسيون حمامات كيما قلنا فوالا لهنا الاختناق مروري موجود معناها على لي دو فيل معناها كو سوا النورمال ولا حتى التليبياج دونك واحدة واحدة نوسعوا بيننا شوية شوية بالنسبة للبياج أو كميسيلش الفايدة نكون أمورنا مريكلة الفايدة متونسين بموزايك أكيد ومتونسين نحن بيكم زدا وبتصوركم وين ما تبعثونا فيهم أكيد وين ما كنتوا في مختلف ولايات الجمهورية. تصوير أخر زدا جينا من عند سارة سارة كسراوي اللي تقول جيب تبعثنا تصويرة من بياج بنزرت. دونك بياج بنزرت كما قلنا ما فماش اختناق مروري كبير جوست شوية بركة معناها ممكن صف نتاع زوز ثلاثة كراهب لا أكثر لا أقل دونك الفايدة تسيسروا يحكم واحدة واحدة في الكيس. احنا معاكم اكيد وفرحانين برشا لي ديما تبعثونا في تصوركم وتكونوا موجودين معانا على واتساب موزايكا فيم 23 513 ألف.
1: بياج صور وبرتاجي معانا البياج
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
3: عندك أورانج.
4: تحب تربح 3 ملايين كاش من أداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: اكيد نفرحوا معاكم انتوما مع لي ديديكاس نتاعكم تنجموا تبعثوهم على واتساب موزايكا فيم 23 513 ألف. الفرحه مازلت متواصله بالباك بنجاح بالسيزيام بالنوفيام وزاد حتى بالخطبه وبالفرح بالعروسات نتاعكم اكيد نحبوا نفرحوا نحن معاكم وتكونوا انتوما موجودين معنا. اليوم ديديكاس يجي من عند خالها عبد المولى ومرته عفيف والكوزين نتاعها شيماء يقولوا لها يا شيماء ان شاء الله مبروك الباك يا مروه الماجري.

0: ان شاء الله مبروك لكم انتم الكل ونجاح ان شاء الله يا ربي ديما يكون موجود في ديارنا التونسيه الكل وديما الفرحه الفرحه تعم في المكان نحن الفايده ديما موجودين معاكم ديديكاس اكيد اي سيدي بعث لنا سفيان بعث لنا تصويره من بي ار سي دي ثابت وديديكاس هكا من عند سفيان واحمد اي نسلم عليكم برشا يا سفيان واحمد ميرسي بوكو على التصويره نتاعكم هكا نحن مازلنا موجودين معاكم وبالموزيكا ان ونسوكم هذه ترجعنا كم سنوات التالي مع ميتر جيمز اسكو تو ميم توت سويت على موزايك.
1: J'ai

0: ton besoin de toi la mosaïque FM توصلنا نص نهار و36 دقيقه انتم تسمعوا في تبع الموجه حتى للسته نتاع العشيه tout de suite نعطيكم فكره على حاله الطقس
1: ميتيو
0: الميتيو البارح كنا كلمنا اكيد المعهد الوطني للرصد الجوي ودرجات الحراره في ارتفاع في ارتفاع في ارتفاع الحقيقه بينت البارح 41 درجه اليوم 42 وحتى زاد المعهد الوطني للرصد الجوي كان قبيليك هبط نشره تحذيريه بالنسبه لي مختلف الولايات فرحان برشا لي معايا انيس سطوري من المعهد الوطني للرصد الجوي مرحبا انيس
2: أهلا سهلا يسري تحية ليك ولو في إذاعة مزيك
0: يعيشك يا نيس عملت فينا السخانة يا نيس عملت فينا في مختلف ولايات الجمهورية بسم الله ما شاء الله مكتوى النشرة التحذيرية معنا مختلف الولايات في اللون البرتقالي دونك هنا درجات حرارة نتصور ارتفعت أكثر من اللي كنا نتصوره
2: صحيح اللي ارتفعت أكثر من اللي كنا نتصوره ليه أما درجة حرارة مرتفعة مرتفعة جدا لأن أسندنا اللون البرتقالي للولايات بيج جندوبة سليانة القيروان سيدي بوزيد توزر وقبلي حتى جهة الساحل يعني سوسة المنستير المهدية يعني إذا ما ابتعدنا ممكن 3-4 كيلومتر عن الشواطئ في جهة الساحل نلقاو درجة حرارة مرتفعة جدا تتجاوز 40 درجة متوقع يعني ممكن حتى نسجلوا 46 درجة كحرارة قصوى في جهات بيجة جندوبة القيروان حتى توزر وممكن قبلي في بعض ذلك بقية المناطق الساحلية باش تكون درجة الحرارة القصوى بين 35-40 درجة ظهور الشهيلي وارد بعدة جهات أيضا فما إمكانية ولو أنها ضعيفة لكن وارد ظهور خلايا رعدية في المرتفعات الغربية آخر النهار يعني مرتفعات الكيف سليانة درجة أقل القصرين هذا هو يعني طقس حار جدا اليوم غدوة غدوة فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة خاصة الجهات الشرقية يعني من الوطن القبلي هي ديجا اليوم ما منخفضت سما نسبيا تقريبا في حدود 32 درجة جهات الوطن القبلي لكن يوم الغد باش يكون انخفاض ملحوظ خاصة جهة الساحل صفاقس قابس مدنين حتى تونس الكبرى يعني مش نمروا من 41 ممكن 42 درجة إلى 34 أو 35 درجة يوم الغد في تونس العاصمة على أقصى تقدير هذا بفعل تحول التيارات من القطاع الشرقي لكن باش ترجع بداية من يوم الثلاثاء ترجع درجات حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا على أغلب المناطق إلى غاية نهاية الأسبوع ممكن حتى الأسبوع معناها ما بعد المقبل لكن الأخبار الإيجابي اليوم يثير البحر متموج في السواحل الشرقية قليل اضطراب في الشمال بداية من يوم الثلاثاء هو تبقى يوم الاثنين مثال مضطرب في منطقة سيرات قليل اضطراب بقية السواحل لكن بداية من يوم الثلاثاء بش يكون بحر قليل اضطراب إلى هادئ على كامل الشريط الساحلي بالتالي بش يكون معناها على قليلة مع السخانة هذه يكون البحر ملائم لممارسة مختلف الأنشطة
0: خطر البارح جوستومون كانت معناها سرعة الرياح قوية وذاك علاش اليوم خلينا نعرفوا وين واسكو نجموا البحر ولا لا
1: وين التبحيرة
0: دونك انيس بالنسبه لابارتير من اليوم معناها البارح كان من المنتظر اليوم تنقص سرعه الرياح ودونك اليوم تتسمى الانشطه كما قلت انت الانشطه البحريه كسوا حتى البحاره ولا حتى باش نجموا نعوموا معناها الشواطئ نتاعنا هنا دونك شنو احوال الشواطئ نتاعنا في مختلف ولايات الجمهوريه
2: هي كانت فما نشرة كيكة تحذيرية نشرة خاصة للأخوة البحارة تم خليج الحمامات وبدرجة أقل خليج تونس انتهت مدة صالحية النشرة هذه في منتصف النهار توا عنا بحر متموج مازال شوية في السواحل الشرقية خاصة خليج الحمامات ومنطقة الشابة قليل الاضطراب ببقية السواحل يعني منطقة سيرات يعني من تبارقة إلى بنزارة الشواطئ هيك كل قليل الاضطراب خليج تونس قليل الاضطراب كيف كيف خليج جابس قليل الاضطراب يوم الغد يبقى البحر قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي ما عدا منطقة سيرات يرجع فيها البحر مضطرب ثم يوم الثلاثاء مجددا يرجع البحر هادئ الى قليل اضطراب على كامل الشريط الساحلي ان شاء الله.
0: داكوغ اوكي دونك الحمد لله يا ربي. تو بالنسبه للبحر معناها هكا على الاقل الدنيا سخونه ما نجمو نعومو نجمو على الاقل نبردو شويه. الحمد لله الحمد لله. شكرا لك اني ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي على المعلومات هذه الكل. اكيد ديما ناخذ المعلومه من مصدرها الصحيح وان شاء الله ديما نكونوا مفرهدين على الاقل عندنا البحر الحمد لله يا ربي نعمه هذه عندنا في تونس باش نجمو نتبردو نجمو نتفرهدو في غضون درجات الحراره المرتفعه والمرتفعه جدا في مختلف الولايات. دونك غدوه بالنسبه للاثنين يقول اني ساتوري انه ممكن تتفرهد شويه درجه الحراره ولكن نرجعوا لمعادلات عاليه بالنسبه بارتين من نهار الثلاث. دونك ردوا بالنا على رواحنا ردوا بالنا نبعدوا على اوقات الذروه بالنسبه للشمس. دونك من توا راه ماذا بينا ما نرجعوا نخرجوا حتى البحر معني حتى باش نعوموا بارتين من الخمسه نتاع العشيه هكيكا. دونك نقعدوا في الظل نستعملوا الاكران ردوا بالنا على صغيراتنا اكيد على خاطر راهي من بعد تتحسر. توا مثلا نجم نقولوا لي عادي نجم نقاوموها هنا في البحر متبردين اما راهو اشعه الشمس راهي تضر لونتيرم والفايده ردوا بالنا على صحتنا وعلى صحه صغارنا نحن ابخيتو ماشي نتفرهدوا ماشي باش نبردوا. دونك الفايده نقعدوا بصحه جيده الفايده معنا صغيراتنا وردوا بالنا على اصحابنا زيد على عائلتنا الكل او كا خذينا فكره على بالنسبه لدرجه الحراره والحاله نتاع الطقس بالنسبه لي مختلف ولايات الجمهوريه.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: موسيقى لاتينو راي موسيقى تونسنا بالكدي بالكدي بالكدي في الصيف. دونك اوكا اخترني لكم غنيتين بهين من عند شاكيرا بعد شوية لا تورتورا لكن نبداو بسونيروس دي فرداد ابوانا فيستا توت سويت على موسيقى.

0: شاكيرا أليهاندرو سانز لا تورتورا على موزايك اف ام. انتم تسمعوا في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: تبع الموجة زادة لديديكاس متاعكم يوصلوا وين ما كنتوا أكيد تسمعوا فينا. ديديكاس دايور يجي من عند خسنا لحظة بركة من عند سميح فولا من عند سميح. ديديكاس اللؤي على نجاحه في الباك. سيرين زادة اللي خذت البروفي avec mention très bien appréciation de jury. سميح الزين فولا ورجلها مهدي وولادهم صوفيا وسليم. إن شاء الله مبروك يا لؤي ويا سيرين. أكيد الفرحة تكون موجودة على موزايك فيم ونفرح معكم أنتم. بعثوا لنا لديديكاس على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف. معكم أنتم أكيد. أما الموسيقى مازالت متواصلة. Heat around the world.
1: Heat around the world.
2: Heat around the world.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting. No fighting.
0: الموسيقى كالعادة متواصلة على موزايك فيم. وباش نرجعوا بيكم الوقت كمان نوستالجيك شوية. نحكيو على عام كان البيك متاع 2000s كلوب بوب ايرا. سورتو لا دوميناسيون كانت أكثر بلا برودكسيون متاع لو ليجندير تيمبالاند. وحتى لي ريتم الكل كانوا براتيكمون متاع دانس فلور. اليوم في هيت اراوند ذا وورلد نرجعوا بيكم العام 2006. نبداو بموندو اللاتينو الارتيست اللي الحقيقة سورتو في الكوب دو موند سنة ديما هي الوصفة السحرية للنجاح. أغنية كانت في التوب تشارتس في 55 بلاد. Shakira, Hips Don't Lie.

كونيل كوم لا دوميناسيون تاع البرودكسيون تاع تيمبالاند نحكيو زيد على اون كولابوراسيون اسطوريه وفي الغنيه هذيا اول مره باش نسمعوا صوت تيمبالاند سبع جمعات ورا بعضهم في النمبر 1 بيلبورد هوت 100 جاستن تيمبرليك تيمبالاند سكسي باك

ونختموا بواحدة من أيقونات الهيب هوب، أغنية الحقيقة ديما نسمعوها ونعرفوها من صغرنا، كنت تبوم ياسر اللي سبوفر They see me rolling They hating، عرفتوها ما؟ نحكيوا على Chameleonaire مع Crazy Bone Riding.

0: Infos et réservations, application IJA et Tescarty.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وحدات الحماية المدنية تتدخل حاليا لإخماد حريق اندلع بأكداس من الفضلات في محيط معمل أسميد الموجود في حي الخضرة من ولاية تونس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 إلى الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، وذلك ابتداء من الأربعاء المقبل 15 من جويلية عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 تتضمن عبارة PWD متبوعة برقم البكالوريا. والوزارة تؤكد ضرورة استعمال رقم الهاتف الجوال الذي تم اعتماده عند التسجيل في امتحان البكالوريا حتى تتم عملية الحصول على كلمة العبور بنجاح. وتعد كلمة العبور المفتاح الأساسي للنفاذ إلى موقع التوجيه الجامعي الرسمي وتعمير بطاقة الاختيارات ومتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي. عالميا، دولة قطر تدين اليوم الأحد تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى عدد من الدول العربية، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد وفقا لأحكام القانون الدولي. وكانت قطر والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن أعلنت صباح اليوم تعرضها لهجمات إيرانية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في الدوحة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أشارت إلى أن قواتها نفذت ضربات ضد إيران في وقت مبكر اليوم بعدما استهدف الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص، قال إنها كانت تسلك مسارا غير معتمد من قبل إيران عبر مضيق هرمز. من جانبه، التلفزيون الإيراني يقول إن مضيق هرمز ما زال مغلقا أمام حركة جميع السفن، مضيفا أنه على السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري للعبور. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.
0: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف النهار للستة متاع العشية. يسر جديدي، موزايك.

غنيوة ديفوجيون دوكا دوكا على موزايك اف ام. غنيوة ديفوجيون اللي كانت لهم حفلة كبيرة برشا في مهرجان قرطاج الدولي, وفرحت برشا لأن بدي كنت موجود وحضرت على بالحق إرث ثقافي كبير برشا, وموزيكا ياسر مزيانة والشعب التونسي يحبها برشا برشا. الموزيكا متاع غنيوة ديفوجيون انتم ما تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. توت سويت بوان غوت بوان غوت مغود كالعادة, نعطيكم فكرة على حالة الطرقات أو كبشي

0: ديريكسيون حمامات. بون ديريكسيون تونس ممكن مازلت اقل معني مازلت اكثر شويه معني اكتظاظ مروري, ولكن سافا تسمى حاجه عاديه معقوله. بي اس دي ثابت كيف كيف سلموا برشا على سفيان يبعث لنا التصويره بي اس دي ثابت سافا. فما ممكن صف نتاع 4-5 كراهب, ولكن سافا ماهيش حاجه ياسر فلاغرونت. بالنسبه لدخول بنزرت خير شويه من قبيليك الدخول نتاع بنزرت, دونك الامور بدات تتحسن شويه شويه. دونك كيف كيف جوست نوسعوا بينا شويه اوتور دو الكورنيش. بالنسبه للسوسه تقول مساكن سافا حاجه عاديه جدا سورتو في الوقت هذايا, دونك شويه بركه نستناو, ولكن ما فماش اكتظاظ مروري كبير برشا. كي نحكيو زاد على البياج هنا بنزرت, دونك اوتوروت بنزرت هنا خلينا نقولوا الحركه عاديه شويه, ولكن لازمنا ناخذوا حذرنا بشويه بشويه, خاطر ممكن ثم شويه تعطيلات على مستوى الاوتوروت. دونك نسيسروا احنا واحده واحده الفايده, نكونوا مرتاحين مريقلين امورنا واضحه وسلامتنا هي قبل كل شيء. نتابعوا اكيد التوصيات السلامه المروريه, نقسم السرعه, خليوا مسافه الامان, نسوقوا واحده واحده, نبداو مركزين فايقين في انرجي كبيره برشا. واذا كان نحسوا روحنا تعبين شويه مثلش نعطيو شكون اخر يسوق تو في المرويح تو نقسموا, واحد يسوق في المشي واحد يسوق في المرويح, هذاك هو كيفاش نقاوموا نحن السخانه. الفايده صحتنا هي قبل كل شيء, وتكون اموركم على العال اكيد, وسايب علينا من السيركيلاسيون, سايب علينا من ستريس, هذاك علاش عندنا بوان غوت.
1: تتبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. موسيقى تونسنا, موسيقى فرحانة ياسر جستمون, على خاطر هذه هي البوني ميغ اللي نحبوها تكون ديما موجودة. سلام عليكم برشا كانكم حتى تخدموا توا في الخدمة, إن شاء الله ربي يعينكم. هانا مع بعضنا, هانا نتونسوا, خليكم مع أحمد سعد سيرينا دنيا.

0: فضل شاكر احلى رسمة على مزيكا فايم توصلنا حتى الماضي ساعة و24 دقيقة توتسويت الميديو الميديو الميديو حالة الطقس مهمة ياسر في الويكاند مهمة ياسر زاد الوقت هذا باش نعرف رواحنا نحضروا لازمنا نحضروا رواحنا مليح مليح. نحن تحذيراتنا معروفة في الصيف اللي هي ديريكسون بحر نتبحبحوا نتفرهدوا نتبردوا هذيك الحاجة المهمة ياسر أكيد. دو بالنسبة لي حالة الطقس قبليك كان معنا أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. درجة الحرارة مرتفعة ومرتفعة جدا خلينا نقولوا بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية بين 41 و45 درجة ببقية الجهات وتوصل محليا 46 درجة مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لدرجة الحرارة مازالت غدوة خلينا نقول نهار الاثنين تنخفض شوية في الجهات الشرقية تتواصل مرتفعة في المناطق الغربية ولكن غدوة جست تتفرهد شوية بركة درجة الحرارة ونرجع لدرجات حرارة مرتفعة من نهار ثلاث نهار الاربعة يواصل الارتفاع هذية. دونك الحقيقة قادمين على جمعة سخونة جمعة لازمنا ردوا فيها بالنا بالقدي من الشمس نقص وكيد تحركات وقت أوقات الذروة ولكن الحاجة الباهية هو أنه اليوم البحر يشجع بشنا النجم نعومه. البحر متموج فقليل الافتراب يعني كالموجة الخفيفة بعد ما كان البارح الريح الحقيقة خلينا نقوله أول العشية سافا شوية شوية ولكن لخر العشية وليت فما موجة كبيرة وهنا ممكن خلينا نقوله في معظم الشطوط متاعنا العلم اللورنجي إلى العلم الأحمر تم رفعه. دونك البارح كانت سباحة صعيبة ولكن اليوم نجمو نمشيو نعومو نتفرهدو ونبردو بالنسبة للعشية هذية. دونك الخروج العشية بعد الخمسة خنقيلو العشية نفطروا ونقيلو هي لوجيك ولا ليه نفطروا ونقيلو بعد نخرجوا سهرة ياسر العملية كيكا نحمي روحنا من الشمس نحمي روحنا من السخانة القوية والفايدة نخرجوا صغيراتنا ونعوموا مع بعضنا ونتفرهدوا ونتبردوا نقصوا شوية كالسخانة متاع سرتوش هي لي معناها الحقيقة انه الريح بيش يكون سخون بالنسبة لليوم حتى في الليل راو البارح ممكن حتى في الليل لاحظنا شوية الريح السخون هذية بيش يتواصل مازالت ممكن غدوة مع أنه الحقيقة الفرضية قليلة شوية سورتو حسب نيسا ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي ممكن تظهر سحب فما شوية خلية رعدية ولكن هذه فرضية مستبعدة شوية. الفايدة درجة الحرارة مرتفعة لازم نردو بيننا من الشمس أو كالبحر نجمو نمشيو نعومو نجمو نمشيو نتفرهدو. بالنسبة لليوم حاجة ممكنة وحاجة منصوح بها جدا جدا زيدة نجمو نقاوم بها سخانة الأيامات هذية وهذيك هي كانت بوميتيو ميتيو ميتيو
1: تبع الموجة مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الأحد 12 جويلية باش يكون مع الظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع. العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار الأحد 12 جويلية ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية سيليكسيون طرب.

حاجه مهمه ياسر ياسر ياسر سورتو في الطقس هذايا. نعرف منكم برشا رجوم ونسكم في دياركم كسوا فطرتوا ولا مازلتوا طيبوا في الفطور ولا حتى كملتوا وعرفتوا واكل الغله. ثم بريجة اللي حاضر، العنب موجود الحمد لله، الخوف الامور الكل الحمد لله. يا ربي في تونس عندنا خيرات من الغله الموجوده الفريشكه، وتوا سيق قاعدين متفرهدين مريقلين. الترابيات حاجه مهمه باش نتفكروا برشا حاجات، نجمو نتفكروا حاجات من صغرنا ترجعنا كذكريات، نقعدوا نحكي ونتفكروا في الحاجات اللي ممكن لي سيتواسيون اللي ضحكوا لي سيتواسيون زاد اللي عشناهم، ولا مثلا كان عندنا خبره نحكيوا لصغارنا ونحكيوا لصغار صغارنا. فإذا ربي ان شاء الله ديما لما موجوده، وحتى زاد كسوا تسمعوا فينا خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام بوينت ولا لابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام. الذكريات هذه زادة نجم ترجعكم لتونس، نجم ترجعكم البرشة برشة برشة ثنية قديمة، برشة بلايس كنا قبل نمشي ولهم ونعيشنا معهم صغرنا وتوحشنيهم برشة. نحن بيدنا زادة توحشنيكم برشة توينسة. إن شاء الله يا ربي نراوكم على قريب، تروحوا لبلادكم وتروحوا تتفرهدوا هنا، ابعدوا على الكانيكول ويجيوا لتونس. بون صحيح السخانة موجودة، ما زادة البحر من أروع ما فما. خليكم مع عبد الحليم حافظ، غنية متقاطق زي الهواء على مزيك.

الغنوة الحلوة ملاك.

0: ميادة الحناوي حبينا وتحبينا على موزيكا فام. احنا مزلنا مواصلين بحثنا موزيكا بعد شوية حكاية الغنية على موزيكا.
1: جمهور مهرجان دقة الدولي، انتم على موعد مع الفنان مرتضى الفتيتي. نهار لحد 12 جويليا بالمسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي أوي بي أوريدو، تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
3: نتصور عقلته اللوب، عقلته بالقديل البيركوسيون. يقول قايل كيفاش انسان ينجم يعقل غنيه من البيركوسيون نتاعها كها، والبيركوسيون هذه ليجندير جوستمون. واليوم باش نحكيو على غنيه عالميه هزت العالم الكل، مش على خاطر اللحن نتاعها كها، ام على خاطر الكليب نتاعها اللي ولا حديث الناس الكل. هذه اغنيه They Don't Care About Us الملك البوب مايكل جاكسون، واللي هي رساله احتجاج قويه ضد العنصريه والفقر والظلم الاجتماعي. ومايكل جاكسون قرر باش يصورها في بلايص تعكس الواقع الاليم هذاك. يبان الكليب نتاع الغنية تصور عام 96 في سانتا مارتا، اللي هي فافيلا أي حي فقير في ريو دي جينيرو في البرازيل. لكن التصوير هذا ما كانش سهل بالكل. علاش؟ على خاطر السلطات البرازيلية حاولت أنها تمنع التصوير، ورئيس البلدية وقتها كان خايف برشا أنه الصور نتاع الأحياء الفقيرة باش يضروا صورة البرازيل، وخاصة فرصها باش تستضيف أولمبياد 2004. عام من عام 96 يخموا في الكوب دي موند نتاع 2004، ووصلوا كاريمون ما عطاوش الرخصة مايكل جاكسون بيجي يصور الكليب نتاع They Don't Care About Us. لكن رغم المنع القضائي جستمو، الفريق العمل اللي كان يقوده المخرج سبايك لي كمل

كيفاش كمل التصوير؟ مش منعو قضائيا وخليهوش يصور مع توهوش رخصة؟ شنية كيفاش صارت الحكاية؟ ما اللي صار هو اللي خلى العالم الكل مصدوم. فريق الانتاج متاع مايكل جاكسون اضطروا انهم يتفاوضوا مع زعيم عصابة المخدرات اللي كان مسيطر على المنطقة واسمه ماتشينو في بي. الاخير هذي سي رئيس العتابة رئيس المافيا جستمو كان يحكم المنطقة اللي الشرطة نفسها ما تنجمش تدخلها، حاجة معروفة على البرازيل وعلى الفافيلاس. يبا وافق على التصوير. علاش وافق على التصوير؟ برشا خاطر برشا مصادر قالت انه مارتينو في بي كان معجب كبير بمايكل جاكسون وقال بالحرف الواحد بما انه مايكل جاكسون باش يكون موجود لهنا هذا باش تكون البلاصه هذه امنه وامن بلاصه في العالم. الحكايه هذه وريت قديش جوستمون مايكل جاكسون استعمل شهرته العالميه باش يسلط الضوء على الاوضاع الانسانيه ويثبت الرساله الاساسيه للغنيه. أوكا الناس الحقيقة اللي تعيش في الأماكن هذية مهملة من طرف الحكومة لكنهم ما همش مهملين على العالم، وهذه كانت رسالة مايكل جاكسون The King of Pop اللي غادرنا عام 2009. نتفكروا الناس الكل الحفلة بتاع مايكل جاكسون اللي كانت في تونس جستمون غنى فيها غنية They Don't Care About Us.

0: Don't care about us. على مزيكا فهمت وصلنا حتى الماضي ساعتين. بعد شوية موعد رياضة سبور إكسبريس مع حيدر الشيرني, وقبله موعد الأخبار مع الفراشة غفران العكرمي. احنا مازلنا مواصلين معاكم, والجو والموسيقى مازلت متواصلة فيه. تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. سيسر ويحكم طريقة. سلام عليكم, نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. واتساب مزيكا فهم معاكم انتوما 23 513 1000. ابعثونا تصور البياج والكيس الفيدة. نحن مازلنا مواصلين معاكم.
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026, احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع وين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح. اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.

لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسينة النابولي.

0: Info et réservation, application IJA et tescarty.tn. Bi Moussahamat. Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
1: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
2: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
1: متزر ميلانو العلامة الأولى في تونس
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيسة الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحر ببوسالم من ولاية جندوبة شريفة البلايلي تؤكد أن ارتفاع الحرارة خلال الأيام الأخيرة والتي وصلت إلى 45 درجة بأغلب مدن جندوبة أصبحت تهدد القطيع وخاصة الأبقار وتزيد من وتيرة انتشار الأمراض. والمتحدثة ذاتها تضيف في تصريح لمراسلنا عبد الكريم السلطاني أنه يتعين على وزارة الفلاحة والمصالح البيطرية والصيدلانية توفير الأدوية بالصيدليات خاصة في ظل نقص أدوية حماية القطيع وغياب بعضها. يشار إلى أن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي قد أكد أنه تم تسجيل حالات نفوق في الأغنام والماعز والأبقار بالجهة، وأن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة انطلقت في حملة تلقيح ضد الحمى القلاعية للتصدي لهذا المرض. وكانت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أكدت أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. ويأتي إقرار هذا الإجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة العامة بمشاركة مسؤولي المصالح البيطرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية، خصصت لمتابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة. عالميا، أرقام رسمية تظهر أن 99 شخصا لقوا مصرعهم غرقا في ألمانيا خلال جوان الماضي في أعلى حصيلة شهرية تسجل منذ موجة الحر الشديد التي اجتاحت أوروبا في العام 2003. وكانت ألمانيا من بين الدول التي شهدت موجة حر خانقة في غرب أوروبا خلال الشهر المنقضي، حيث سجلت حرارة قياسية في عدد من المناطق بلغت في بعضها 41.7 درجات. سلطنة عمان تستدعي اليوم السفيرة الإيرانية عقب تعرض أراضيها لهجوم، حيث سلمته احتجاجا رسميا تتهم فيه طهران باستهداف أراضيها وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع حيدر في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك. سبور
8: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيوا على آخر أخبار ميركاتو النادي الأفريقي وآخر المستجدات، لكن البداية بالترجي التونسي واللي يرجع اليوم للتمارين. آخر أخبار ترجي رياضي تونسي، معلومات تخص العودة هذية للتمارين، أخبار الميركاتو، شو اللي صار في صفقة رايد الشيخاوي، حقيقة العرض اللي وصل لي محمد أمين توغاي، وعديد التفاصيل الأخرى. تابعوا معنا بحضور نطق رسمي باسم ترجي تونسي وليد قرفالة. وليد، أهلا وسهلا، مرحبا.
9: أهلا بك حيدر، تحية ليك وتحية لكل مستمعي موزايك فم.
8: أهلا وسهلا بك. دونك اليوم العودة للتمارين، شو المعلومات اللي نجموا نفيدوا بها أحباء الترجي التونسي؟
9: اليوم العشية إن شاء الله باش تكون عودة تمارين حيدر في حديقة حسين بالخوجة، كما تعرفوا الكل تحت قيادة المدرب الروماني لورينسيو ريجيكا. العودة كما قلت باش تكون في الحديقة خلال الأيام الأولى، ثم ان شاء الله وقعت برمجت زوج تربصات للنادي نتاعنا الترجي هذه التونسي، وباش تخلل التربصات هذه مقابلات وديه تم تحديدها ان شاء الله تنعلم بها الجمهور نتاعنا وفي ريال مزير ان شاء الله.
8: الملاعبيه اللي باش يكونوا حاضرين في الحصه التدريبيه الاولى قداش عددهم الكل ولا بعض المعلومات؟
9: اغلب اللاعبين باش يكونوا حاضرين ان شاء الله، باستثناء ربما مكوالا اللي عنده خو مريض في جنوب افريقيا، هذه رخصه باش يقعد معاه في انتظار انه يلتحق بينا ان شاء الله في الايام المقبله خلال التحضيرات.
8: هذا هو. باه خلينا نبداو بالاكتواليتي، نبداو بموضوع رايد الشيخاوي، وانه الكلنا كنا نعرفوا انه قريب جدا يتم الاتفاق الرسمي وتنتهي وتم الصفقه، لكن تعثرت في الساعات الاخرى. شو الاسباب، وهل انه مازال امل بالنسبه لكم انه تم الصفقه هذه؟
9: هو انت حكيت على الاتفاق، هو الاتفاق صار حيدر بين رئيس الترجي النادي التونسي سيد حمدي المدب ونائب الرئيس سيد شكري الويار مع هيئه الاتحاد الرياضي المونستيري ورئيس الاتحاد الرياضي المونستيري منذ 3 ايام. البارح كان موجود رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري في حديقه الترجي هو واللاعب، وهو وكيل اللاعب كان موجود من طرف الترجي النادي التونسي، كان موجود نائب الرئيس سيد شكري الويار، وكنا باش نمشيو في مضاع العقود بين الترجي والاتحاد الرياضي المونستيري والترجي واللاعب. المبلغ تم تحديده، اللاعب اللي باش يمشي على الاتحاد الرياضي المونستيري باش يمشي الاتحاد الرياضي المونستيري عفوا تم تحديده، كان الاتفاق موجود. لكن الحقيقه ما رانا كان انه صارت بعض التدخلات الخارجيه، خلينا نقولوا صارت ناس دخلت في الملف هذا وشوشت على الملف هذا، خليت انه ضغوطات تصير على رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري، والمبلغ ملي كان مبلغ ولا برسك تو سامبل دوبل، معناتها الدوبل تاع المبلغ اللي تم تحديده في البدايه، هذا اللي خلى ربما
8: الضعف
9: مش الضعف، خلينا نقولوا ستاند باي. مازال ما تفكرش الموضوع، مازال مفتوح، لكن الحقيقه مش هذاك الشيء اللي تفهمنا عليه، هذا اللي خلى توا المساله متوقفه.
8: بس فقط خلينا ناكد على المعلومه، يعني المبلغ اصبح الضعف في ساعات،
9: بريسك الضعف.
8: بالنسبه لكم الملف
9: كما قلت لك طبعا حقيقه تدخلات، وخلينا نوضح يعني تدخلات لاعبين تفير، اما الحقيقه وكلاء اعمال بالتحديد وكيل اعمال هو اللي دخل شوش على الصفقه من خلال انه وعد انه يجيب عرض اللاعب من دوله شقيقه، من فريق من دوله شقيقه. وبعد احنا حتى كي وصلنا الخاصه ثبتنا مع النادي هذا، قال لنا ما عندناش علم بالموضوع وما سماش وما عندناش علم منه اللاعب،
8: عرض وهمي معناه
9: ولا هذا هو دونك هذا هو دونك وكيل اعمال الداخل. واحنا اكيد شو نحترموا كل مكونات العائله الموسعه الاتحاد الرياضي المونستيري، من مسؤولين من جماهير، وعلاقتنا تعرفوها مع الاتحاد الرياضي المونستيري علاقه طيبه برشا، لكن يبدو زاد انه هناك بعض التجاذبات بين الهيئه الحاليه وبين هيئه ناويه تترشح لرئاسه الاتحاد الرياضي المونستيري مع الضغط الموجود على الرئيس الحالي للاتحاد الرياضي المونستيري. شيء هذا الكل خلى انه الصفقه تتعطل الحالية، مع العلم انه لاعب يرجع جدا، معناتها نبيه هذا حتى البارح كي جاء حديقه حسين الخوجه انه يلعب في الترجي بتونس.
8: باه فقط تدقيق، قلت لي وكيل اعمال وروج انه فما عرض وعرض وهمي، وانتم بطريقتكم تواصلتوا مع الناس المعنيين واكدوا لكم انه ما قدموش عرض الرائد الشيخاوي. وكيل الاعمال هذايا هو وكيل اعمال لاعب سابق في الترجي؟
9: أيه صحيح.
8: به من الآن الوضعية، هل تم إغلاق الملف هذايا ولا مازلتوا على اتصال باللاعب والاتحاد المونستيري؟
9: أكيد ما تمش غلق الملف، باش نحاولوا نقربوا وجهات النظر مع المسؤولين والعائلة على الاتحاد الرياضي المونستيري، إن شاء الله خلال الساعات القادمة نلقاو حل يرضي جميع الأطراف، خاصة كما قلت لك إنه اللاعب تري موتيفي ومصر انه يكون موجود في صفوف الترجي الرياضي التونسي في الموسم القادم.
8: باه بقيه الاتصالات، مثلا حازم المستوري المهاجم المنتخب الوطني اللي كان في المونديال، المهاجم اللي تواصلتوا معه عندكم مده، وين وصلت الامور؟
9: باش نحكي لك شو احنا راهو، خليني نحكي لك بصفه عامه على السياسه نتاع الترجي الرياضي التونسي في الانتدابات. راهو الترجي الرياضي التونسي اليوم تقريبا اكثر من 12 نجم. هذا الحقيقه ده بالرئيس سيد شكري الواعد كي تخلى على تركه ماهيش سهله، معناتها 12 لاعب اجنبي. تعرف انت اليوم في مقابلات البطوله نلقاو النجم لعبوا كان اربع اجانب جدوز على البنك، في مقابلات الكاس كي نلعبوا ضد فرق من رابطه ثانيه ورابطه ثالثه ولوات ما نجموش نستعملوا الاجانب. اللي ناكدوا لك اللي احنا اليوم في مفاوضات مع لاعبين توانسه دوليين
8: كيما حازم المستوري،
9: كيما حازم المستوري وحتى لاعبين اخرين، هذا اللي ناكدوا لك. واحنا ديجا حتى في الانتدابات نتاعنا في انتظار الاعلان الرسمي، على خاطر فما انتدابات ما زلنا ما اعلناش عليها، فما انتدابات صارت وما زلنا ما اعلناش عليها تو نعلن عليها. دونك السيب نتاعنا الملاعبين الدوليين. بالنسبه للاجانب راهو اليوم التوجه مش معقول اللاعبين الاجانب يبدا عدد كبير، لاعبين اجانب يشاركوا في عدد صغير من المقابلات، وانت تعرف التكلفه نتاع لاعب اجنبي على الترجي الرياضي التونسي. دونك اليوم التوجه هو البحث على الجوده في اللاعبين الاجانب، ثلاثه او اربعه اجانب يكونوا في مستوى وقيمه الترجي الرياضي التونسي، اللي وقت لي نقولوا بكلامنا نحن حكر الكوب نلقاوهم اللاعبين هذوما ويعاونونا خاصه في المقابلات الكبيره سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الافريقي، خير من اللي نكثروا ويقعدوا لاعبين هذوما معناتها ما يلعبوش العدد كبير من المقابلات، يغيب حتى التناغم والانسجام في المقابلات الافريقيه باعتبار انه ما نجموش نستعملوهم هذوما لاعبين الاجانب كان في المقابلات الافريقيه بالعدد الكبير، في المقابلات كما قلت لك الوطنيه ما نجموش. دونك التوجه هو لاعبين توانسه خاصه الدوليين، وخذينا لاعبين دوليين وما زلنا ان شاء الله في مفاوضات مع لاعبين دوليين ولاعبين اجانب ذو قيمه عاليه. واكيد ما يخفيش انا في الكل خرج حتى الاسم نتاع اللاعب اللي متفاوضوا معاه وما زلنا متفاوضوا معاه.
8: خلينا نمشيو ديريكت للهدف ريبيرو، نحن توا نحكيو على الاسامي اللي الاسامي الكبيره اللي باش تغير وجه الترجي الرياضي التونسي. الاتصالات موجوده عندها مده، هذه معلومه مؤكده، لكن وين وصلت الامور هذه؟ لانه سمعنا فما تعطيلات فما مشاكل، هل الترجي مازال على اتصال بريبيرو وهل الصفقة معناها شنية حظوظ ترجي فيها؟
9: ترجي مازال على اتصال بالمحيط نتاع اللاعب، معناتها الوالد نتاعو والوكيل نتاعو نائب الرئيس السيد شكري الواعر وبشرف مباشر من رئيس النادي السيد حمدي المد، قاعدين يعملوا في كل الوسائل باش اللاعب يكون موجود في الترجي الرياضي التونسي باعتبار القيمة الفنية للاعب هذا. معناتها نعرفوه الكل في مانيليدي سانداون كان من أحسن اللاعبين في القارة، والمجهودات الكل قاعدة مبذولة وإن شاء الله ربي يكرمنا وربي يوفقنا باش نوصلوا للنتيجة اللي نحبوا عليها. وكما قلت لك احنا نحبوا انتدابات بالنسبة للجانب في الكاليبر نتاع اللاعب اللي كنا نحكيوا عليه.
8: اي باش الناس اللي
9: حيدر معناتها انت ما تعرف ربما سيد شكري الواعر نائب رئيس جديد يجي ينجم يعمل شويه شو يعمل شويه شعبويه ونكثروا في عدد الاجانب ونجيبوا اجانب ويتلمونا ونقعدوا في المشكل هو بيت. لكن لا، التوجه كما قلت لكم سياسه جديده هي محاوله انتداب لاعبين تونسيين دوليين كل سواء يلعبوا في تونس ولا يلعبوا خارج تونس وتطعيمهم بثلاثه اربعه اجانب ذو مستوى عالي جدا اللي نجموا قلت لك يعاونونا خاصة على مستوى
8: الافريقي
9: على مستوى
8: الشامبيونز
9: ليج.
8: فقط لهنا خلينا نسأل بما انه نحكيه على جانب بلايلي، فما جديد معناه شفنا في 24 و48 ساعة الأخيرة برشا كلام في الجزائر او اتصل باللمساء بالوهران عنده اجتماع مع الترجي حتى بتاتري يحكي لهم في الموضوع هذا. الان الوضعية شنية بالنسبة لي بلايلي؟ فما اتفاق رسمي بيناتكم على انه يجدد التجربة اذا كان تفضلت اموره في التاس؟ بكل تأكيد
9: هذاك هو ما تبدل شيء من اللي خرجناه على الصفحة الرسمية حيث مازال الأمر هذاك هو بليلي. معناتها مانيش باش نعاود نذكر شنو هي علاقته بالترجي وعلاقته بكل مكونات الترجي وحب جماهير الترجي والناس الكل في الترجي يوسف البليلي هو كيف كيف. دونك اللي خرجناه في الصفحة الرسمية مازال قائم إلى حد الآن ما تبدل حتى شيء.
8: باهي، خلينا نحكيو على محمد أمين توغاي، برشا كلام على عروض وكذا، هل فما عرض رسمي لمحمد أمين توغاي ولا لا؟
9: فما عروض رسمية، فما عروض رسمية.

0: رجي مستعد يتفاوض على اللاعبين، خاصة هنا نحكي على اللاعبين الأجانب بتبيع.
1: به دونك خلينا نعملوا حوصله لكل هذا وخلاصه. دونك الموضوع رايد شيخاوي فما طرف قاعده تدخل وتوهم في الاتحاد المنسيري انه فما عروض، وانتم معني هذا كلامك ثبتوا كذا ما فماش عروض، ولكن الملف مازال مفتوح لم يتم اغلاقه من جانب الترجي هذه التونسي. مع معلومه مهمه زاده انه الان الاتحاد المنسيري تقريبا طالب الضعف تقريبا حسب ما انت قلت، قلت لي زاده انه المستوري زاده الملف مازال مفتوح معه. فما اتصالات مع دوليين توانسة اخرين. توقاي عنده
0: نزيدك معلومة زي سكوك لسنتي حايدر
1: والموزيك.
0: فما لاعب اجنبي حل بتونس، وان شاء الله من هنا نهارين تونعنا عليه بعد اكمال اجراءات العقد ان شاء الله.
1: هذا اللي تسمى صفقة سوبر ولا ملاعبي جون باش يكمل في الترجي؟
0: لاعب من أفضل اللاعبين الفارقة الصغار عمناول، واللي عمل حس وشارك حتى مع منتخب الكابر متاع بلاده رغم أنه عمره 18 سنة.
1: كاميرونيا؟
0: أنت قلت
1: باه. دونك بالنسبة للجانب حتى نستفهمنا أكثر، اليوم الترجي يحب يغير سياسته، فما عروض الملاعبي معناها قريب يوفى عقده ما يفيدش برشا الترجي او ينجم يلقى البديل ما يخممش يبيع، ما عادش الترجي باش يتمسك باللاعبين ويقعد لاخر لحظه ويفاوض وكذا.
0: شو حيد ما عادش نجم نكملوا ب 12 كما قلت لك الحقيقه. شكري كي جا نائب الرئيس شكري كي جا لقى تقريبا يمكن اكثر من 40 45 كونترا فيهم 12 اجنبي، ما عادش نجم نكملوا ب 12 اجنبي حيد بالقوانين الموجوده، مع لانه متنجم تلعب كان اربع جانب وزوز على البنك ولاعبين ما يشاركوش مقابله الكاس. اليوم ويت التوجه حتى بتاع جمعيه كيما مازال نحكيوا على الاهلي المصري، الاهلي المصري ثلاثه اربع لاعبين اجانب ما اكثرش معناتها يستعملوهم. معناتها احنا التوجه اليوم باش نلعبوا على الجوده، نلعبوا على الكاليتي، فهمت؟ وراهو خلينا نوضح، راهو كي تبدا فما كاليتي وكسوة رئيس النادي باتفاق مع نائب الرئيس راهو مستعدين يحطوا الاموال في لاعبين كي تبدا فما كاليتي. واحسن مثال اكيد سمعتوا العرض تاع ريبيرو قداش لله انت مستعدين معناتها كي تبدا فما حاجه اللي لاعب اللي كما نقولوا يترجى على ظهره ويعاون ترجي خاصه في كما قلت لك في المقابلات الهامه والمقابلات الكبيره.
1: ترجي مستعد يعمل تضحيات ماليه كبيره من اجل اللاعبين اللي يكونوا هكا معناها بالنوعيه هذه.
0: ملعبية سوبر وهذا اللي قاعدين نبعثوا على ملعبية. خليني أقول لك مش شو أقول لك معناه، لكن ملعبية في قيمة الترجي الرياضي التونسي، في قيمة المريول تاع الترجي الرياضي التونسي، في قيمة الجماهير تاع الترجي الرياضي التونسي.
1: واضح. دونك برشا ناس قاعد يتابعوا فينا يسألوا على بعض الأسماء. انتم قلتوا فما صفقات صارت أعلنتوا عليها وصفقات أخرى صارت كيف كيف ما مازلتوا ما أعلنتوش عليها، دونك واضح في
0: الخصوص هذا. مازلنا ما أعلنش عليها فما عنا الأسباب
1: يعني هي تمت لكن فقط الإعلان مازال ما صارش.
0: فما لاعب كما قلت لك ديجا موجود في تونس ننتظروا في وكيل أعماله لإتمام الإجراءات، فما لاعب ينجم يجي خلال وسط الأسبوع لإتمام الإجراءات، فما دي زفر اللي تبعثه ونستناه في الردود نتاع الجمعيات نتاع اللاعبين وكذا. وراو حيد ما نساوش راو احنا اليوم 12 جويلية معناتها 12 يوم اللي حل ميركاتو ديجا فما اربع خلينا نقولوا خمسه صفقات معناتها اليوم السيد وصحراوي من افضل ما فما في البطوله الوطنيه نتاعنا، يوسف برشا من احسن اللي تالو اجمعوا عليه الناس الكل معناتها الموهبة نتاعه ويوسف برشا. دونك ديجا بدينا نعملوا في الميركاتو نتاعنا منذ بداية جويلية، هذه حاجة مش مستنسبة في الترجي الرياضي التونسي. دونك اليوم راهو أكيد باش نحاولوا في أقرب وقت كيف يكون كامل، لكن نحبوا شوية صبر لجمعية الترجي الرياضي التونسي، شوية دعم للإدارة لأنك دورك اللي راهو عمل كبير وكبير برشا، نائب رئيس سيد شكري الواعر واللجنة الفنية اللي معاه وبإشراف مباشر من رئيس النادي سيد حمدي المدر، إن شاء الله لتوفير كل المستلزمات إن شاء الله النجاح بالنسبة للعام الجاي وكل الظروف، وخاصة اللاعبين اللي قادرين بالحق والفايدة مش بالكثرة الفايدة بالجودة، اللي قادرين بالحق يقفزوا بالترجي الرياضي التونسي الى المستوى اللي يطمح له للجمهور تاع امتي ان شاء الله.
1: انت وضحت في نقطه لكن ميساج نقطه شويه بخاطر ناس يسالوا على بوع

0: يومك. وأنا معني الفكرة إنه الأجنبي اللي يجيب عرض يمشي على روحه، هذه الفكرة الآن.
1: إذا عرض في قيمة درجة إذا الناس مستعدين.
0: فما عروض في موكوانا أبو عالية؟
1: فما عروض، فما عروض، لكن إحنا اللاعبين هذوما جبناهم بفلوس معناتها وصرفنا عليهم أموال، دونك مش أي عرض زادة باش نقبلوه. هما اليوم موجودين في الترجي التونسي، إذا جات عروض كما قلت لك في قيمة اللاعبين وفي قيمة الترجي التونسي ناقشوا من العروض هذيا، وباب الخروج معناتها عندهم لي بون دو سورتي إذا كان فما حاجة في قيمة الترجي وقيمة اللاعبين.
0: هذا هو، شكرا لك وليد قرفالة، أعطيك صحة. نطق رسمي باسم الترجي الرياضي التونسي. آخر الأخبار خاصة في موضوع رايد الشيخاوي وتعثر صفقة، دونك عندكم التفاصيل الكل إذا كان تحبوا تسمعوا من جديد الحوار هذا تلقاوه على سيت نتاعنا www.mosaikefm.net ولا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك سبور باي موزايك فام. شكرا لي، نطق رسمي باسم الترجي وليد قرفالة. نجي الآن لأخبار النادي الإفريقي. منتظر اليوم الحسم في ملفات ثلاثة ملاعبية، عبد السلام الحلاوي الحارس، فابريز زيغي وفرات السلطاني. من جهة أخرى اللاعب يوسف مختاري واللي كان في اختبار مع بايرن ما تمتش دعوته للأكابر، أنه يتردد أنه يدرب مع الأكابر أو تم دعوته، لا الخبر هذا مش صحيح. الملاعب الآن يخضع لفترة راحة في انتظار اتصال أو خبر سعيد نجم يجي من ألمانيا تحديدا من بايرن. الفرنسي براكوني توصل اتفاق مبدئي مع النجم ساحلي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بوانت.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو، طور عالمك.
4: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، يسري جديدي موزايكا.

لطفي بشناق يا مزيان على موزايك فام محليه غنينا التونسي توت سويت البزومتر بزومتر. في البزومتر كالعادة نحكيو على الأخبار اللي عملت البوز بالنسبة للجمعة هذية. أخبار سورتو اسمعني ديما ندور وراء ونرجعوا للفوتبول. هاي يجيش البالك البارح زوز ماتشوات لعبوا زوز ماتشوات مهمين ياسر وسي خلينا نتعرف على الأربعة الموجودين في الدومي فينال. ماتشوات كبار ماتشوات مهمين سورتو البارح قعدنا نتبعوا لآخر رمق ماتش لانجلتير والنرويج بينات هالاند وبينات بيلينغهام. يا أخي بيلينغهام هز ليكيب الكل على كتفه قالك خوي اسمعني خلي عليك سايب عليك تنوصلكم هنا للدومي فينال. وذيك بالحق شنو صار البارح في ماتش النرويج ولانجلتير 90 دقيقة كانوا تلعبوا 1-1 لينخلطوا للإكسترا تايم. 120 دقيقة كانت لازمة بشنو لانجلتير تترشح لي نصف النهائي. ماتش الحقيقة قوي ماتش كان فيه برشا سوسبانس وسورتو ماتش اللي بيلينغهام الحقيقة كان فيه معناها اللوم دو ماتش خلينا نقول على خاطر بيلينغهام هو اللي ماركا الزوز بونتويت اللي خلاه لانجلتير تترشح وتوصل للدومي فينال. جود بيلينغهام اللي هو لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام اللي الحقيقة سنة عدة سيزون صعيبة شوية مع الميرينجي انه بعد ما كان عمل عملية على كتفه خلينا نقولوا عام بالضبط التالي كان عمل العملية على كتفه والعام اللي عداه في الريال ما كانش عام الحقيقة ظهر فيه في بيرفورمانس كبيرة برشا ما فماش بونتويت برشا ما فماش ياسر عمق سورتو في الميليو ولكن هذاك علاش داير ما توقعناش منه انه يعمل بيرفورمانس كبيرة مع منتخب لانجلتير. ولكن البارح برهن بيلينغهام اللي هو الحيلة متاعه والخبرة سورتو الاكسبيريونس اللي كسبها في الريال هي اللي خليته البارح انقذ منتخب بلاده وهو ازاي هالاند بورتون هالاند راو صحابه ايه برشا لعبوا قبل في بروسيا دورتموند مع بعضهم دونك بيناتهم صديقة كبيرة برشا. ولكن البارح هالاند يروح النرويج قدمت بالكدي خلطت لي ربع النهائي ولكن اللي تعديت للدومي فينال هي لانجلتير بفضل بيلينغهام. بزومتر ماتش آخر زيدا ماتش آخر قوي ياسر البارح اللي هو ماتش الأرجنتين وسويسرا. بون الحقيقة من الأول كنا عارفين اللي الأرجنتين هي باش تتعدى هاي ما باش نكونوا واضحين معناها الحقيقة بحكم الخبرة معناها بحكم انه عندها ذا جوت ليونيل ميسي بحكم انه الأرجنتين هي اللي هزت الكوب دي موند اللي فاتت بحكم زيدا اللي الأرجنتين هي كلاسي رقم واحد في ترتيب الفيفا. ولكن البارح كالعادة صارت حاجات غريبة في الماتش حاجات اللي والله يشوف كي تشوف البرفورمانس نتاع ايكيب كامله ايكيب الحقيقه ما تستحقش المساعده معناها نورمال كانت البارح نجم تربح معناها بطريقه سهله برشا. ولكن كيف 120 دقيقه كانوا لازمين باش انه الارجنتين تترشح على سويسرا. ولكن شفنا مره اخرى كارتون روج لصالح سويسرا ثم ديفوت ممكن تعطاو سوبوزي ما يتعطاوش حاجات غريبة شفناهم في الماتش. وكيف كي نحكيو على السوشيال ميديا البوز الكبير اللي صار البارح انه مرة اخرى الفيفا تمنع ميسي من انه يروح وما يخلطش لدومي فينال. هل الحكاية ذي بالحق صحيحة؟ هل الفيفا عندها حاجة تخليها لازمها تعاون ميسي معناها بشنو يخلط للفينال متاع الكوب دي موند؟ هل لازم الحقيقة واحد من الناس ما نجمو كان نشيدو بالبرفورمانس متاع ميسي على خاطر واحد من أقوى الجوار الموجودين في العالم سورتو بيرفورمانس اللي عملها السنة في الدوري الأمريكي بيرفورمانس مع في الميليز جستمو مع الانتر ميامي بيرفورمانس قوية. ميسي اللي من أول كوب دي موند كانت له بيرفورمانس محترمه جدا والفلكار نتاع جوار هو هل بالحق يستحق للفيفا باش نتعاونوا باش ياخذ الفينال نتاع كوب دي موند؟ هل بالحق فما تلاعب بالتحكيم؟ هل الاتهامات هذه الكل سورتو بعد ماتش مصر وبعد الشكايه اللي تقدم بها الاتحاد المصري لكره القدم ضد التحكيم الفرنسي اللي كان موجود في ماتش الارجنتين ومصر البارح كيف المنتخب السويسري والمدرب نتاع المنتخب السويسري كان صرح وقال انه مره أخرى انتيحوا في فخ التحكيم مرة أخرى الأرجنتين هي اللي عندها اللافال على خاطر معاها التحكيم وهو اللي يساند فيها وهو اللي مازال موجود معاها.
شنية الحكاية بالضبط. والله شوف ما نجموش نأكدوا معناها انه ثم تلاعب بالتحكيم على خطر هذه حاجة لازم من بعدها انفستيغاسيون كبيرة. ولكن التوى الاربعة اللي موجودين في الدومي فينال ماتشويت مازالوا قويين ياسر على خاطر سيء ما عدنا مازال نحكيوا على ماتش فرنسا واسبانيا ماتش يتلعب نهار 14/7 اللي هو من بعد نهارين من توى مع الثمانية متاع ليل فرنسا اسبانيا. شكون باش يربح مبابي ولا لامين يامال يلقاو روحهم موجودين في الفينال. وماتش لونجلتير والارجنتين نهار 15/7 اللي هو بعد 3 ايام من توا ماتش زاد قوي برشا شكون باش يلقى روحه في الفينال. جود بيلينغهام اللي هل باش يزيد يوصل مره اخرى لونجلتير للفينال والا ليونيل ميسي يستعيد مكانه ويعاود يلعب على الفينال؟ هل نعاود نشوفوا فينال اخرى كما اللي ريناها من سنوات كونتر فرنسا والارجنتين؟ شكون باش يربح بالضبط؟ هذا اللي باش نتعرفوا عليه اكيد في الايامات الجايه. بوزومتر تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. AI Music في الاي اي ميوزيك برشا غنيات توندونس الحقيقه قاعدين نراو في دي فيرسيون جدد لغنيات نعرفوهم ونحبوهم. البارح سمعنا غنياتنا التونسيه, البارح سمعنا غنيه سمير لوسيف تسحر عينيك بالاي اي فيرسيون عمرنا ما كنا نتخيلوها. ولكن كل مره باش نوليو نختاروا لكم نهار السبت غنيه تونسيه عربيه معروفه ونهار الاحد نحكيوا على الغنيه الاوكسيدونتال. شوف لي فيرسيون هذوما بغض النظر على كل واحد شنو رايه في الموسيقى اللي بالاي اي, بغض النظر على حكايه الحكايه الكبيره والمشكله الكبيره اللي صاير على الكوبي رايت حقوق التاليف على خاطر فما برشا يقولوا لي ابريتو ماهيش حاجه نتاع الفنانين اللي يعملوا فيها, معناها قاعدين جوست ياخذوا الاي اي هو اللي قاعد يخلق في الموسيقى. ولكن ميسيرش مكتشفوا نحنا دي فيرسيون تصور اخر الغنيات. داير بعد شويه عنا جورج مايكل كيرلس ويسبر بالاي اي, مايكل جاكسون بيرت بنسخه عمرنا ما سمعناها. ولكن باش نسمعوا ان كولابوراسيون نحبوها برشا بينت الاوكسيدونتال بينت الراي بينت الاورينتال, ان كولابوراسيون بينت زاو وشيبامي اللي باش يكون موجود اكيد في مرجم بنزرت الدولي. غنية حبينيها برشا حليلي تسموها بالاي اي توت سويت على موزايك.

George Michael Careless Whisper بالAI فيرسيون تشيل على الاخر على الاخر على الاخر بون هي اغنية ليجندير برشا انا نحبذ الفيرسيون الاصلانية بيان سور بيان سور انا مازلنا مواصلين معاكم في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية الموزيكا زادة مازالت متواصلة ميوزيك هيتس ميوزيك هيتس الموسيقى اللي هي تاع الموزايك كيف كيف تلقاهم عنا تلقاو الاورينتال الاوكسيدونتال كل شيء جديد وكل شيء زاد عامل ياسر الهيت انتم تنجموا تختاروا الموسيقى هذيا تبعثوين على واتساب موزايك اف ام 23 513 نبداو فيرسيون 2026 السامر جام

0: جديد سانفون وهيفا وهبي بحبك على مزيكا فام. توصلنا الماضي 3 إلا 25 سكوندة. بعد شوية تلقاو الجميلة والفراشة غفران العكرمي في الأخبار, وإحنا مازلنا مواصلين معاكم حتى الستة متاع العشية. والجو بعد شوية مع سلومة يستنى فيكم. الميكس الشرقي والذكريات والموسيقى المحلية ديما تلقاوها على مزيكا فام.
1: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم. موزيكا, مسرح, سينما, نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة, الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم, حوارات النجوم من تونس, العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة, ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
2: راديو موزايك فم تونس, الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي إلى تعمير بطاقة الاختيارات بداية من يوم غد الاثنين 13 من جويلية على الساعة 4 بعد الزوال, وإلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من جويلية. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن عدم تعمير بطاقة الاختيارات خلال الأجل المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة المتحصل عليها. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية القصرين تبلغ منذ انطلاقه وإلى حدود اليوم نحو 70%, شملت في أغلبها محصول الشعير, فيما تشير التقديرات الحالية إلى صابة تقدر بحوالي 500 ألف قنطار مقابل 650 ألف قنطار خلال الموسم الماضي حسب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. مواطنون يطلقون حملة لجهر عين سلطان بمنطقة كسرى العليا من ولاية سليانة, خاصة الحوض المائي الذي يعد المتنفس الطبيعي والملاذ الوحيد خلال فصل الصيف. من جانبه عضو المجلس المحلي بالجهة محمد علي بالقاسم يشير في تصريح لمراسلتنا نبيها صادق إلى أن أشغال التنظيف شملت مجرى العين وإزالة الترسبات والعوائق التي قد تؤثر على تدفق المياه, مضيفا أن الحملة انطلقت ببادرة من عدد من المواطنين قبل أن تتدخل مصالح البلدية لدعم هذه الجهود. عالميا, استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين بهجمات جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الأحد, في حين أصيب 7 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين بالتزامن مع اعتقال القوات الإسرائيلية 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز تعلن إغلاق الممر المائي دوليا أمام حركة الملاحة البحرية, مرجعة التعليق المؤقت للعبور إلى ما وصفته بالتحركات الأمريكية غير القانونية في المنطقة. يأتي ذلك فيما واصلت طائرات عسكرية أمريكية التحليق فوق مضيق هرمز ومحيطه اليوم, بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية داخل إيران, وإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعار آخر. كان هذا موجز الأخبار, وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك, والموعد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. تبع الموجة, تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك فام. لوميكس أوريونتال, لوميكس أوريونتال, لوميكس أوريونتال by DJ Slim.

0: الميكس الشرقي باي سلومة. ميرسي بوكو يا سلومة على لي مومون هذوما. طقطقات اخترتهم لي سلومة من سنوات معينة عشنا فيهم برشا حاجات محليهم. ميرسي بوكو كالعادة سلومة موجود معنا في تبع الموجة في الميكس الشرقي. بعد شوية نسمعوا الكود ميوزيك.
1: موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبورا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزيك فم.
2: موزيك فم الاولى في تونس.
3: السنتور ينقص خطر الوفاة في حوادث المرور بنسبة توصل ل 50%. على هذاك هو أحسن وسيلة تنقذ الأرواح على الطريق. السنتور حركة بسيطة لكنها تمنع من الموت. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. Gold Music. Gold Music. All the best music.

الجولد ميوزيك الموسيقى دي ديما نختار لكم فيرسيون بعيدة ياسر علي موجودة في سبوتيفاي بعيدة ياسر على وين باش تلقاوها في أي منصة نتاع ستريمينج على خاطر فيرسيون دي لايف ما تسمعوش الجمهور كي يبدأ متخمر مع الفنان ما تسمعوش الفنان وقت اللي يعاود الكوبلي مرة واثنين وثلاثة على خاطر الجمهور عجبته الغنية نبدأ بأيو داون أون ماي نيز

0: Craig David, 7 Days live à la Mosaïque FM, une musique محليها الفيرسيون لايف اللي ديما ديما ديما تسمعها في الجولد ميوزيك
1: سبيسيال تيوب إيتي.
0: الموسيقى متاع الصيف، موسيقى اللي حبيناها وسمعناها برشا سورتو ترجعنا بذكريات، مش لازم لي هي تجدد لي حتى كي نرجع شوية لتالي. الحقيقة ثم برشا غنيات نقعدوا ديما نتفكروهم ونفكروا بهم جو الصيف. بعد شوية كاميلا كابيو هافانا، كيف تيتر اكتشفناه بالكديه بالكديه في الصيف، اما زادة حتى كارول سماحة اسمعني تي شكون معاش معها برشا ذكريات الاغنيه دي. مازيدا باش نبداو باغنيه قليل قليل قليل مال 2026 نسمعها من عند رامي صبري. توحشني يا رامي صبري، هذه كلمه توت سويت على مزيكا.

0: مارك رونسون، برونو مارس، أبتون فونك. خلطنا للأربعة متاع العشية. أكيد نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى للستة، ومن بعد الموسيقى مع مارو. هذه هي بوب أولد سكول، برشا انرجي تستنى فيكم بعد شوية مع نوتخو دي جي ريزيدون مارو في الميكس أوكسيدنتال. بعد شوية زادة تلقاو الجميلة والفراشة غفرا العكرمي في الأخبار.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العاشر من تاع الليل في هابي أور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار. مؤشرات سلامة المرورية في تونس تسجل تحسنا منذ بداية السنة الجارية وفق أحدث إحصاءات المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، حيث أظهرت المعطيات إلى غاية 9 جويلية الجاري تراجع عدد حوادث المرور إلى 2388 حادثا مقابل 2951 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض يقدر بنحو 19%. كما انخفض عدد الجرحى من 3836 إلى 3119 جريحا بتراجع نسبته 18.69%، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 665 قتيلا مقابل 603 قتلى خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي، أي بزيادة 10.28%. الشركة الجهوية للنقل بسليانة تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب 23 عونا موزعين بين 15 سائقا للحافلات وثمانية عمال اختصاص في ميكانيك السيارات وإصلاح العجلات. والشركة توضح أن الترشح لخطة سائق حافلة يشترط الحصول على رخصة سياقة صنف دل سارية المفعول منذ أكثر من سنة، ومستوى تعليمي لا يقل عن السنة الرابعة ثانوي أو ما يعادلها، وألا يتجاوز سن المترشح 35 عاما، فيما يشترط بالنسبة لخطة عمال الاختصاص الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص المطلوب، على أن يتراوح العمر بين 18 و35 عاما مع إمكانية التمتع بالاستثناءات القانونية. يشار إلى أنه على الراغبين في الترشح التسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات وإرسال ملفاتهم عن طريق البريد، وذلك في أجل أقصاه 31 أوت 2026. عالميا، وزارة الدفاع الإماراتية تعلن أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. مجلس الشعب السوري الجديد ينعقد للمرة الأولى اليوم الأحد بعد 19 شهرا من الإطاحة بنظام بشار الأسد، في خطوة اعتبرها محللون علامة فارقة في مسيرة الانتقال السياسي بالبلاد رغم الصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها المجلس حاليا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: موزايك اف ام، الأولى في تونس.
1: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، موزايك اف ام. Le mix.

0: Notre DJ résident Maro, le mix fi Tabal Mouja. Merci beaucoup Maro. Li ونسنا الحقيقة ب هذه هي لابون يومور توا بدينا نحضروا في رويحنا ذي البيفور متاع السهرية متاع بعد هيك ونحضروا في رويحنا من توا أكيد. ميرسي بوكو مارو اللي ديما موجود معنا هو وريحان في تبع الموجة. خلينا توت سويت نعطيكم بروجرام سهريات
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. بون بلان
0: ديما كالعادة بروجرام السهريات تلقاهم معنا نحنا على بكري باش تعملوا بروجراماتكم وتحضروا رويحكم أو كنمشيو نتفرهدوا في آخر نهار من الويكاند في ظروف الليلة تلقاو شارع الإسكندرية في المولو السهرية السامباتيك مع يوستاز مسلماني عمار لامين وكمير في الليدون سيفري ساندي سانسيت تيك أوفر مع أمين مراد رايان بي وستومف في البلاغ نلقاو ديسكو حبيبي في الحبيبي داون تاون حبيبي سان داون سوسايدي باي علي مرابط في المارتي كلوب نلقاو ستو اون شوكيس في الفيرما لي ديمونش ديال الفيرما في البوبوت نلقاو دالي نجار ودي جي باو في الفولامور سهرني حبيبي مع بوثينة نابولي محمد بن صالح ومادي بكوش في المودز ساندي فاندي مع مهدي مغراوي وكاسوس لايف سيت في الاورا كلوب نلقاو فهمي ريحي لايف باند ودي جي سام نمشيو لسوسه وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام في الجولد برو الليله نلقاو مادنس لايف باند في السندباد السهريه ارابيان نايت ونختموا بجربه كالعاده وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام في الفيجا الليله نلقاو ميلا دي جي سات
1: بون بلان تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: الموزيكا ولا بونيمور مازال متواصلة في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. بعد شوية الفار الضحكة والريكاب متاع جمعة كاملة مع فاطومة. تسويت خليكم مع أفرو ميدوزا باسيلدا نيديب ميكس.

0: Super High, Following the Sun على مزيكا فيم. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. سيسو روحكم طريقة سلامة ليكم. الحمد لله بديت كمام الشمس تيح شوية ولكن السخانة مزالت. نوك سيسو روحكم توت سويت الفار
1: مزيك فار.
0: فاطمة شنو الأحوال؟
2: أهلا مرحبا شنو أحوالك سلومة أنت زادة يسري عايش. كل يسمعوا فينا في تبع الموجة الأكيد راهو نحن علاش تضحك ساعة؟
0: ما روح البهجة
2: ديت
0: سمعني
2: ديت سلومة أنا
0: عملت لي هكا وقلت سلومة
2: سلومة سافا
0: احنا منخبيو عليكم حد شيء راهو في استوديو راهو نعيشوا معاكم انتم مستمعينا. فاطمة البارح كان البارتي الأولى نتاع ريكاب الجمعة مازلت شطر الجمعة الباقية
2: مو نقسموا فيهم
0: برشا جو خلط عليها الويكاند زاد خلط عليها سلاح الدين ساكوحي في كورنيش ويكاند
2: مع بوشنيق مسلمش من بوشنيق مش مني أنا
0: حوار شيق دير تلقاه على يوتيوب مزيكا فيم أكيد الحقيقة شوف ديما الفار أنت ما تخلي حد شيء تفلتو فاطمة
2: جملة
0: حتى شيء لا زلت لي حتى حد ما عنده الحق يغلط معك
2: ليه هو مش غلطات هو
0: ليه
2: عادي
0: قلت ومش مشكل باش انا قمتيرك
2: هيك كيفاش نقول لهم كل يوم بلي حاولوا تعاركوا وعملوا حاجه خلينا
0: اعطيونا الاكشن خلينا نتلقاو في البار خلينا نسمعوا فار اشتر الجمعه الثانيه الجمعه هذيا
1: مزيك فار
3: اللي عشتو ما كان سير عبد الحميد وقتها وصلت حتى قلت انه ينجم يكون فيلم
4: هو صوتك هذي مش الانتوناسيون بتاعك مش تعب كان يحكي لك في حاجه مؤثر هذه متاع تحكينا على حنا بعد المجربي لبس وريو السويد
3: مش منوع
4: شويه تعاطف معنا نحكي لك في حكايه من قلبي وتوا باش تحكي لنا على سيبوا هذاك احكي معي تو انت قلت لي باش تحكي معك اصحاب ولا
3: اعتذر
4: هاي يحكي معي اصحاب
3: سامحني
4: سمع خويا
5: علي خلاقو دايره
0: كبيرة المزيك واللي يخدموا في المزيك زملائي لا لا عدينا مع بعضنا بريود قبل كبروا ما شاء الله كبروا
6: لكن احنا كبار تنذر مزن
7: وليد زيت باخير خويا وليد
8: خويا وليد
7: خل بعض الفلوس ريت تدوس تبدل انا وزين سؤال بسيط جدا وليد المليار استعمل بيه خويا ملك
8: لا عندي بيه حاجه هو ما سعيد كمشي كفيني هو
7: نحب احنا نحاول نلقاو لك حل
8: اي نحب نسكر بيه مزيك
9: أكيد تغني ترى سمعني مثلا
10: يزيوني من كل يوم سمعني
9: ترى ميسيلش
10: انت مش تعتلي الرجل
9: سمعني
11: لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك
12: قايت رأى 2026 رأى ورجولي ولا وقايت حسيلو ايه ان شاء الله سمعتوني وان شاء الله تمشوا لموناكو وبجاه ربي زادة رخصونا فيها سويم تسيكر رأى ويعلم بيها ربي لا يتفرد لهنا ولا نجم يتفرد للبر
13: يس اسماعيل
10: وزير السعادة ونس جيبر
14: اي وي بعد ما انا وزير السعادة
10: زادة مقبل ونس جيبر
14: لا نقبل
15: فينال فرنسا لانجلتير
14: باش نعم
15: فرنسا لانجلتير فينال هاي مسجل عليه
14: والأرجنتين لا
16: لحد هنا وزبطت بقى لان انا شايل فقد منك من صباحية ربنا
14: تربح على
15: مش حسيتك باهي
16: نهدى شوية بقى عشان نعدي اليوم ده على خير
14: وقت اللي انت تجيب فنان شرقي ما يسويش دوره بكله اوتو تيون بكله متاع يوتيوب ويعرفوا يسوقوا رواحه تجيبه وياخذ بلاستي وبلاستي ذيك كلها موضوع انا ماشي ندفع على حتى يجيوكم لهنا يعطيو امثله بالقاسي والداني والربع والشطر والثلث وما يجبدونيش يقول لك هو ناقص انا باش زيد تسميه انا ما عادش نسمي حد وما عادش ندفع على حتى
17: مروحين في الكرهبة في مازهناف خزرت الكاميونة قدامي نلقى قدامي كاميونة فيها يمكن 20 كلب ميت محطوطين فوق بعضهم
18: أنا كلب شارع عظومة
17: محطوطين محطوطين ومش مغطين والكاميونة تقطر بالدم مشهد مرعب نو. مع مخر هو في الليل وقتها وحاطين فوقها باش طارت بالريح دونك اللي سوق هبط من الكاميون في الفو وغطى وقلنا سحب وشنية قحلة نوبة
18: ما قلقتكش السعاده نتاعو في مشهد كيف هكاك
17: في الموقف هذاك عادي سعيد
18: هذاك اللي خوف
17: ما نجمش نقول اللي هو سعيد وقعدت نتسائل انا اسونسيلمون راهو على الانسان هذايا يعني فهمتني اللي هو يروح من بعد يبوس صغار وعادي وياكل ويعيش ويتعايش مع الناس
15: مش مش هذه بيوب هذه ولا عندنا عندنا حاجات اخرين
10: هذه بيوب
15: هذه بيوب
10: بصحتك صح لازم لازم يهرد في اخر الحوار
15: انا نسمي الكل
10: لا سي رمزي صابر سمي قاعد
15: سي رمزي خويا حشتي بيك سي رمزي خويا حشتي بيك ديجا خويا تعاونا في المسرحيه سي رمزي هاني
19: ايه ده ايه ده اف اف اف اف اف وامسح رقمي امسح رقمي وانا عارف التليفون خالص اهو اهو تفضل تصبح على خير تصبح على خير
14: أنا خدمت مهرجان هنا في تونس مبدل في حواجي أقسموا بالله تحت شجرة وزفرت عليها نساء من فوق مريتهمش هاي هاي هاي وقتها مش خزيت روحي شنعمل أنا هنا شنو اللي نعمل أنا شنو اللي يزيدني أنا مهرجان باش نتهان بالشكل ذاك
15: باش نتعدى في الوسط سامحوني يعني أنفو أنتوكس تفضلوا جنقلناها سي يلا تفضل
3: جنقل من قبل تحرق قد أغدى مش استعمل
15: هات فيهم شي
20: داي داي لا يا ماني فاهم شي
3: ليش منا ما نشتي اللي يبكي ياسر مع الانفيتين خليه يبكي واحد يستفس واحد يحس واحد ما نحبش نقعد نستغل
4: يعطيني شوية عاطفة ما تحسنيش لي أنا انفيتي وانت
3: تكمل عمرك ما كنت
4: تفعل معايا أخوي تفعلوا معايا
21: شنو اخر كونفرساسيون بصدق سلاح حكيتها مع تشات
22: بصدق انا حليت الستوريك بعث له قلت له اريد الذهاب لتناول العشاء في مكان جميل مع العلم ان مرتبي قد انتهى منذ اسبوع
23: انا محتاج افضفض لوزير الماليه انا مش مكتئب انا عندي نقص في الفلوس انا مفلس بس مش مكتئب
14: ما فماش فنان تونسي 10% ما كتبتلوش وما لحنتلوش بالمعروفين وبالصغيرات وباللي واصلوا باللي قصوا بالجهات بالمحليات وعلى مستوى اللي ساتروا ربي وعلى شوف ما عادش كرام انتو جعانا
15: أول مرة تشاهد بش يقول كلام زي
21: قبل عرض ما بقعد في الدار
22: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال من السيد رئيس تحرير
24: لا أنا أقول إذا كان ليس عندي أموال
3: خيبة أمل كبير
25: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
26: سكر لي برنامج أكاو
1: مزيك فار
15: لذا أكا باش تكونوا عارفين سي سلاح الدين الساكوحي بعد تلقاوه في كورنيش ويكاند راهم لم يقترض أموال من عند مدير التحرير
10: صح السي رئيس التحرير
15: سلاح الدين الساكوحي البارح فطر عظيمة عجة في الدار أكاهو يوفى ما فماش انت الموضوع يا من عاش إلى أن يأتي شهر أوت هكاك هكا قاعد على هذه الحال هو حاول سلاح محاولة حاول ولم يصب معناه مش مشكل له أجر واحد في البركة معناه سلاح الدين ساكوحي سلموا عليك برشا سلاح هاكا مازال هاكا اللوطي حاضر في الإيميسيون بتاعه إن شاء الله ربي يعينك أكيد بعد شوية تلقاو في كورنيش ويكاند فطومة ما خليت حد فاهمة شيء
10: الجملة
15: لا حول ولا قوة إلا بالله ربي يسترنا ربي يسترنا نحن لنهار واحد يبدا زلة لسان مش فايق بروحه كي سبحان الله قروحه في الفار قروحه في الفار ويكاند ولكن جستمون معك أنت فاطمة كيما زاد الفار كيما ضحكة ميرسي بوكو داير على أنه راهو سمعني فاطمة راهي تسمع جمعة كاملة مزيك راه مش كان أنتوما تسمع فاطمة تسمع مزيك في النهار وزيد كمل تسمع في الفار والله بالحق مجهود جبار
10: عجبتني الخدمة
15: جستمون هكا ما تفلت حتى شيء
10: عجبتني
15: ميرسي بوكو فاطمة زاد على الفار مزيد عنا الأخبار متاع الجمعة في زابينج
1: زابينج
15: في زابينج جستمون فاطمة نحكيو على تصريحات كانت موجودة في كورنيش في كورنيش ويكاند في مختلف البرامج متاع موزايك فيم دونك باش نبداو هنا كيف سمعناه دليجينو
10: بالدليجي هو تأثر كبير كان من الفنان مصفى دليجي الجمعة هذه وقت اللي كان ضيف سامية الحامي في كورنيش نهار الخميس 9 جويليا اللي تعدى مصفى دليجي كان حكي وقال أنا اخترت بكامل إرادتي عدم تقديم ملف للمشاركة في العروض المهرجانات المدعمة يقول لك بعد تجربة دامت 40 سنة ما نجمش نغير من شروطي وزاد ما نجمش نقبل الإهانة لنفسي وإلى الفني
14: عام ناول رجعت بعد غياب عامين نفس الظروف ونفس الإهانة للفنان التونسي وأنا مانيش اللي جي قيقا نطارب أقل هو كي نطلع سيخسان نغني في غنياتي ما نغنيش في غنيات الموتى ولا نستولى على الأغاني الحيين أنا أغني في غنياتي شروطي ما تبدلتش طموحاتي اللي رضيني أنا ك تجربة 39 سنة وتخلنا في 40 سنة معاش عندي معدة ومعاش عندي جيش باش نتهان أنا نحكي على نفسي
10: هو يسري مشكين وصفة دليجي اختار المقاطعة. شفنا زيدة وتابعنا البوليميكا اللي صارت مع الفنان محمد الجبيدي. أعلن عن مقاطعة كيفة الأنشطة الفنية لوزارة الثقافة الحالية. بين زيدة الجبيدي شفنا الفيديو اللي دارت على الصفحة الرسمية متاعه على الفيسبوك إنه القرار هذا جاي احتجاجا على تجاهل وزارة الثقافة وهيئة المهرجان مهرجان كارتاج الدولي للملف الفني اللي تقدم به للمشاركة في الدورة 60 للمهرجان تزامنا زيدة مع احتفاله بمرور 40 سنة على مسيرته الفنية. لكن شفنا المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للتنمية والمهرجانات التظاهرات الثقافية والفنية هند المقراني في الندوة الصحفية المهرجان قرطاج قالت كنت مفيد انه تكون الادارة تلقات ملف من الفنان محمد الجبيلي. خلينا نسمع شنو قالت.
0: محمد الجبيلي فنان كبير ونحترموه الناس كله من خيرة معلم في الفنانين التونسيين. قل لي صب ملف وقلت ما صبش ملف. محمد الجبيلي كنا مش نجاوبوه. أنا كمديرة عامة المؤسسة الوطنية تنميك مهرجانات بعث لي جواب باسمي أنا. ولكن الإنسان كي يتصرف تصرف هكايا ويخرج ويقول أنا نقاطع وزارة الثقافة. أنا بنت وزارة الثقافة. أنت كقطعتني أنا ماش نجم نجاوبه. إنسان يخرج لحديش نص تعليم يعمل فيديو ويصوره ويقول أنا نقاطعها ونقاطع ونقاطع ونقاطع. دونك صحيح. أما مش تقول لي عمل ملف ما عملش ملف. استر في جدول. في احتفاء ب 40 سنة فن هذاك ملف مش ملف.
10: هو محمد جبيلي اختار انه يجي وما نعرفش كان شفتها البارح الاكستريم تاع الحقيقه توجا هي في قبري كنا شفناه البارح وجه من خلال الاكستري هذا انتقادات لوزاره الشؤون الثقافيه وعبر عن استياء ومن طريقه التعامل مع الفنانين. جبيلي كان الظهر داخل تابوت في مشهد رمزي عبر من خلالها عن شعوره بانه التكريم ما يجي كان بعد وفاه الفنان.
2: جوستومون الحقيقه هنا بوليميك كبيره صارت بينات إدارة مهرجان قرطاج الدولي ومحمد الجبيلي. الغناء يقول محمد الجبيلي في قبري يقول راني الغناء ذي باش تصدر نهار 16 جويليا الجاي اللي كان هبطه جوستومون تيزر. وقال أنا لي أنا راني قدمت ملف وملف كامل ولكن وقال زيد لي أنا اتصلت بسيدة هند المقراني وقلت لها على الملف وقالت لي هاو في طور الدرس ولكن بعد قالت راو اللجنة لم معناها تقبل الملف هذية في المهرجان. وبعد في الأخر يصير التصريح انه ما قدمش ملف انه قدم استر في جدول. الحقيقة ما نعرفش انا بالنسبة لي انا لطف على الفنانين متاعنا الكل اكيد على خاطر مجهور جبار ياسر وحفظ زادة للتراث متاعنا للتاريخ متاعنا للهوية التونسية متاعنا من خلال فنانين. معناه فنانين هما الاولى بالمسارح هما الاولى بالمهرجانات على خاطر هذاك هو فن التونسي. وكي نشوفوا زادة المهرجانات تعالم كامل راهو الاولوية للفنان اللوكال الساعة ومن بعد نمشيوا للفنانين الاخرين. ان شاء الله ان شاء الله تزاح الغمة هذه سورتو على فنانين على خاطر حاجة مهمة ياسر ولازمنا نعرف كيفاش نتعاملوا مع الفنان التونسي قبل كل شيء ساعة. شكرا ليك فاطومة, شكرا ليك على الزابينج وعلى الفار وعلى الضحكة وعلى الريكاب متاع الجمعة كاملة اللي ديما تلقوها في تبع الموجة.
5: موزايك فار تبع الموجة
2: أكيد مزلنا موصين معكم في تبع الموجة. بعد شوية الأخبار مع غفران العكرمي إليانا بلتي غريب علي.

0: جولدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعة تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض كنام، وذلك إثر جلسة عمل جمعت ممثلين عنها بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من مسؤولي الصندوق الوطني للتأمين على المرض. والنقابة توضح أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق مع تقديم تعهدات بخلاصها وفق الأجل المتفق عليها، مضيفة أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة ستواصل في المرحلة الحالية العمل بنظام الطرف الدافع لضمان استمرارية الخدمة الصحية في انتظار التجديد الفعلي لهذه الالتزامات. يذكر أن النقابة كانت قد قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 13 من جويلية احتجاجا على عدم خلاص مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. عدد من المواطنين بولاية الكاف يعبرون في تصريحات متطابقة لمراسلنا عبد الباسط صغيبي بالانقطاع المتكرر للماء، حيث ينقطع التزود بصفة متكررة ومتواصلة متجاوزا 3 أيام في العديد من أحياء الكاف المدينة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. والمتحدثون يشيرون إلى تضرر عدد كبير من المنازل والمقاهي والنزل والمطاعم، وذلك لتعطل سير عملهم وحياتهم اليومية بسبب الانقطاع المتكرر للماء. عالميا، محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى يصف مضيق هرمز بأنه أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الاستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
3: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك.

0: صابر الربيعي كوكتيل تونسي 100% جونا اللي نحبوه واللي ديما موجودين معاه واللي ديما يونسنا في الكياس. شكرا لكم اللي ديما تبعوا فينا وديما في الاستماع. توت سويت البياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج
0: البياج كي العادة انتوما معانا وتبعثونا تصوركم على واتساب موزيك فيم 23 500 و13000. تصور وين ما كنتوا في أي بياج كنتوا موجودين فيه في مختلف ولايات الجمهورية. تبعثونا حالة البياج نفيدوا بها الناس الكل بشوكة. واحد يحسب حسابه هل يخرج توا ولا يخرج بعد ولا زيد شوية ولا كيفاشني الأمور الحسيلو. نعطيكم نحن الأخبار الكل. فرحانين برشا اللي ديما تبعثونا أكيد الفيديوهات متاعكم تصوركم أي معلومة تنجم تفيد في البياج. نسلم برشا على عثمان اللي بعث لنا جوستومون فيديو من بياج مرنيق خروج تونس. الحقيقة على حسب ما قاعدين نشوفوا فما شوية صف فما على الأقل 7-8 كراهة في الصف ولكن تتسمى عادي بالنسبة للوقت هذا عادي تول 5 نهار حد دونك حتى خروج ولا دخول تونس حاجة عادية باش انه يكون ثم شوية اختناق مروري في مختلف البياج. كيف كي نحكيو على بياج بنزار ثم شوية صف ولكن مش كيما بياج مرنيق أقل شوية. كي نحكيو زيد على بياج هرقلة ممكن الصف ماشي في ثنية الخروج من هرقلة أكثر من أنه دخول الهرقلة. دونك واحدة في الكيس يسروا يحكم الفايدة اسمعني تكونوا متسمعوا في موزايك أو كان خف عليكم نحن العشوية نخف عليكم البياج ونعطيكم فكرة. وشكرا لكم اللي ديما تتواصلوا معنا تنجموا حتى تبعثوا لنا الديديكاس متاعكم على 23 500 و13000. تتواصلوا معنا ديريكت على واتساب موزايك FM في استوديو
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة
0: هذا هو جونا التونسي المتواصل. خليكم مع سمير لوسيف تسحر عينيك.

0: Khaled, Fodel, Rachid Taha, le trio 1, 2, 3 Soleil, un projet كبير برشا برشا برشا. D'ailleurs, Rachid Taha, يا رايح, هي غنية version très très différente, surtout la production على الغنية الأصلانية نتاع دحمل الحراشي. Donc, هذيك علاش نجم الغنية تتسمى في إطار الراي, على خاطر la production نتاع Rachid Taha قريبة برشا, surtout le style نتاع الإلكترونيك, شوية الروك, هذيك علاش يا رايح نجم نسميوها في إطار الراي. سلموا برشا على صديقنا نزار, ميرسي بوكو على لي كومونتير نتاعكم. اكيد في الموسيقى تقترحوا لينا على واتساب موزايك اف ام 23 513 000. توت سويت مهرجان نت.
1: مهرجان نت, مهرجان نت,
0: مهرجان نت, كامل اخبار المهرجانات, سورتو اكثر الحاجات اللي عملوا بوليميك على لي ريزو سوسيو. اكيد مهرجاناتنا توا ما شاء الله, الوحيد اللي مازال ما بداش هو مهرجان قرطاج الدولي, ولكن على قريب نهار الخميس الجاي الافتتاح نتاع مهرجان قرطاج الدولي. سهرة الافتتاح اسمه عرض تحت الياسمين لأميرة رب صابر الرباعي. التحضيرات سي على يد وساق, سي حاضر صابر الرباعي, وداير تصور شفناهم على الباش فيسبوك نتاع مهرجان قرطاج الدولي فيستيفال انترناسيونال دو كارتاج. التحضيرات سي الحقيقة, نستناو ممكن سهرية, السهرة نتاع افتتاح تليق بمسرح قرطاج. لي تيكي موجودين اكيد على مختلف المنصات, على تذكرتي بونتيان, وما زاد حتى موجودين في لي غيشي. نحكيو على المسرح الأثري بقرطاج ومدينة الثقافة, ودائر بالنسبة للتسيكر اللي موجودين في شبابيك البيع. نحكيو على عرض الافتتاح وكيف كيف عرض الشاب خالد نهار السبت 18 جويليا, عرض الجاكسنز نهار 20 جويليا, نوردو نهار 21, سمفونيات 60 لشادي القرفي نهار 22 جويليا, أنجليكي جو نهار 23, السهرة التونسية نهار 25, عرض القرهمانة لمعز التومي نهار 26, يسرى محنوش نهار 28, وعرض تيارا بنديتا نهار الخميس 30 جويليا. هذوما الكل موجودين بالنسبة للجيشي, وباقي البرمجات نجمون كي تقصوا تسيكركم على تذكرتي بونتين. مهرجان قرطاج الدولي على قريب نهار الخميس الجاي الافتتاح, ولكن خلينا نحكيو على المهرجانات اللي البارح كان الافتتاح متاع مهرجان الحمامات الدولي. الافتتاح كان بالمسرح, مسرحية الهريبات, نص سينوغرافيا واخراج وفي طبوبي. اكيد التغطية تلقاه على الريزو سوسيو موزايك اف ام. التونسي يحب المسرح, على خاطر البارح التونسي كان موجود في مسرح الحمامات. التونسي كان موجود وكان تبع المسرحية من الأول للآخر, وداير فرحاني برشا كي راوي في طبوبي قالت انه التشالنج لوليني هو الحمامات. نبداو بالحمامات, نبداو الساعة بالمسرح هذية ونقابلوا الجمهور, ومن بعد علاش ليه وفي طبوبي قالت علاش ليه عم جاي كارتاج. ان شاء الله بالحق, على خاطر رينا اللي التونسي يحب المسرح ويحب انه يتفرج في مسرحية تونسية, سورتو انه مسرحية كما الهريبات اللي وفات ابو بمسرحيه راي عندها توا مديده قاعده تدور في تونس ولقات اعجاب الجمهور التونسي. دونك علاش ليه نلقاو عام الجاي الهريبات في كارتاج. هذه بالنسبه لافتتاح الدوره 60 لمهرجان الحمامات الدولي. والليله في مهرجان الحمامات الدولي اكيد العروض متواصله, ومازلنا اكيد باش نلقاو برشا برشا برشا عروض اخرين. الفايده تلقاو ديما موزايك فيلم في المواكبه. وبالنسبه نحكيو على العروض اللي مازالت, نحكيو على مهرجان دوقه الليله, نلقاو مرتضى الفتيتي في فعاليه الدوره 50 لمهرجان دوقه الدولي. اما بالنسبه للبارح مسرحيه بابا نويل, ريت ليلتين فيهم معناها ليله واحده فيها مسرحيه بابا نويل لي صابر الوسلاتي في دوقه, وكيف كيف مسرحيه الهريبات اللي وفات ابو بي في اكيد فيستيفال حمامات. الحقيقه المسرح قاعد بالكدا حاضر في مختلف المهرجانات, والبارح في دوقه اكيد الفيديوهات راكم ريتوهم بالكدا على لي ريزو سوسيو موزايك اف ام. حاجة تفرح ياسر, الحقيقة حاجة تفرح ياسر, والمسرح انه يكون حاضر ويكون ديما موجود على الركع في مختلف المهرجانات. البارح دوقة كان صابر الوسيدي, صابر اللي كان حاضر مع سامي الحامي, انا في كورنيش, واكيد تغطية كاملة لجميع المهرجانات تلقاوها على لي ريزو سوسيو موزايك اف ام وسيت ويب نتاعنا موزايك اف ام .net. مهرجانات مازالت متواصلة, ومهرجاناتنا ان شاء الله اكيد نكونوا ديما حاضرين نحن, وديما اكيد نمشيو نتفرهدوا هكا من تو. اعطينيكم فكره هكا باش تحضروا روحكم تمشوا تتفرجوا في المهرجانات. اخويا شوف ما يبرد سخانه النهار كاين مهرجانات اللي نتفرجوا فيها في الليل.
1: مهرجانات, مهرجانات, تبع الموجه كل سبت واحد من نصف النهار للسته نتاع العشيه.
0: زولي كانت حاضره في مهرجان الحمامات الدولي من سنوات, سي شلو.
2: Salut à tous, c'est Zao et vous écoutez Mosaïque FM.

على موزايك اف ام جديد وجديد الكل ديما تسمعوا فيه تبع الموجة من توا حتى للستة نتاع العشية توت سويت بوان روت بوان روت في بوان روت نعطيكم فكرة على حالة الطرقات اكيد وفرحاني برشا اللي ديما ديما انتم تبعثوا لنا مساجاتكم تصاور وين ما كنتم موجودين على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 تواصلوا معنا ديريكتومون في استوديو اوكي بتعطيونا زادة فكرة على حالة الطرقات حالة البياج وين ما انتم كنتم حاسيلوا اي معلومة تحبوا تواصلوها المستمعين الكل تلقاوها معنا نحن على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 نحب نشكر برشا اكيد انتم الكل مستمعين وين ما كنتم قاعدين تبعثوا لنا في مساجاتكم بياج مورنيغ مساكن بنزرت عطيتونا الفكرة الحقيقة على طرقاتنا الكل وكي نحكي توا بالنسبة لخروج تونس الحقيقة ما فماش ياسر اكتظاظ مروري ولكن في الدخول أكيد نعرفوا توا المرواح الكل من الجمعة يصير دونك نوسعوا بنا شوية في دخول تونس كسوا سورتي سود ولا سورتي نور هنا ديما باش نلقاو شوية اكتظاظ دونك نوسعوا بنا واحدة مثالش على بعضنا وكاسمعني نقسموا شوف من توا نتفهموا مستمعينا نقسموا بعضنا جماعة يمشيوا على روت ناسيونال جماعة يمشيوا على الاوتوروت باش ما نلقاوش الاكتظاظ كبير اكيد في البياج خاطر كي نحكيو توا على بياج مورنيغ ثم كمان شويه اكتظاظ مروري دونك نوسعوا بينا شويه سورتو باش انه نخلطوا سالمين نعرفوا توا كاو المرواح الناس الكل مروحه في الوقت هذايا سورتو نبردنا القايله ومروحين دونك نوسعوا بينا واحده جوستومون كيما قلنا لكم بياج مورنيغ الحقيقه في ثنيتين ولكن الاكتظاظ اكثر في دخول تونس دونك وسع البال لازم ومهم كي نحكيو زاد على بنزرت تدخل بنزرت كما قلنا لكم ثم شوية اكتظاظ سورتو على مستوى الكورنيش على زادة مستوى القنطرة متاع بنزرت دونك ميسير شروب وسع البال مهم ياسر أكثر من هذا الكل كي نحكي زاد على سوسة دخول السوسة هو اللي فيه شوية اكتظاظ مروري بالنسبة للخروج لحتى التو ما فماش اكتظاظ مروري كبير برشا وانتوما ديما تنجموا تبعثونا الأخبار سورتو وين ما انتوما كنتوا موجودين في مختلف ولايات الجمهورية على واتساب موزايك فام 23 513 1000 شكرا لكم اللي انتوما ديما معنا ديما توصلونا في آخر الأخبار وإحنا زيدا معكم انتوما لديديكاس زيدا نجمو تخليهم هنا وبلاي ديديكاس سبيسيال يجي من عند فتحي اللي تقول لصاحبتها عواطف ما عادش تغش عليه خاطر صاحبتها هي متغش عليها دونك سلموا عليك برشا يا فتحية وعواطف وتحب تهدي لها سماح وتقول لها الغالب يقع سبحان الله واحد ينجم يغلط دونك ميسالش نسامحوا بعضنا رغم مالنا إلا بعضنا لا صحاب ولا حباب وكل شيء دونك هكا لديديكاس بتاعكم الكل على موزايك فام شكرا لكم اللي ديما مونسينا وديما انتم موجودين معانا كانت هذه فاغوت تبع الموجة الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة موسيقتنا التونسية ان كولابوراسيون بينات ريد ستار وجن جون اش مازال تسمعوا تو سويت على موزايك فام في تبع الموجة احنا مواصلين معاكم حتى لستة متاع العشية

0: 45 دقيقة على موزايك فام. انتم تسمعوا في تبع الموجة من توا حتى للستة متاع العشية.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: أكيد أخبارنا الكل توصلنا من عندكم أنتم زيدا مستمعينا. ميرسي بوكو اللي ديما تبعثونا على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. قبيلي كان أحكي على البياج, دونك ميرسي بوكو ليكم أنتم اللي بعثونا مساجات. ميرسي بوكو نوردين اللي بعثنا فيديو داير من دخول جرومبيليا. نوردين بعثنا قال بون ثم اختناق مروري كبير على مستوى دخول جرومبيليا على حسب نوردين وعلى حسب زيدا اسماعيل. ميرسي بوكو على الأخبار نتاعكم. دونك هنا اسكي باري ثم اكسيدون في دخول جرومبيليا, دونك صعوبيلنا شوية بالنسبة لاختناق المروري. إن شاء الله يا ربي الناس كل اللي يسمعوا فينا الكل يكونوا لاباس. سيسروا يحكم واحدة واحدة ونفيت السرعة. ردوا بالنا زادة في الكياس مليح مليح مليح, كنا حتى تعبين توا في المرويح. ميسيلش نعطيه لشكون آخر يسوق وبش يرتاح هو في بلاستو وكيك. الناس الكل تكون بخير وبصحة. سيسروا يحكم. دونك هنا بالنسبة من تونس الحمامات اثنية في الوتروت ثم اختناق مروري على مستوى دخول جرومبيليا. دونك واحدة واحدة سكيل باري فما اكسيدون. دونك سيسروا احنا بشوي بشوي في الكياس ونوسعوا بالنا سورتو في البارتي هذيك الكل. حتى بالنسبه للناس اللي داخلين لتونس من غير ما نقفوا نتفرجوا, من غير ما نخلقوا زاده سيركلاسيون مشيره الاخرى فايده. ان شاء الله يا ربي يكونوا الناس الكل لاباس وبخير وبعافيه, وانتم زاده سيسروا روحكم في الكياس واحده واحده. احنا نونسوكم زاده بالموزيكا. مازلنا مواصلين معاكم, مازلنا مواصلين مع مرتضى الفتيتي ونصيف زيتون, زوز اللي كانوا موجودين على ركح مهرجان قرطاج الدولي وقت نصيف زيتون جال تونس وعايه المرتضى باش يغنيوا يا سيدي انسى على موزيكا.

0: اتروني يا سيدي انسى على موزايك اف ام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: شكرا لكم اللي تابعتونا انتم مستمعينا من نص نهار حتى للستة متاع العشية كالعادة كل ويكند. ماي معاكم ستة سويع كاملين داير تبدا نادية من الصباح من ستة متاع الصباح حتى نص نهار في صباح الخير ويكند وبعد نجيكم هنا من نص نهار حتى للستة متاع العشية. شكرا لكم الحقيقة متونسين بيكم متونسين بمساجاتكم على واتساب موزايكا فيم 23 500 و13000. وشكرا لكم اللي ديما معانا وديما في الاستماع. شكرا لكم الفريق اللي رافقنا اليوم في تبع الموجة. ميرسي بوكو سليم في الاخراج, ميرسي بوكو لبنى في الاخراج الرقمي. سلام برشا على الناصر وحدنا اليوم اكيد, سلام برشا عليك انت, سلام برشا على شيك سيدة في الديجيتال والاكيب موزايكا فيم من الكل. بعد شويه مكي العوني تلقاوها في غيكاب سبور موعد الرياضه, نحكي كوب دي موند, نحكي زيدا الميركاتو التونسي, برشا حاجات استنى فيكم بعد شويه مع مكي. خليكم زيدا مع الاخبار اكيد موعد الاخبار على موزايكا فيم. شكرا لكم اللي انتم ديما معانا. كان معكم يسري جديدي, خليكم مع فرين ويليامز دافت بانك Gust of Wind.

0: Mosaic FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على Mosaic FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
1: أهلا بكم من موجز الأخبار. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو مربي الأبقار والأغنام والماعز إلى الالتزام بعدد من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة. والديوان يوصي بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر وتأمين الظل والتهوية المناسبة مع استخدام وسائل التبريد عند الإمكان إضافة إلى تقديم الأعلاف خلال الفترات الأقل حرارة وتوفير الأملاح المعدنية لتعويض ما تفقده الحيوانات بسبب الحرارة. كما دعا ديوان تربية الماشية إلى تجنب نقل الحيوانات أو تعريضها لمجهود بدني خلال ساعات الذروة مع تحسين تجهيزات الحظائر ومراقبة القطيع بانتظام واللجوء إلى الطبيب البيطري عند ظهور أعراض شديدة. المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى يعلن اعتماد المنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات التي تهدف إلى رقمنة إجراءات الإعلام بالولادات وربط مختلف المتدخلين في هذا المسار ضمن منظومة معلوماتية موحدة وآمنة. وتمكن هذه المنصة من تسجيل معطيات الولادة وإرسال الإعلام بالولادة إلكترونيا بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقة المعطيات والحد من الوثائق الورقية. عالميا مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين اليوم بعدما دهستهم سيارة خلال مهرجان التسوق في غرب سانتياغو عاصمة تشيلي وفق ما أعلنته الشرطة. قائد جيش مالي يعلن مقتل نحو 30 جنديا وإصابة 60 آخرين في معارك دارت خلال الأيام القليلة الماضية مع انفصاليين من الطوارق للسيطرة على مدينة النفيس في شمال البلاد. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع ماكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس موزايك FM.

0: بونجور، مرحبا بكم. ننزل كل في ريكاب سبور معكم اليومي سيف كامل من 6 متاع العشية حتى لل 7 متاع العشية. اليوم باش نرجعوا على أخبار الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. على الترجي الرياضي التونسي، شنو صار بالضبط في صفقة الشيخاوي رائد الشيخاوي، كيف على التعزيزات الجديدة في الترجي الرياضي التونسي، على متوسط ميدان جديد من المنتظر يتم الإعلان على انتدابه في الساعات القادمة، كيف شكون نرجع للتمارين، شكون مازال وضعية تريبيرو، شنية بالضبط مع الترجي الرياضي التونسي، وأخبار أخرى. وباش نحكي زاد عن النادي الإفريقي، هل يعود في رشوات غدوة للتمارين؟ شنو رأي في رشوات في مسألة البقاء أو المغادرة؟ كيف ميركاتو النادي الإفريقي، آخر الصفقات وتفاصيل المفاوضات مع اللاعبين؟ نحكيه على الجفالي، طاوس، السلطاني وغيرهم من اللاعبين بعد شوية نعطيكم التفاصيل. كيف مش نحكيه على الحكام ومستحقات الحكام، ونحكيه على التحكيم أيضا في المونديال. دونك تلت ساعة كاملة يحضر معي محمد سلامة. مرحبا حما.
1: مرحبا مكي، مرحبا لكل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: وليد الهيشري، مرحبا وليد.
2: مرحبا مكي، مرحبا بلي اسمع فينا الكل. شبيك كيكا دوك كرومتك؟
0: لا معنوز شوية. عادل زهمول، مرحبا عدولة.
3: أهلا بيك مكي، وأهلا بجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات على موزايكا فام. وراه خاطر مصبح معايا البارح منين تفرجوا في الماتش
0: تاع الأرجنتين البارح، صارنا اللي طلعت الشمس. دالي في الإخراج، عبد الناصر في الإخراج الرقمي، ومكرم في التنسيق الهاتفي. دونك البداية مع الترجي الرياضي التونسي. في سبور إكسبريس من ساعتين كان تدخل مع حيدر الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي وليد قرفال، حكى فيه على عديد التفاصيل. أول الملفات اللي تحدث فيها وليد قرفال كانت التطورات متاع الساعات الأخيرة، بما أنه شو اللي صار بالضبط في صفقة انتقال رائد الشيخاوي من الاتحاد الرياضي المنسيري للترجي الرياضي التونسي. نسمعوا التفاصيل.
4: ودي حكيت على الاتفاق، هو الاتفاق صار حيدر بين رئيس الترجي الرياضي التونسي سيد حمدي المدب ونائب رئيس سيد شوقي الويار مع هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري ورئيس الاتحاد الرياضي المنستيري منذ 3 أيام. البارح كان موجود رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري في حديقة الترجي، هو واللاعب وهو وكيل اللاعب، كان موجود من طرف الترجي الرياضي التونسي، كان موجود نائب رئيس سيد شوقي الويار، وكنا باش نمشيو في امضاء العقود بين الترجي والاتحاد الرياضي المنستيري والترجي واللاعب. المبلغ تم تحديده، اللاعب اللي باش يمشي على الاتحاد الرياضي المنستيري باش يمشي الاتحاد الرياضي المنستيري عفوا تم تحديده، كان الاتفاق موجود. لكن الحقيقه ما رانا كان انه صارت بعض التدخلات الخارجيه، خلينا نقولوا صارت ناس دخلت في الملف هذا وشوشت على الملف هذا، خليت انه ضغوطات تصير على رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري، والمبلغ ملي كان مبلغ ولا برسك تو سامبل دوبل، معناتها الدوبل تاع المبلغ اللي تم تحديده في البدايه، هذا اللي خلى ربما
5: الضعف
4: مش الضعف، خلينا نقولوا ستاند باي. مازال ما تفكرش الموضوع، مازال مفتوح، لكن الحقيقه مش هذاك الشيء اللي تفهمنا عليه، هذا اللي خلته المسألة متوقفة.
5: فقط خلنا نأكد على المعلومة، يعني المبلغ أصبح الضعف في ساعات.
4: بريسك الضعف.
5: بالنسبة لكم الملف.
4: وكما قلت لك طبعا صار حقيقة تدخلات، وخلنا نوضح يعني تدخلات لاعبين تفير، أما الحقيقة وكلاء عبيل بالتحديد وكيل أعمال هو اللي دخل شوش على الصفقة من خلال أنه وعد أنه يجيب عرض اللاعب من دولة شقيقة، من فريق من دولة شقيقة. وبعد احنا حتى كي وصلنا الخاصة ثبتنا مع النادي هذا، قال لنا ما عندناش علم بالموضوع وما سماش وما عندناش علم منه اللاعب،
5: عرض وهمي معناه.
4: ولا هذا هو دونك، هذا هو دونك وكيل اعمال الداخل. واحنا اكيد شو نحترم كل مكونات العائلة الموسعة للاتحاد الرياضي المنستيري، من مسؤولين من جماهير، وعلاقتنا تعرفوها مع الاتحاد الرياضي المنستيري علاقة طيبة برشا، لكن يبدو زاد انه هناك بعض التجاذبات بين الهيئة الحالية وبين هيئة ناوية تترشح لرئاسة الاتحاد الرياضي المنستيري مع الضغط الموجود على الرئيس الحالي للاتحاد الرياضي المنستيري. الشيء هذا الكل خلى انه الصفقه تتعطل الحالين، مع العلم انه لاعب يرجع جدا على تقدمنا به هذا حتى البارح في حديقه حسين الخوجه انه يلعب في الترجي نتوما.
5: فقط تدقيق، قلت لي وكيل اعمال وروج انه فما عرض وعرض وهمي وانتم بطريقتكم تواصلتوا مع الناس المعنيين واكدوا لكم انه ما قدموش عرض الرائد الشيخاوي. وكيل اعمال هذايا هو وكيل اعمال لاعب سابق في الترجي؟ اي
4: صحيح.
5: من الان الوضعيه، هل تم اغلاق الملف هذايا ولا ما زلتوا على اتصال باللاعب والاتحاد المنستيري؟
4: اكيد ما تمش غلق الملف، باش نحاولوا نقربوا وجهات النظر مع المسؤولين والعائلة على الاتحاد الرياضي المنستيري، وإن شاء الله خلال الساعات القادمة نلقاو حل يرضي جميع الأطراف، خاصة كما قلت لك أنه اللاعب تري موتيفي ومصر أنه يكون موجود في صفوف الترجي الرياضي التونسي في الموسم القادم.
0: هذا وليد قرفالة نطق رسمي باسم الترجي الرياضي التونسي. وهذا شنو صار في الاجتماع متاع البارح والساعات الأخيرة في صفقة الشيخ محمد سامي؟ نبدأ معك.
1: هذاك هو الميركاتو، هذاك هما المفاوضات، ديما فما دي زوفر دي كونتر اوفر، فما فرق يدخلوا معناها في اخر حلقه، معناها في اخر المطاف يطلعوا ممكن في السوم نتاع اللاعب. نتصور انا حسب رايي معناها ديما رغبه اللاعب في الاخر هي اللي تكون اوليه، وهو ديما اللاعب راهو ينبوزي الاختيار نتاعو على النادي نتاعو في اغلب الحالات. لهنا كي سمعنا معناها كرفيلا قال انه اللاعب معناها يرغب بشده في الذهاب للترجي التونسي، نتصور في الاخير رغبه اللاعب تكون هي اوليه وهو باش يحدد مصيره، لانه كما قلت لك راهو اللاعب هو في اغلب الحالات مكي رغبه اللاعب تكون هي قبل رغبه النادي. اكيد جدا انه الارقام ممكن تتبدل ممكن تزيد، لكن نتصور في الاخير معناها اللاعب ينجم يمشي للترجي التونسي.
0: وليد الاتحاد الرياضي المنستيري وحسب ما اكد وليد قرفيلا بريسك الدوبل طلب في اخر لحظه بعد ما كان الاتفاق حاصل بخصوص كل التفاصيل.
6: فهمت شويه الموضوع انا واللي فهمته وكونه لجان حبي معناتها يطلع شويه في ولا يدوب لي القيمه معناها نتاع اللاعب، دخل ايكيب اخرى وبارامون الحكايه ما فماش منها.
0: يبدو انه ماهوش نفس لاجون معناها تاع اللاعبين هو اللي
6: شوف فما ديفوار وكلاء لاعبين يبلبزوها الدنيا، راهو ملاعب يكون جون ويطمح باش يمشي للجمعيه باش يحسن معناتها ظروفه الماديه ويلعب في مستوى معناها ممكن اعلى، تجي ساعات معناها حاجات اللي تطيح كل شيء في الماء، وهذا ماهوش به. الشيخاوي مشروع معناها مدافع محترم وعنده مارج دو بروغريسيون وينجم يتحسن. بالنسبه لي طموح يلعب في الترجي مع تلعب تشامبيونز ليج، تلعب معناتها الادوار الاولى وعندها تاريخ. اتحاد منستيري فريق محترم وعنده تاريخ، وهو كان سبب يعني باش يظهر رائد الشيخاوي معناها والناس تشوفه، واليوم يكون محل متابعه ومطلوب من الترجي. ان شاء الله نتمنى له معناها الخير، واي لاعب معناتها كيف يطلع في النيفو ما نجمو كان نشجعوه، وماذا بينا كان الناس هذوما. صحيح فما جانب ربحي راهو ريت وكلاء لاعبين يخدموا هما خدمه نتاعهم باش يربحوا في ملاعبي كيبيعوه من جمعيه لجمعيه، اما مش معناتها تطلب حاجات اللي من بعد كيما نقولوا نحنا تحرم عليه الملاعبي باش يمشي يعني للجمعيه ومش يحسن يعني كما قلت لك الظروف نتاعو الماديه والرياضيه.
0: محمد بخلاف حكايه اجون مش اجون لنفس لاجون غيره،
1: فما حسب سمعنا يعني حسب ما فهمت انا مش وكيل اللاعب،
0: مش وكيل اللاعب
1: يعني وكيل اخر معناه جاب عرض اخر للاعب من اتحاد منستيري، بو عرض وهم مش وهم لهنا ما سمعناش عن الفيرسيون الاخرى نتاع الوكيل الثاني اللي جاب العرض. ذاك كيما قلت لك راه هذه هي معناها
0: اللي حبيت نسالك عليه انا، الاستابيليتي في اداره الاتحاد الرياضي المنستيري هي سبب دولين، ما فماش رئيس مواصل ما فماش رئيس
1: بالضبط، لانه الرئيس الحالي حسب معناها ما سمعنا ما عندوش سلطه القرار 1000%، لانه معناها يكمل في ايامات وممكن تجي هو مستقيل وممكن تجي معناها باش تتعمل جلسه عامه انتخابيه، وفما ناس تحب تشد معناها كيف معناها تحب تاخذ هي القرار لانه هي باش تتحاسب من بعد. لهنا الموضوع زي الغموض على مستوى رئاسه الهيئه المديره نتاع الاتحاد المنستيري، نتصور اللي معناها زاد الوضعيه هذه هي اللي خلات الامور ما تكملش في الوقت الحالي.
0: به الملف أو استراتيجية الترجي الرياضي التونسي في الانتدابات وبعض الأسامي، هل اتصل بها ترجي ولا لا؟ كما حازم المستوري، وليد قرفالة، هكا كنت جبت وقت سألو حيدر.
4: خليني نحكي لك بصفة عامة على سياسة بتاع الترجي الرياضي التونسي في الانتدابات. رأى الترجي الرياضي التونسي اليوم تقريبا أكثر من 12 نجم. على الحقيقة نائب الرئيس سيد شكري الواعد كي تخل على تركة ماهيش سهلة، معناتها 12 لاعب أجنبي. تعرف أنت اليوم في مقابلات البطولة نلقى النجم لعبوا كان أربعة أجانب وزوز على البنك، في مقابلات الكأس كي نلعبوا ضد فرق من رابطة ثانية ورابطة ثالثة ولوات ما نجموش نستعملوا الأجانب. اللي نأكدوا لك اللي احنا اليوم في مفاوضات مع لاعبين توانسة دوليين
5: كما حازم المستوري
4: وحتى لاعبين اخرين، هذا اللي ناكدوا لك. وعنا ديجا حتى في الانتدابات نتاعنا في انتظار الاعلان الرسمي، على خاطر فما انتدابات ما زلنا ما اعلناش عليها، فما انتدابات صارت وما زلنا ما اعلناش عليها تو نعلن عليها. دونك السيب نتاعنا الملاعبين الدوليين. بالنسبه للاجانب راهو اليوم التوجه مش معقول اللاعبين الاجانب يبدا عدد كبير، لاعبين الاجانب يشاركوا في عدد صغير من المقابلات، وانت تعرف التكلفه نتاع لاعب اجنبي على الترجي الرياضي التونسي. دونك اليوم التوجه هو البحث على الجوده في اللاعبين الاجانب، ثلاثه او اربعه اجانب يكونوا في مستوى وقيمه الترجي الرياضي التونسي، اللي وقت اللي نقولوا بكلامنا نحن تحك الكوب نلقاهم اللاعبين هذوما ويعاونونا خاصه في المقابلات الكبيره سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الافريقي، خير من اللي نكثروا ويقعدوا لاعبين هذوما معناتها ما يلعبوش العدد كبير من المقابلات، يغيب حتى تناغم والانسجام في المقابلات الافريقيه باعتبار انه ما نجموش نستعملوهم هذوما لاعبين الاجانب كان في المقابلات الافريقيه بالعدد الكبير، في المقابلات كما قلت لك الوطنيه ما نجموش. دونك التوجه هو لاعبين توانسه خاصه الدوليين، وخذينا لاعبين دوليين وما زلنا ان شاء الله في مفاوضات مع لاعبين دوليين ولاعبين أجانب ذو قيمة عالية. وكيد ما يخفيش أن مثل كل خرج حتى الاسم نتاع اللاعب اللي متفاوضوا معاه وما زلنا متفاوضوا معاه.
5: خلينا نمشيو ديريكت للهدف ريبيرو. نحن توا نحكيو على الأسامي اللي الأسامي الكبيرة اللي باش تغير وجه الترجي الرياضي التونسي. الاتصالات موجودة عندها مدة، هذه معلومة مؤكدة، لكن وين وصلت الأمور هذه؟ لأنه سمعنا فما تعطيلات فما مشاكل. هل الترجي مازال على اتصال بريبيرو؟ وهل الصفقة معناها شنو حظوظ الترجي؟

0: النتيجة اللي نحبوا عليها. وكما قلت لك احنا نحبوا انتدابات بالنسبة اللي جينا في الكاليبر نتاع اللاعب اللي كنا نحكيوا عليه
1: باش الناس اللي
0: يا حيدر معناتها انت ما تعرف ربما سيد شكروي على رئيس جديد يجي ينجم يعمل شوية شو يعمل شوية شعبوية ونكثروا في عدد الأجانب ونجيبوا أجانب ويتلمونا ونقعدوا في المشكل هو بيت. لكن لا التوجه كما قلت لك سياسة جديدة هي محاولة انتداب لاعبين تونسيين دوليين كل سواء يلعبوا في تونس ولا يلعبوا خارج تونس وتطعيمهم بثلاثة أربعة أجانب ذو مستوى عالي جدا اللي نجموا قلت لك يعاونونا خاصة على مستوى الإفريقي على مستوى الشامبيونز ليج.
1: وليد قرفيلة وتوجه الترجي في الميركاتو هذا والكاري بيرو. خلينا نبدأ بالتوجه الترجي هذه التونسي. يقول لك أنا في الانتدابات عندي 12 أجنبي دونك في المرحلة القادمة باش يكون التوجه نحو الكيف مش الكم على الجودة على الكاليتي. جيب ثلاثة أربعة باهين باش نجم نلقى الإكيليبر متاعي ما بين البطولة وربط الأبطال الإفريقية. هل فاق مخر الترجي بالديزيكيليبر هذا اللي كان موجود؟
2: هو شوف الديزيكيليبر صحيح كي يكثروا الأجانب فما زوز مشاكل معناها تلقى روحك معناتها في انستابيليتي على المستوى الفني والتكتيكي معناها لونترينور ديما يتحط في ورطة إيكيب تلعب شامبيونا إيكيب تلعب شامبيونز ليغ عنده الحق في ستة شامبيونز ليغ وفي شامبيونا عنده الحق في أربعة مرة يطلع زوز جرادا مرة شفنا اللي صار عمناول وحتى في المواسم اللي تعديت ترجي لقى مشاكل من ناحية ذي ولذا معقول جدا اليوم باش يغير السياسة متاعه ويجيب معناه يقولوا نحن حتى 4-5 اترونجي معناه 3-4-5 جوار اللي معناها يبدأوا سيبلي ويبدأوا دوليين خطر الترجي فريق يلعب كما قلت لك الأدوار الأولى ويلزمو معناها دي جوار دو فالور مش أكيكا أي أجنبي جي بصراحة فما دي زيترونجي جيو مش السنة بركرة وكان نقعد نسميه وعندي الليستة نخرج لك ممكن 20 ولا 30 ملاعب باللي بي ناسيونو بالأفارقة معناها اللي جيو لعبوا والحقيقة ما كانوش في المستوى ومتوسطين يعني المردود متاعهم والفالور متاعهم مش في معناتها متاع فريق كيما الترجي متاع فريق يلعب مليو تابلو يلعب معناها في على ديز اوبجيكتيف اخرين. سينو بالنسبة اللي قالوا قرفيلة معناها الكيف مهمة برشا الحكاية لخاطر شوف انت توا في ليزيكيب اللي يلعبوا معناتها في الشامبيونز ليج في الافريق عندهم معناتها دي جوار كبيرة نسأل فيك على متاع الزمالك
3: تشيكو بانزا
2: كيما مثلا لاتاكو مايلي اللي يلعب في بيراميدز وغيره فما دي جوار اللي روماركابل. سينو بالنسبة لريبيرو إلا كان الترجي بالحق يتمكن من جلب اللاعب هذا باش يكون صفقة رابحة على خاطر تبعته فريمون معناه إلي إكسلون ملاعبي رابيد ملاعبي تكنيك دريبلور عنده كاليتي دو فراب باهية إكسبلوزيف معناتها ساس فان تكنيكمون وكل شيء وعنده ساق حلوة لكن هذايا يتفوق على ساس ممكن بالفورس وبالإكسبلوزيفيتي وملاعبي بالحق ريبيرو ينجم يكون صفقة ناجحة لو الترجي يتمكن من
1: به في الكام تاع ريبيرو بالضبط انه وضعية ادارية اكثر من اي حاجة اخرى معناها الترجي قدم له عرض وقاعد يحكي معاه عائلته وقاعد يحاول يلقى في حل لانه فما اشكال اداري يعني مرتبط بعقد مصحو الملاعبي هذا اللي هو لوكاس ريبيرو الملاعبي ساقي صار اللي معروف في سان داونز. محمد سلامه باه خلينا نبدا معاك من ريبيرو بعد تنجيو
3: للاستراتيجي الموضوع سورتو موضوع على جانب ممكن نحكي فيه بالضبط اللي فارا استراتيجي واكيد جدا انه صار كونستا وكنا حكينا برشا الموسم الفارط معنا لهنا انه فما ديزيكيليبر ما بين العدد الاجانب وعدد اللاعبين بين محليين والترجي في بعض المراكز يلقى مشاكل كبيرة في مستوى البطولة وشفنا في آخر الموسم بعد إصابة البلالي على المستوى الرواق اللي صار الترجي كل مرة يلعب لاعب لأنه ما فماش المعوض. نفس الشيء المشكل بخلاف العدد الكبير تاع لاعبي الأجانب الموك دو كومبيتيتيفيتي يعني الأجانب معناه كيفاش المدرب ما ينجمش يشاركهم في البطولة دونك يجيو في الشامبيونز ليج المسابقة اللي حسوا بها الترجي يلقاهم معناها ناقصين كومبيتيتيف لهنا اكيد جدا ان الكونترا الكونتا معنى الكونستا صحيح 100% تاع اداره الترجي انك تحط 4-5 أجانب تحط عليهم الباكو كما قال قبيلة وليد قرفيلة، لأنه حتى المبلغ اللي معناه اعطى اكزامبل اللي اقترحوه على ريبيرو محترم محترم جدا، ويكونوا معناها أجانب ممتازين ويهزوا الفريق خير من أنك معناها عدد كبير وما تلقاهمش مكان في البطولة. لهنا أكيد جدا هذه النقطة الترجي الذي التونسي بيصدد إصلاحها في الفترة الحالية.
1: هذا بخصوص
3: نقطة أخرى متاع الانتدابات ولا بعد
1: أي

0: نتاع لانه قال حتى على مستوى الاجانب بالنسبه للعروض انه الترجي التونسي بشيء معناها لو جات عروض بالنسبه مهمه جدا
1: بالنسبه بعد تصريح بشيء المحتوى اللي يخص توغاي وبقيه العروض نسمعوا وليد قرفلة.
2: طبعا عروض رسميه حيدر مش كان توغاي عندنا لاعبين اجانب اللي فيهم عروض رسميه وكما حكيت على سياسة الشراء لاعبين في البيع لاعبين زاد اليوم ترجرة وما عادش ما يبيعش للاعبين وما عادش بشي خارج لاعبين بفسخ عقد معناتها ليبر نعطيهم فلوسهم ونتكبدوا خسائر كبيرة ونفسه عقد اللاعبين لا اليوم الترجي الرياضي التونسي اللاعب جي فيه عرض في قيمة الترجي والفلوس اللي طيبتها الترجي رأوا الترجي مستعد يتفاوض على اللاعبين خاصة هنا نحكي على اللاعبين الاجانب بالطبيعه.
1: محمد سلامة دونك هذه النقطه اللي حبيت احكي فيها انه الترجي ما عادش يفسخ يبيع وكيبيع يبيع
0: مبلغ محترم
1: مبلغ محترم لانه صارف على
0: اللاعب وهذا هو المعقول لانه في الماضي في بعض الحالات معناها لاعبي الترجي الاجانب جاتهم عروض محترمه وكبيره برشا والترجي ما رفض معناها التفويض فيهم ونتذكر كوليبالي ومن بعد انه معناها جوار تبدا الفالور مارشاند نتاعو كبيره وقتها في البيك نتاعو لازمك تستغل بعض الفرص وبعض العروض الكبيره خير من اللي يخرج لك معناها ليبر في فانت كونترا نتاعو. نقطه اخرى لاعب كما حكي على الكام تاع توغاي قبل سنه من نهايه العقد نتاعو جاء عرض محترم من ماليت معناها تفوت فيه وتجيب لاعب في البلاصه نتاعو وتربح على المستوى المالي معناها نقطه مهمه جدا حكينا فيها زاد فيها
1: المالي والاجنبي
0: بالضبط المالي برشا مرات انه الترجي قاعد يفوت في فرص معناها ويخسر في فلوس انه يخلي اللاعبين يخرجوا احرار لهنا اكيد جدا انه التدارك النقطه هذه مهمه جدا ولانه هذه هي كره القدم وهذه هو هذا هو يعني الميركاتو لاعب منزله عام في عقده يا جدد له يا جي عرض ممتاز وعلي على في قيمه النادي وقيمه اللاعب اكيد جدا انه يمشي ويجي غيره.
1: وليد الترجي التونسي فهم الدرس من برشا فلوس ضاعت عليه من ملاعبيه خرجوا ليبر ولا فسخوا بطريقه او باخرى.
3: هو راه حتى ولو كان الترجي معناتها وضعيته مريحه الماليه معناها وبيدجي نتاعو باهي وستابل على مستوى خلاص الاجور وحتى معناتها كي يعملوا الجلسه العامه والتقارير وكذا ديما يلقى روحه موجود الترجي بحكم اللي متوفره معناتها الاموال. لكن هذا ما يمنعش اللي كيما قال لك محمد الديفوا يلزمك تبيع باش ترجع شويه داكورد وانت معناها عندك اريحيه على مستوى المالي لكن كي تبيع ملاعبي معناها تنجم معناتها بالسوم هذيك تجيب ملاعبي اخر وهكذا تصير الامور معناها قداش ما منها حتى كان الجمعيه قلت لك امكانياتها باهيه وتخليها يعني تعمل مصاريف وتشري معناتها ملاعبيه باسوام غاليه وكل شيء لكن ما فيها باس كان تحسن التصرف كي تجيب ملاعبي تستغلوا انت كي تخلصوا ومن بعد يعني تبيعوا خير من اللي معناها يستنفع هو بالأجور متاعه مدة عامين ولا ثلاث سنين وبعد يخرج ليبر يعني تلقى روحك انت عطيته معناها حقه يعني في دمه هو ملاعب يجيب يخدم على روحه لكن كي يخرج لك ليبر بعد معناها تلقى روحك انت خسرت نوعا ما معناها في الموضوع هذا.
1: باهي نحكي على جديد الصفقات في الترجي الرياضي التونسي تو باش نسمعوا وليد قرفيلة احكي على ملاعبي بعدها نعطيكم التفاصيل بالضبط.
2: فما لاعب اجنبي حل بتونس وان شاء الله من هنا نهارين تو نعلن عليه بعد اكمال اجراءات العقد ان شاء الله.
4: هذا اللي تسمى صفقة سوبر ولا ملاعبي جون باش يكمل في الترجي؟
2: لاعب من أفضل اللاعبين الفارقة الصغار عمناول واللي عمل حس وشارك حتى مع منتخب الكابر متاع بلاده رغم أنه عمره 18 سنة
4: كاميرونيا؟
2: أنت قلت فما لاعب كما قلت لك ديجا موجود في تونس ننتظره في وكيل أعماله لإتمام الإجراءات فما لاعب ينجم يجي خلال وسط الأسبوع لإتمام الإجراءات فما دي زافر اللي تبعته ونستناه في الردود متاع الجمعيات متاع اللاعبين دو كذا ورو حيث ما نساوش رو احنا اليوم 11 جويلية اليوم 12 جويلية 12 جويلية معناتها 12 يوم اللي حل ميركاتو ديجا فما أربعة خلينا نقولوا خمسة صفقات معناتها اليوم الصيد وصحراء المناظر ما فما في البطولة الوطنية نتاعنا يوسف برشا مناحت اللي تلو أجمعوا عليه الناس الكل معناتها الموهبة نتاعه يوسف برشا دونك ديجا بدينا نعمله في البركاتو نتاعنا منذ بداية جويلة هذه حاجة مش مستنسبة في الترجي التونسي دونك اليوم رأوا أكيد باش نحاولوا في أقرب وقت كيف يكون كامل لكن نحبوا شوية صبر من جمعية الترجي التونسي شوية دعم للإدارة لأنك دولك اللي رأوا عمل كبير وكبير برشا نائب رئيس سيد شكري الواعر واللجنة الفنية اللي معاه وبإشراف مباشر من رئيس النادي سيد حمدي المدر إن شاء الله للتوفير كل مستلزمات إن شاء الله للنجاح بالنسبة للعام الجاي وكل الظروف وخاصة اللاعبين اللي قادرين بالحق والفايدة مش بالكثرة الفايدة بالجودة اللي قادرين بالحق يقفزوا بالترجي هذه التونسي إلى المستوى اللي يسمح له للجمهور نتاعنا إن شاء الله.
1: كان هذا وليد قرفال حكي على الميركاتو حكي على صفقات مازال ما تمش الإعلان عليها من بين الصفقات اللي مازال ما تمش الإعلان عليها واللي المنتظر في الأيام القادمة يتم الإعلان عليها ملاعبي شاب عمره 19 عام متوسط ميدان نحكيه على لاعب كاميروني مايل فرنانديز مونيبي محمد سلامة الملاعبي هذا شنو نجمو نحكيه عليه الجماهير الترجي هذه التونسي
0: مايل فرنانديز مونيبي ميليو تيران غوشي يلعب معنا كلوار يمين على سيق اليسار ولا يلعب نيميرو 10 يلعب في الدوري الكاميروني مع نادي غازيل غاروا وكما قال هو يعني لعب زوز مقابلات مع المنتخب الاول الكاميروني معناها سنيك ماتش ضد استراليا ماتش ضد الصين في شهر مارس معناها ستانجور تكنيك اللي عنده سيقي سار مزيان عنده فيزيون دو جو باهيه اكيد جدا مستقبل يعني مشروع نتاع لاعب باهي لازم معناها اكيد جدا خدمه وشويه ادابتاسيون خاصه على المستوى البدني معنا بطوله تونسيه لكن نتصور معناها انتداب في محله وقادر انه يعطي للترجي في المستقبل
1: واللافونتاج نتاعو انه بريتو فرانكوفون دونك ماهوش يلقى نفس الصعوبات اوركوتا بارابور العدد الاجانب
0: بالضبط بارابور العدد الاجانب وكما قلت لك اكيد جدا انه عنده الوقت باش يتاقلم مع الترجي التونسي نتصور انتداب معناها على غرار اوكبيلو معناها صار قبل انه ما كانش معروف وجا نجح في الترجي الرياضي التونسي في هذا الاطار وقع انتداب اللاعب هذا
1: وليد الهيشري دونك اللاعب هذا سيقي صار وصل الميدان انسيه جا ربي انسيه احسبه موش
5: موزه توجيه وقته
1: توجيه وقته تو يحكي نحكيه على
5: اللاعب بسني فرانكوفون
1: خلينا وليد في المتوسط الميدان هذا
3: والله محمد تقريب قال كل شيء معناه جوار تباهي بركة ما هو ساعة واحدة
1: ذي قلتها صحيحة
3: محمد قال كل شيء
1: هي؟
3: فيما خص اللعبة ذي هو تالونتيو مازال صغير مازال يتحسن وسورتو معناها الكولوار يمين مشكلة كبيرة تاو معناها في الترجي شفنا عمناول معناها لعب ساس لعب بوعالية معاش كلكو زاباريسيون بتاتر يخدموا عليها ما في حاجة الترجي الملاعبي كما كان البدري قبل اللي لوكيبك الكولوار ذاك يعني ببلاستو معناه يلزم انجوار اللي يملاها البلاصه هذيك ما يقعدش تارجي كل مره يلوش في اوبسيون دخل هذا لاعب هذا يقعد يجرب ان شاء الله بوتيتر يلقى فيه الحل لكن مازال صغير وصعيب الحكم عليه تا ويلزم شويه وقت
1: المياه هذا بخصوص الترجي الرياضي التونسي دونك الربريز اليوم عوده التمارين الغيابات يغيب موكوانا كيف كيف لاسباب عائليه ويغيب توغاي اللي ماخو راحة من بعد المونديال واللي حكينا على مغادرته القريبة للترجي الرياضي التونسي تقريبا بقية الملاعبية حاضرين في الربريز بقى فقط الغارب لامتاع الأجانب بالنسبة للترجي الرياضي التونسي دونك كان هذوما آخر التفاصيل والأخبار بخصوص الترجي الرياضي التونسي ميركاتو والترجي الرياضي التونسي شنو صار في صفقة رائد الشيخاوي اللي ما زالت مفتوحة الصفقة زلت ما تمش الغاء تعطلت صفقة لأنه الاتحاد الرياضي المنسيري طلب تقريبا الدوبل لوكاس ريبيرو لعب سان داونز المفاوضات ما زالت متواصلة معه مايل فرنانديز لعب الكاميروني من المنتظر انتدابه في الأيام القادمة وكيف كيف العروض الملاعب اللي يجيب عروض في قيمة الترجي الرياضي التونسي من الأجانب رو باش يغادر الفريق دونك هذه الحصيلة وآخر الأخبار بخصوص الترجي الرياضي التونسي فصل قصير ونحكيه على ميركا النادي الافريقي ريكاب سبور
6: في حركة الصيف يلزمك تفنزي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.

0: في النادي الافريقي نبدا بملف فراس شواد من المنتظر انه يرجع غدوه للتمارين هو ومهيب الشامخ بعد الراحه اللي خذوها بعد المونديال. لكن فراس شواد هل يرجع ولا ما يرجعش غدوه باش نعرفوا الاجابه بتواجد فراس شواد او غيابه على التمارين، لانه اللاعب مازال موقفه ماهوش واضح بنسبه 100% بخصوص المواصله مع النادي الافريقي في ظل وجود العرض الليبي. وفي الجهه المقابله فوز البنزرتي متمسك جدا ببقاء فراس شواد. ديلام محمد سلام.
1: اكيد جدا فوز البنزرتي يعني اللاعب معمل عليه والسيستم دو جو ولا كيفاش يحب يلعب هو، المعنيه من اهم اللاعبين اللي نجحوا له طريقه اللعب نتاعه هو فراس شواد. لهناك جدا انه وقيت باش اداره زاد النادي الافريقي توضح الامور مع فراس شواد اون فوا بور توت، يعني لانه حتى نتصور موضوع الشرط التسريحي من النادي الافريقي ما نجمش يخلي روحه للريسك الاخر الميركاتو ويكون الشرط التسريحي موجود. لهنا اكيد جدا انه اداره النادي الافريقي مطالبه باش انها تقعد مع اللاعب تشوف انه باش يخرج ولا مش باش يخرج. معناها كان باش يخرج معناها من تو باش تعرف روحها باش تلوج على المعوض، كان مش باش يخرج اكيد جدا انه موضوع تمديد العقد او الغاء الشرط التسريحي ولا الترفيع في الشرط التسريحي يكون مهم جدا باش تخلي روحك معناها ما تخليش روحك للريسك للاخر الايام الميركاتو باش ما تجيش مفاجأة غير سارة في الاخير.
0: وليد الهيشري في رشاوات دونك في وضعية متاع شوية ضبابية تتوضح كان غدوة او تبدأ تتوضح غدوة، لكن من الافضل انه تتوضح في اقرب وقت ممكن بالمواصلة او البقاء باهي للملاعب وباهي جدا باهي برشا للنادي الافريقي.
2: هو عنده كلوز ليبراتوار،
0: عنده 600,000 دولار،
2: 600,000 دولار. إذا كان 600,000 دولار يجيبهم معناتها إلي أوتوريزي باش يغادر، فهمت؟ تبقى لهنا إذا كان النادي الإفريقي باش يحكي مع اللاعب يلزمك زادة إذا كان عنده أوفر كونكريت معناها بالسوم هذيك يلزم النادي الإفريقي يلساليني معناها على الأوفر هذيك، على خاطر كي نحكيه توا منطقيا وحتى يعني اللاعب هو في حد ذاته يقول لك انا جاتني اوفر وشواطره العمر معناها بدا يتقدم به ويزمو معناتها يخمم زاده في الفانت كارير نتاعو. لكن انا قلت لك البوسيبيليتي وكونه يقعد موجوده سورتو نعرفوا سيفوزي بنزرتي معناها مدرب ينجم معناتها يحكي معاه ينجم زاده كيف كيف يتفاهم مع الهيئه وكونه يوفروا له يعني اوفر باهيه وتقرب بتاتر. ما نتصورش كان يعني النادي الافريقي ينجم يعطيه سوم كبيره معناها كيما تو الفرق الليبيه معناها نحكيه بكل صراحه. اليوم فرق الليبيه راهو دي شيفر كبار ياسر تشري بهم لاعبيه وعندهم برشا الامكانيات. ننتظروا معناها في الايامات هذه القليله شنو ينجم يصير. اكيد هو لاعب مهم لهداف وتعرف قيمه الهداف في فريقه سورتو عمناو كان امبليكي معناها في تقريبا 80% من الاهداف تاع النادي الافريقي او 70%. دونك حاجة مهمة كان شوات يقعد، لكن إذا كان زادة باش يلقى أوفر كبيرة وباش يعني يمشي فير لوفر هذيك النادي الإفريقي يلزمه معناتها يلقى الحل في المعوض وذيك هي كرة القدم.
0: باهي نحكيو على بعد مغادرة أسامة سهيلي النادي الإفريقي مطالب بدعم الجهة اليسرى، هذيك علاش فما مفاوضات واتصالات مع أسماء. محمد سلامة نحكيو على فورات السلطاني اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنستيري واللي في سياسكا في بلغاريا الفريق اللي مشى له معتز الزمزمي، وفما زاد آدم الطاوس اللي هو ولد النادي الإفريقي. زوز هذوما هما المرشحين الأقرب لتعويض السهيلي في دفاع في الجهة اليسرى لدفاع النادي الإفريقي. لكن فورات السلطاني ثاني تبقى مسألة انه الشرط انه لازم يجي ليبر،
1: فهمت؟ يعني الاثنين شوف هو البوان كوما بينهم مثلا انه مزوز ابناء نادي الافريقي، لانه حتى فراس السلطاني ابن فرات السلطاني هو ابن النادي الافريقي. حتى البروفيل نتصور يعني انت سميت لسامي الاثنين كومبارابل بأسامة السهيلي، يعني الاثنين على مستوى الهجومي معناها يعطي وعندهم معناها كسوا في اللي سونتر ولا حتى في اللي زاسيست معناها عندهم يقولوا في رواحهم. ادم الطاوس اللي تطور مستواه برشا معناها خرج من النادي الافريقي عمل عام ونص بهين برشا مع اتحاد بن قردان وكمل 6 شهور الاخرانيين في الخالدية البحريني. فرات السلطاني اللي مع الاتحاد المنستيري معناها عام في تطوين وبعد مشى الاتحاد المنستيري عمل معناها عامين اكسيلون وكان من احسن الأظهر اليسار في البطولة الوطنية. نفس الشيء على مستوى الهجومي, على مستوى البدني عنده معناها مؤهلات ممتازة جدا. نتصور لسامي الاثنين قادرين أنهم يعوضوا الخروج متاع أسامة السهيلي لنيغوسياسيون, معناها بالنسبة قلت أنت شوال ولاني هو فرات السلطاني بحكم أنه مازال على ذمة فريقه, وفما لنيغوسياسيون على السالير. أكيد جدا أنه لو يتم الصفقة هذه بشكون إضافة للنادي الفريقي.
0: دو بروفيل هما الأقرب بالنسبة لي كنتي زادة وليد الهيشري للبروفيل اللي كان موجود في البلاصة هذيك اللي هو أسامة السهيلي, كنا كيعرف فرات السلطاني أدم الطاوس.
2: أدم الطاوس ابن الفريق, لعب في بنقردين عامله السيزون كاملة, وفي أكثر من مركز لعب في الوسط, لعب ظهير أيسر, ومعناها عمل نومبر دو ماتش محترم إلي كومبيتيتيف, ينجم يرجع فريقه يعني مرحب به في فريقه, وهو ابن النادي الفريقي بالنسبة للإمكانيات ينجم ما يتحسن حتى العمر متاعه يعني يسمح له, معناها مازال ينجم يخدم وينجم يطور المستوى متاعه. سينو بالنسبة للسلطاني نفس
1: هو
2: الشيء,
1: هو وليد البوان كوما ثاني أنهم من أبناء نادي الفريقي, أنهم الاثنين رأيناهم فوزي بنزرتي, ولهنا ديما تعرف فوزي بنزرتي ديما يحب يجيب اللاعبين اللي يعرفهم هو فوالا. فمعنى إدم طاوس دربه في النادي الفريقي, وفرات السلطاني دربه في الاتحاد المنسيري, ونتصور هذاك علاش شوية مشي لهذوما الاثنين.
2: عنده عين معناها كيف يحط على ملاعبي ولا يحب يجيب ملاعبي, فما علاش معناها يشوف فيه بروفيل معناه باش ينجح له في كل بوست هذاك. السهيلي عمل سيزون محترمه, فما زاد بن علي تقريبا مازال موجود,
1: بن علي
2: بن علي بتيتر معناها ساعات يتضرب يغيب معناها على المقابلات, لكن كلاترال زاد محترم معناها يلزمه يراجع جوست المساله ذي نتاع الاصابات.
1: هو اكيد جدا تكون فما كونكورنس كبيره بين حسين بن علي وبين اللاعب اللي يجي اللي مش في يلقاها البلاصه معناها موجوده كادو سهله, لازم يحارب عليه.
2: هذا مازال مواصل برامون خاطر سو كونترا مازال,
0: لكن تقريبا وضعته ما يوسمنا معناها الاقرب يجي حل معهم, فمش على
2: الاشباع هو ما يحبش يفسخ برامون عاجبته الحكايه
0: في الاخر باش يجي حل معه
2: على خاطر يولي على النادي.
0: هذا بخصوص مركز الظهير الأيسر. محور الدفاع بعد حمزة بن عبدة فابريز زيجي, الاتفاق موجود معاه في انتظار الانهاء بتاع الاتفاق هذا, لأنه يعني الاتفاق ما هوش رسمي. فابريس زيجي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المونستيري. محمد سلامة, كي نشوفوا البروفيل متاع فابريس زيجي, عمر فابريس زيجي, الاكسبيريونس تاع فابريس زيجي في البطولة التونسية, وكيف كيف فوزي البنزرتي
1: مدة درب. صحيح أكيد جدا, يعني من أهم ليزافونتاج أنه لأنه سي فوزي ديما يحب جواريت يعرفهم, أنه درب فوزي بنزرتي في الاتحاد المنستيري. هو صحيح عمل 3 سنين في الاتحاد المنستيري, العامين الأولانين كانوا ممتازين جدا, يعني عمناه وما لعبش برشا وجاته بليسير غاب على أثرها فترة كبيرة. ما هوش البروفيل تاع بن عبدة, لأنه بن عبدة معناه ستانوتر بروفيل هو
2: جوشي
1: بالضبط, وغوشي هو ستان بروفيل اللي يمشي يحب الكونتاكت, معناه يمشي في الدويل أكثر في رغم قصير خسر قامته معناه في اللعب بالرأس, معناه عنده ديتونت محترمة جدا في الرولانس. ما هوش بن عبدة لأنه بن عبدة أحسن منه برشا في الرولانس, لكن نتصور الاختيار تم عليه بالتشاور مع فوزي بنزرتي.
0: وليد
2: والله يبقى بالنسبة للكاليتي متاعه كديفونسور فما أفضل, لكن هو ملاعبي كما نقوله نحن ينجم معناته يتصرف في دي سيتواسيون, معناه على مستوى الدفاعي شفناه في المستير, معناه كان موجود ويلعب ويشارك في كل المباريات, ويلعب زده ظهر لي دومي ديفونسيف, زده لعب كلكو ماتش في الوسط,
1: لعب رير دروا رير دروا
2: حتى في الوسط لعب
1: ممكن
2: لعب كلكو ماتش عمناه ولعب في الوسط. اما هو معناها اني قلت لك انا كسيال كما قال لك محمد في الديويل باهي نجم يعني تلقاه في دي سيتواسيون, اما كتيتولير ابارونتير في جمعيه كنادي الافريقي ما نعرفش, مانيش متاكد من الحكايه.
0: لاعب اخر باش نحكيو عليه هو احمد الجفالي. احمد الجفالي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنسيري, لاعب الزمالك المصري, موهبه من مواهب الاتحاد الرياضي المنسيري, لكن تجربته مع الزمالك ما كانتش ناجحه ومشى الابها السعودي لكن ما وصلش. جفالي الجمهور التونسي يعرفه, جمهور النادي الافريقي يعرفه, لكن الجانب اللي يوقف الصفقه لحد الان هو ارتباطه مع الزمالك المصري ومستحقاته لدى الزمالك المصري ووضعيته التعاقديه. النادي الافريقي ما هوش باش يجيب جافيلي اذا كان جافيلي الا اذا كان جافيلي ليبر.
1: هو تصور انه السيتوياسيون نتاعو مع الزمالك، خاطر الزمالك قاعد يحل في برشا دوسيات تو في ناحيه منع الانتداب، معناها نتصور انه السيتوياسيون نتاعو باش تتفض من هنا معناها البريود قريبه، معناها باش يولي ليبر كفالور، معناها طلع فيها جافيلي، معناها جافيلي هو ابن الترجي بعد مشى لتركيا بعد جاء للاتحاد المنستيري يلعب معناها في الكولوار على لي دو كولوار كسوا يمين كسوا يسار، معناها باهي في لانكونترانس لو بلون تكنيك كيف كيف، اللي ما يخافش يهز الكره يمشي. العامين الاخرين الاصابه اثرت عليه، معناها مع الزمالك هي اللي ما خلاتوش يلعب معناها في اول الموسم، بعد مشى اعاره النادي ابها كيف كيف ما لعبش. الحكايه هذه نتاع المونك دو كومبيتيسيون نتصور بتحذيرات كامله وتحذيرات كبيره قادر انه يسترجع امكانياته البدنيه. نفس الشيء جوار ترينا عند فوزي بنزرتي في الاتحاد المنستيري ويعرفوا، دونك هذا باش يخليه يربح وقت كبير. نتصور الانتداب نتاعو في البوست هذاك نتاع كولوار يمين اللي فيه الحرزي وفيه كيزومبي وصرالفي ما لعبوش برشا، دونك هو الجوار الجوشي اللي يلعب عكس الساق وعلى اليمين في الوقت الحالي قادر انه يعطي اضافه للنادي الافريقي لو يحضر بدنيا معناها كومي الفو ويكون جاهز معناها بشويه مقابلات، نتصور قادر انه يعطي اضافه للنادي الافريقي.
0: وليد الريش يتوافق محمد سامه في النقطه هذه، لانه اللاعبيه في الكولوار اللي صار موجود الافكتيف تاع النادي الافريقي في البلاصه هذيك، الميابي هو زادا غوشي جافيلي لكن ينجم يلعب عكس سيق
2: يلعب حتى على اليسار، زادا شارك كلكو ماتش، اما على اليمين يدخل في الانتيريور وعنده فرب دو بال باهي وعنده اون بون تكنيك. تبقى معناتها الفتره اللي قاعده برشا ما لعبش تنجم تاثر عليه، اما مازال راهو ديما العمر كي يبدا واحد صغير عندك معناتها لا بوسيبيليتي باش تيتور اتراب معناها وتعاود تخدم على مستوى البدني تام بريباراسيون بي وتستحفظ على روحك نجم ترجع. وهو بالحق معناها
0: 22 عام جافيلي
2: صحيح مازال صغير ومازال ينجم يخدم ومازال ينجم يرجع كان يحط في قلبه وتكون عنده عزيمه، خاطره معناها وصل لان دي مير جور في البطوله لان دي مير زاتاكون معناها وقت طلع في المستير الموسم تاعو الاول والثاني معناها كان لاعب مهم. ومن بعد كي خرج ما سمعناش عليه برشا اخبار، ان شاء الله معناها نتمناو له يرجع وبكشي من بوابه النادي الافريقي معناها يسورو لونس ويعاود يعني يبني معناتها الكارير نتاعو من الجديد.
0: الاسم الاخير باش نحكيو عليه في ميركاتو النادي الافريقي اللي هو حارس المرمى عبد السلام الحلاوي اللي ليبر بعد نهايه عقده من الاتحاد الرياضي المنستيري، الاتفاق موجود معه في انتظار التفعيل. وليد الهيشري ترى انه عبد السلام الحلاوي ناقص او النادي الافريقي يعني فما اضافه باش ينجم يقدمها عبد السلام الحلاوي في ظل تواجد بقيه الحراس، كي نحكيو على الخبره نتاعو وينجم يكون اول كما ينجم يكون معوض حاضر، والا ما فماش علاش.
2: والله كفكره هي معناها معقوله باش تنتدب حارس عنده خبرة على مستوى البطولة، شارك يعني في بعض المقابلات
0: ما زال كي كان دولي في الأخر
2: مع الاتحاد المنستيري، لعب زادة دي ماتش في التور بريليمينير متاع الكاف و تشامبيونز ليج تقريب في الموسمين ثلاثة اللي تعداو مع المنتخب، زادة عمل ماتش ظهلي في الأبريم وقت اللي مشى
0: كان موجود حتى مع المنتخب الاول في عدد تربصات.
2: شو معناتها بالحق هو حارس مرمى عنده امكانيات محترمه عنده الاكسبيريونس، زيد حكيت عليه مره اللي فات على مستوى ليتا ديسبري معناتها تحسه ملاعبي اللي عنده ان كاركتير باهي معناها يدخل في المجموعه ويحاول يعاون، مش كل الملاعب الصعيب اللي معناها يقلقك، بالعكس معناها انا نتصور عبد السلام الحلاوي في النادي الافريقي نجم يعني يعاون بالتجربه اللي عنده، ومن بعد منافسه معناها بينه وبين الشامخ وبينه وبين غيث اللي يفرني معناها من بعد التيران هو ولا الفيصل وراو سي فوزي حاجه اخرى، راو ما عندوش عمر، راو بالنسبه لي عمرك 40 ولا 20، راو الحاضر واللي يملي له عينه واللي يقنعه هو اللي باش يكون موجود معناها من حراسه المرمى حتى يكشي للمهاجم.
0: كيف كيف البون كوما زاد انه دربوا فوز البنزرتي, وكيف كيف نحكيوا على الخبره نتاع الحارس عبد السلام الاحلاوي.
1: اكيد كافالور تكنيك, يعني حد ما ينجم يشك في امكانياته, معناه وصل الحارس دولي من احسن الحراس معناه في البطوله في 3-4 مواسم الاخيره. الانتداب نتاعو لهنا هل هو معناها لتاطير الشامخ, هل باش يكون معناه حارس ثاني او حارس ثالث, لانه لهنا معناه غايث ليفرني كان موجود هو كحارس ثاني في في الموسم الفارط. لهنا يبقى السؤال كما قلت لك في اي اطار معناها باش يقع انتداب عبد السلام الحلاوي, كما قلنا مع هو كفالور تكنيك حتى من نجم يشك في امكانياته.
0: بهذا بخصوص ميركاتو النادي الافريقي واخر التفاصيل بخصوص مفاوضات النادي الافريقي بعد لحظات. باش نحكيو على التحكيم سواء في تونس ولا في كأس العالم مع عادل زهمول.

0: عدولة ان نحييك مرة أخرى ونحيي فيك انك قعدت رايض وخليتنا رايضين
1: خويا وسمعت لك ليه كان انا ما فهمتش
0: بارك الله فيك
1: بالرغم اللي فما شكون قاعد اما ما يسالش نعدي
2: الشوش
0: شوف هاي سيدي نبداو من تونس
1: فوالا من تونس شوف بعد عامين ونص معناها مساكن ما لقيتلاش كلمة انا من معاناة. من مماطلة معاناة اللي تحب انت وسيرتو يا مكي اللي بالحق معناها كانوا يغيظوني برشا هما لي بارون تاع لي زاربيتر اك لي زاربيتر اك لي جون اللي دي زيتيديون وما يخدموش فمني كانوا يخلصوا هما عليهم لي ديبلاسمون نتاعهم وتعرف انت ديبلاسمون حتى للجنوب معناها قداش تتكلف بالنسبه للحكام اليوم مكي 3,880,000,000 تصبوا فمني للحكام باش يكونوا غدوه ماكسيموم معناها باش يكونوا في الكونت نتاع الحكام يعني اي واحد يسالهم
0: 3 مليارات
1: يعني اي واحد يسالهم معناها حاجه فهمني معناها ينجم
0: ولكن ما وصلوش الفلوس غدوه ينجم هو يتصلوا بعادل زعمول هو عادل زعمول يعطيهم فلوس
1: على خاطر انا كي نتعامل مع ناس عندهم كلمه كيما رئيس الجامعه وكيما سي منوبي
0: ترودي
1: فهمني الفيرمون معناها موجود انا كي نحكي راني نحكي وكانت معناها عندي مداخله مع سي منوبي و تو سافين سمان وقت اللي وعدني قال لي بعد جمعة عاد اللي يكونوا موجودين الفلوس انا كي قال لي هو بعد نهار الجمعة الجاي كيما تعرف احنا في تونس يقول لك نتقابلوا نهار الجمعة اما سافوار انا نهار الجمعة انا الحقيقة ما حبيش نتكلم اليوم وقت اللي فهمني تمت معناها العملية فهمني يعطيهم الصحة فريمون معناها واحد يشكرهم المكتب الجامعي وعلى راسهم معناها سي معز الناصري اللي بالمناسبة زاد فهمني نتمنى له الشفاء والمدام
0: على,
1: على على على المكروه اللي صار لهم فهمني وان شاء الله هذاك حد البيس
0: 3 مليارات و800 هما اللي تحكي عليهم ما فيهمش مستحقات 2025
1: الأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم ورؤساء الرابطات الجهوية للتحكيم والمراقبين والممرنين والحكام والحكام المساعدين يقعدوا نتاع السنة هذه خدمة ما تعرف يلزم يعملوا هما البوردورو الرؤساء اللي جان يعملوا البوردورو والتثبت هذه قبيلة نحكي فيها أنا ومحمد يمكن محمد ما صدقنيش راهي صارت عنا في تونس أنه فما حكام وفما مراقبين ما مشاوش وما تحولوش للمباراة نتاعهم وتم إدراج أساميهم في اللي بوردورو وخلصوا وخلصوا ألور اليوم يلزمهم يثبتوا معناها في المقابلات الكل باش تكون معناها كل شيء في بلاصته عندي حاجة أخرى برغم اللي الفلوس هذية معناها خذوها الحكام واللي إن شاء الله معناها يكونوا عندهم غدوة راهي تقعد أضعف انديمنيتي موجودة في العالم أضعف انديمنيتي كان تشوف معناها اللي بحذانا في الجزائر تشوف في المغرب تشوف في الإمارات تشوف عملت الستاتيستيك متاحهم نحكيش على الأوروب اللي يوصل في الأوروب ياخذ معناها في الشهر 8,000 أورو مع 8,000 ليه معناها 80,000 أورو نحكي وراهو
0: ليه تحكي على لي سيربيتري ليت هكا
1: بيان سور علاش وصلت الفلوس هذيك
0: 8,000 اللي تحكي عليهم بالاربيتر ويت نورمال مثلا فرنسا بروت دونك باش يتيحوا له في 3,000 اكثر من 3,000 اورو
1: علاش هذايا وصلوا لانديمنيتي هذايا على خاطر الجمعيات هي اللي دفعت الفلوس باش فهمني الحكام تكون لانديمنيتي نتاعهم قويه هوني فهمني معناها كي سيدي كي جويدو معناها كي الحكم ما عندوش كيما زاد الجمعيات تلقاهم ما عندهمش الحاجه اللي تريز امبورطون اللي زاد كيف كيف وعد زاد وعد ما تخش عليه مومبر معناها فيدرال اما هذا وعد العام الجاي باش تكون انت تعمل مباراه نتاعك نهار الاحد الفلوس تكون عندك نهار الاثنين في الكونت نتاعك
0: تنحاسبوك انت باش نحاسبك انت انا على لا على الكلام هذا عادي حاسبك انت
1: انا خاطر وقت اللي قال لي هو الجمعه الجايه واليوم كي صارت نصدقوا اليوم وقت اللي يقول لك الكلام هذايا انا نصدقوا فني ونتحمل انا معناها مسؤوليه
0: انا خويا ما نصدق الا مره شيء هذايا وليد الهيشري كان يعني كانت لازم تصير فينا ناكلوا 18 بونت ومنهم 12 في المونديال وتصير فضيحه بحجم الفضيحه اللي تصير في المونديال والانتقادات والناس كل تتكلم باش اربيتر ويت في الاخر ياخذوا فلوسهم والعباد تسال تبدا تاخذ فلوس سينو كان ما صارش فضيحه ممكن كانوا ينجموا ما يخلصوش
1: فلوس باش تسب
2: هو معناتها بصراحة اللي سمعته أنا ديرنيرمون معناها ليزربيتر شنو اللي صبوا لهم دي مونتون قعدت به ترى
0: ديجا في 3 مليارات و800 معناها
1: شوف نزبوا 600 وبعدش مليار وبعد مليار و200 اليوم 3 مليارات و880 ما عادش يسالوا حد شيء كان السيزون هذه اللي باش تحضر
2: فوالا يعطيهم الصحه اوموا على خاطر سمعنا الاخبار اللي خرجت نتاع كلي مونتون
3: 75,000
2: و200,000 راهو فضيحه كبيره هذه
1: اليوم فضيحة اليوم فضيحة. الناس كل خالصين زيرو
2: الاربيتر راهو جزء مهم برشا في لعبه كره القدم الا كان هو ما يبداش يعني مرتاح وضعيته معناتها الماديه مش واضحه وما تخلصوش كيما الملاعب راهو يا اخي بكشي الاربيتر راهو كيجي يزفر داكورد وعنده خدمه اخرى
1: فما دي ستوديون
2: فما دي ستوديون يعني يستحق لك الاجر هذاك باش هو يبدا متفرهد الملاعب انت كي يلعب تقول له باش نعطيك بريم يا يبدا متفرهد الاربيت نفس الشيء
1: راه مش
2: يزفر لك هو يعمل بيرفورمانس ويعطي حق الناس في الاخر تعطيه 50
1: امشي حاجه اخرى نيجاتيف امشي حاجه اخرى نيجاتيف وقت اللي يبدا الحكم زاد جيعان يمشي ديبلاسمون وما عندوش شنو تستنى
0: ولا
1: شنو تستنى شوف رغم انه الناس معناها مصيفه فما اللي انا المره الاخرى يظهر لي اكثر واحد انتقدوا رضا فهمي الناس كلها مصيفه جمال حمودي ورضا فهمي قاعدين يخدموا وفما ستاج يبدا لو 19 هذا بالنسبه
0: جمال للحكام حمودي مش
1: يخدموا بال ليه اسمع وقت اللي يوفى كونترا ومازلت ما حكيتش معاه يقعد الكونترا معناها سري المفعول فمني ويذولي عاود نقولها مرة أخرى كان يجيبولي مسؤول ما كومبوزيش وما خرجش الديزينياسيون فمني أنا من غدوة جمال حمودي انفسخه ألور بعد هذايا يذولي فمني الناس الكل تخدم على رواحها ويذولي الناس أنا مشكلتي فك الناس اللي اليوم وقت اللي خلصت ليزاربيتر معاش عندهم ما يحكيوا معاش عندهم ما يحكيوا فمني باش
0: بار كونتر ما زلت فما الناس ما تحكي بعد اللي صار في المونديال وشنو اللي صار في المونديال والمحاسبة لحظة عاد والمحاسبة لما حدث بعد المونديال مش بطرف فلوس سايبت الاربيتروات يعني باش سكر ملف هذاك ولا ما زاد برشا شابيتروات
1: محلولين
0: عادل به ما زالنا 3 دقائق بالضبط
1: شوف
0: اللي حبيت تحكي لي على ماتش اللقطات اللي صاروا في ماتش الارجنتين البارح و
1: شوف فما في القانون يظل لي جاي باش معناها ليدونتيفيكاسيون نتاع الملاعبي اللي صارت معناها الخطا بالغلط وانه يدخل الفار راهو فما ناس معناها كي شافوا تمدت ورقه حمراء راهيش مش ورقه حمراء وقت اللي الملاعبي اللي عمل السيمولاسيون وخدا نمرو 5 خدا نتاع الارجنتين خدا لافيرتيسمون غير مستحق عيطوا الفار وتم معناها تدارك الوضع وعطاو النمرو 7 نتاع سويسرا لافيرتيسمون اللي هو يستحقه على السيمولاسيون وهو كان عنده افيرتيسمون من البريمير ميتون ولا عنده سون دافيرتيسمون خدا الحمراء وصارت هذه مكي في ماتش امريكا والباراغواي زاد كيف زاد الحكم معطاه افيرتيسمون للجوار نتاع امريكا على التدخل نتاعو اتضح من بعد اللي جوار نتاع الباراغواي عمل سيمولاسيون فمني عاود رجع وعطاه كوفران انديريكت وعطاه لافيرتيسمون
3: لما ديك البلاصه هذيك نتاع التيران ما نجمش بروح القانون يسيبها سيمولاسيون
1: علاش سايب سيمولاسيون فما عندك ملاعب يخذي افيرتيسمون ترجع انت معناها ملاعب يتم معناها
0: عادل شنو نسالك سؤال محمد سلامه لكن بطريقه اخرى كان الاربيتر كي يرجع في غلطه في اسناد البطاقه الصفراء للاعب اللي هي اللي رجع عليها البارح اوبليجي باش يسحب الورقه لكنه غلط اوبليجي باش يسحب الورقه من اكس ويعطيها لجريك ولا ينجم يسحب من اكس وما يعطيش لجريك
1: هو علاش نحاها الافيرتيسمون على سيمولاسيون سيمولاسيون في القانون تاخو انذار وقت اللي تتحايل تاخو انذار يعني
0: فما لقطات اخرى
1: فما لقطه اخرى اللي صارت في ماتش
0: الارجنتين مش فما مسك على مهاجم سويسرا قدام في اخر الماتش هكا الكره اللي نحاها مارتينيز خرجها بوكسيز زوز ملاعبيه
1: راهو كي معناها يكون ثم تماسك معناها بين زوز لاعبين ما نحكيوش احنا على هذيك نحكيو على هالاند احنا اللي دفع الملاعبي قبل ما يتسجل معناها قبل ما يتسجل الهدف والكره ايتي اور دي جو كانت في الكورنر كورنير. انا منلومش انا على القانون, والقانون هذا هو اللي جاء زاد جديد في تعليمات معناها نتاع الفيفا, لكن لوم على الحكم اللي يدعي بروحه احسن حكم. هي فهمني انه ما ثبتش فك 16 متر 50 شنو يصير بين
0: لاعبين
1: في كاس معناها صغير حبيت نوفى بيه. نحب نقدم معناها تحيه كبيره, وتعرف انت البريود هذه معناها سلاعه, ولا احنا لي بارون نخدموا ونخليو صغارنا فمني. نحب نعمل ديديكاس للكلوب معناها دونفون اللي هو ايمي كيدس كلوب اللي معناها بالحق معناها اولادنا اولادي انا معناها بنتي معناها خديجه يعطيك. وبنتي غاليه اللي فمني ويعملوا في ديكرياسيون معناها كبيره وعاملين جو وعاملين شيخه
0: شكرا لربي فضلك. شكرا لربي فضلك.
1: شكرا لربي فضلك. شكرا لربي فضلك. احنا فمني معناها فرحانين على صغارنا.
3: يدعي انه احسن حكم في العالم عنده مشاكل مع فرانسيس.
2: مازلت خديجه
1: ما بالحق سكر عليه الميكرو
0: سكر عليه الميكرو سكر عليه الميكرو. شكرا ليك وليدي ليشري. شكرا لعادل زهموك.
2: نعطيك فازة سكوب فيسا. مرة عمل لي أبيل فيديو عادل عنده عامين في الكوجينة قاعد وخد بيسا تعمله في المكياج.
1: اي هذيك جوي انا هذيك جوي انا مع صغاري
2: انا تعمل لي راه
1: وجولي نحب صغاري فمني نحب نعمل جو معاهم فمني. وشيخه شيخه هذيك هي شيختي
2: واحنا ونيدي بابا
1: اللي نمشيو للبلاتو ونمشيو للكره تولي شيختي انا مع الجماعه الاخرين.
0: عاود سكر عاود سكر عليه الميكرو عاود سكر عليه الميكرو. شكرا يا عادل. شكرا ليك يعطيك الصحه. شكرا عادل زامول. شكرا وليد الهجري. شكرا محمد سليمان جينا وجاب الفوضى نتاعو. شكرا لجود بيلينغهام كان في اخراج حلقتنا اليوم على المستوى الرقمي عبد الناصر. شكرا لمحمد علي مكرم التنسيق الهاتفي. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا تيرة سلاعة كاملة. الموعد مع الأخبار بعدها يجيكم سلاح في كورنيش ويكاند. ريكاب سبور.
4: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج, تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
5: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان.
6: مش قادرة أفصل خلاص خلاص الحكي.
5: صوت عربي عنده بصمة خاصة. فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أشورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان وموزايك FM.
7: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
8: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. قطاع الطاقة يستحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000, وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو صادرات في هذا القطاع وفق أحدث معطيات للمعهد الوطني للإحصاء. ووفق المعطيات ذاتها بلغ العجز التجاري الإجمالي 12569.4 مليون دينار, فيما سجل قطاع الطاقة وحده عجزا بقيمة 6779.3 مليون دينار, أي ما يعادل نحو 54% من إجمالي العجز مقابل 5214.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وتشير الإحصائيات إلى أن العجز التجاري انخفض إلى 5790.1 مليون دينار عند استبعاد قطاع الطاقة, الأمر الذي أبرز الانعكاس الكبير لهذا القطاع على ميزان المبادلات التجارية. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية تعلن في بيان لحد أن القوات الأمريكية أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية هذا الأسبوع ضد إيران، وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا في البلاد. وفي المقابل، الحرس الثوري في إيران يعلن اليوم لحد تدمير مركز القيادة والتحكم وحظائر طائرات الاستطلاع من طراز MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، ردا على الهجمات الأمريكية التي طالت أراضي إيرانية ليلة السبت الأحد. والحرس الثوري يؤكد في بيان إيقاف محاولات النظام الأمريكي إنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز برد حاسم، مشيرا إلى أن واشنطن كانت تحاول فرض إرادتها على حكومات دول المنطقة. الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا يؤكد تسريع تنفيذ السياسة المشتركة للسلام والأمن عبر مشاريع تشمل ربط مراكز شرطة الحدود ومكافحة انتشار الأسلحة وتعزيز صمود السكان في المناطق الحدودية. السلطات في كوبا تعلن استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بعد جهود استمرت 24 ساعة لمعالجة انقطاع شامل، هو الثاني خلال أسبوع والرابع في 6 أشهر بسبب تفاقم الأزمة من جراء الحصار النفطي الأمريكي. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع صلاح وكامل فريق كورنيش ويكند، ابقوا معنا.
9: الأولى في تونس، كورنيش ويكند، كل عرسة واحد من 7 لـ9 متعلي صلاح الدين الساكوحي، موزايك FM.
10: هذه كورنيش ويكند، السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. اليوم لحد 12 جويليا، نسلم عليكم بالطبيعة، نسلم زيدا على الناس اللي مروحين من البحر توا، وحيدة وحيدة سلموا على الناس اللي على الكورنيش. هذا كورنيش آخر، كورنيش ويكند كالعادة، المواد الثقافي اللي نتلقاو فيه نحكيو فيه برشا فن، برشا موزيكا، برشا حوارات زادة تكون موجودة على كامل الأسبوع من كورنيش مع سمير حامي من الاثنين للجمعة، وفي الويكند معكم سلاح الدين الساكوحي. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. اليوم بالطبيعة عن العودة لزابينغ، بالطبيعة شنو هو اللي تحكي، تصريحات أهم دخل في كورنيش على كامل الأسبوع. زادة فقرتكم الموسيقية ميوزيك هول اللي باش نحكيو فيها اليوم على أغنيات من نوع معين، أغنيات اترفضت لكنها نجحت مع فنانين أخرين. نحكيو زادة في كورنيش يبدو مع ليندا برحاج بعد شوية، تلخيص لحوارات الضيوف في برنامج كورنيش على كامل الأسبوع، وفرحانية بالطبيعة أنه بعد في ساعتنا الثانية باش تكون معنا الممثلة القديرة الفنانة عزيزة بولابيار باش تحكي. نحكيو على 60 سنة كارير، وأكثر من 60 سنة، كل التفاصيل، كواليس، حاجات ما حكيتهمش، حاجات من ذكرياتها، كل هذا باش يكون بالطبيعة بعد شوية. نسلم على الفريق الكل، مراد بلك هل تحياتي ليك هو المخرج اليوم، زادا نسلم على حسين موجود في الديجيتال، ليندا بالحاج وسارة بكوش في الأعداد، ونسلم على مكرم في التنسيق الهاتفي. نمشيو للسولي بلو، هذه موزيكتنا، مازلنا مكملين معاكم، هذه كورنيش من توا حتى 9 متاع الليل. تنجموا تابعونا على يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، والسيت متاعنا موزايك FM.net. هذه موزايك، هذه كورنيش، سيسروا يحكم في ثنية معاكم حتى 9.

0: كورنيش ويكند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: هذه كورنيش بتبيع كما العادة عن متابعة لكل المهرجانات. باش نحكي اليوم على دقة بتبيع نحكي على بابا نويل اللي هي المسرحية بالنسبة لصابر الوسلاتي تمثيلا إخراجا وإنتاجا تقريبا كل شيء عمله صابر الوسلاتي في المسرحية هذه. كل التفاصيل باش تكون بتبيع في ريبورتينج توا مع ليندا بالحاج باش تسمعوا صوتها باش تعطيكم سامحوني تلكونت باش تعطيكم بتبيع لهنا كل التفاصيل على المسرحية شنو صار في دقة البارح. كوميديا سوداء ترصد التناقضات الواقع التونسي. هذه ريبورتينج مع ليندا بالحاج. ريبورتينج
2: المهرجانات. تخيلوا معايا الشخصية اللي ارتبطت ديما بالفرحة الطفولة والهدايا تحولت الشاهد على أوجاع مجتمع كامل.
3: اتوليني جيت التوانسة الكل التوانسة الكل قالي هات هات هات نسك البار في الأفنيو فيه التوانسة الكل غادي هات هات.
2: هذا بالضبط اللي صاغه محمد صابر الوسلاتي في مسرحية بابا نويل في تونس. كنا البارح في مواكبة المهرجان دقة الدولي في دورته 50 مسرحية كشفت التناقضات اللي يعيش على وقعها المجتمع التونسي بمختلف أطرافه.
4: ماهيش الحكاية تحكي لبابا نويل، احنا اخترنا شخصية بابا نويل لأنه شخصية محايدة، شخصية ما يعرفش تونس أول مرة يجي تونس، ماهيش في تونس بابا نويل. نارة اللي جا لتونس دوك باش تحكي لنا على تونس، تحكي لنا الشيء اللي شافه خاطر هو تصدم وتفجع وصاروا له حاجات، دونك كي يحكيها بابا نويل تجي مع عند إنسان موضوعي. لا هو يحبك لا هو يكرك ما يعرفكش. مرحبا مرحبا، هذا دور الفنان انه يجي ما نخافوش، ما نخافش انك تنقد قطاع معين لمن بعد القطاع هذاك يتشكى ويتبكى ولا يقدم بك درشنيه وكذا، لانه طريقه النقد راهي طريقه فيها برشا احترام.
2: رحله ساخره اختار فيها الكوميديا السوداء كطريق لطرح قضايا المجتمع وتحويل الضحك من غايه للترفيه الى مساحه للتفكير والنقد وطرح الاسئله على رواحنا علاش وصلنا للمرحله هذه. شخصيه بابا نويل اللي جات من عالم الثلج الاحلام والرفاهيه تلقى روحها فجاه في قلب بلاد ما تعرفهاش فتجيبش تكتشفها ولكن تلقى واقع صادم يستنى فيها. بابا نويل تصدم فينا وفي ازدواجية المعايير اللي طبعنا معها، حل برشا ملفات ممكن ولت حاجة عادية في حياتنا، البطالة، أزمة النقل، تعطل الخدمات الإدارية، هشاشة البنية التحتية، الرشوة والبراكاج وغيره من المواضيع. صابر الوسلاتي كيما سنسنا في الكرونيك متاعو نقد الناس الكل ونزل على برشا جروح.
3: وحاجة أخرى غاديك قعدت الليحة دينا في التاكسي، التاكسيست بالو واسع الاخر بالو واسع مرابيات في السياقة محليه حسيب سبها الكل سبها الكل اللي في كياس اللي تسوق واللي تمشي على صغير كل سبها الغديد بس ما يعمل يسبر وانا انا يسبر يسبر كله بهالك كله بهالك انا يسوق انا يسبر يسبر اي بابا قلت اوكي اوكي سبنيش انا بارك اقول.
2: اللحظة الدافئة اللي عاشها صابر الوسلاتي البارح كانت بحضور الوالد والوالدة اللي تفرجوا فيه بكل فخر وبرشا محبة.
5: ذاك علاش يزم شوية انكوراج ما حتى بينا احنا بالعائلة وكل شيء يقفوا معاه وكذا
6: نتبعوا حتى الكرونيك متاعه نسمواها ونتفرجوا في كل شيء كل حاجة يعملها صابر احنا معاه وربي معاه وجمهور اليوم صعيب برشا.
2: وحكاو لنا على صابر الوسلاتي الطفل المشاغب وعمايله كي كان صغير.
6: لا قال دوزيام اني سكوندير بتاعه وهو قص لها شعره
5: يشجعوا فيه أصحابه أنت يشجعوا فيه أصحابه كذا ولا إيش قولك كذا كذا عملك إيش رأسة حسين ونطبه في السماع الحمد لله سلكت
2: رغم قتامة المواضيع اللي طرحها العرض إلا أنه المسرحية في آخرها فتحت نافذة الأمل بحوار فيه برشا رمزية بين بوسعدية وبابا نويل وهذا اللي شدد عليه صابر الوسلاتي اللي اعتبر أنه مستقبل تونس مرهون في دين ولادها وكي تولي تونس حاميها مش حراميها.
4: بوتنسيال بالنسبة لينا في الشباب، بوتنسيال بالنسبة لينا في العباد اللي بالحق عندها فكر وعباد عندها ساعد لكن الفكر متاعها مقيد والساعد متاعها مقيد، حاطينهم في التركينة حاطينهم في الفريقو ماهوش هذوكم اللي شادين البلاد ولا قاعدين يخبوا في البلاد وحاطين عباد اخرين لاسباب اخرى هم اللي يخبوا في البلاد. البلاد ما تهز كان بولادها الكل وكان بالافكار الكل وكان بالانماط الكل وكان بالرجال وكان بالنساء ديما ثم امل ومسرحيه في الاخر توفى بالامل لانه بالحق مازال عندنا برشا امل.
2: غادر بابا نويل الركح لكن ما غادرش من اذهان الجمهور، خلوا راه برشا اسئله وفتح نوافذ للتفكير في واقع نعيش فيه كل يوم لان الفن الحقيقي لا يكتفي بعكس الواقع ولكن عنده القدره على المساءله على تحويل الاوجاع والتناقضات الى فرصه للتغيير وصناعه الامل. ريبورتينج
1: المهرجانات. كل التفاصيل زادت تلقاوها على شين يوتيوب موزايك فام، لي ريزو سوسيو نتاعنا تلقاو كل الفيديوهات التصاور المقالات زاد على موزايك فام بوانيت. كل تحيه لكيب موزايك اللي موجوده ديما في التغطيه. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه باش نرجعوا لملخص شنو صار الاسبوع هذا في برنامج كورنيش لكن بعد لحظات باش نسمعوا زاده وائل كفوري ست الكل على موزايك فام. هذه بتبيع كورنيش ويكاند من توا حتى للتسعه.
7: بوبليسيتي.
8: جمهور مهرجان دقة الدولي، أنتم على موعد مع الفنان مرتضى الفتيتي.
9: يا ليلي ليلي وليلي ويا ليلي والزعل صاير عملي قديمي.
8: نهار لحد 12 جويليا بالمسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا.
10: تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين.
8: الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي UIB أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
0: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.

0: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: هذه كورنيش ويكاند نذكركم زادة تنجموا تواصلوا معنا بالواتساب، تبعثوا لنا تصاور ميساجات شنو تحبوا تقولوا، حتى فوكاليت مرة نسمعوا من بعد مشتوى في اللونتين على 23 500 وصلوا 23 500 وصلوا 1000. فما بتبيع قبل ذي الكل وما نشوفوا حتى ميساجاتكم من بعد أسألتكم، حتى ضيفتنا عزيزة بولا بيار هي تنمشي وبتبيع الأبرز للتصريحات متاع ضيوف كورنيش وكورنيش ويكاند على مدى الأسبوع كامل. فرحان برشا باش يكونوا معنا ليندا بالحاج، مرحبا.
2: أهلا وسهلا،
1: شنو أحوالك؟
2: لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله. دونك جمعة كانت فيها برشا ضيوف، برشا حكايات وبرشا تصريحات واخبار،
2: وهو كذلك الاسبوع كان مليان باللقاءات الفنيه مع برشا اسماء اللي من ركح كارتاج، الحمامات ودقه والمسرح والسينما وغيره. ضيوف البرنامج حكاوا على مشاريعهم، تجاربهم وحتى على مواقفهم الشخصيه. البدايه كانت مع نهار الاثنين مع انس بن سعيد نجمه ذا فويس، اللي حكيت على رهبه الوقوف فوق ركح كارتاج من خلال عرض ام السفساري وبنت الحي، واكدت لي كارتاج هوش مجرد مسرح ولكنه مسؤولية كبيرة برشا. كما رجعت زادال تجربتها في The Voice وأغنية وحش السراء اللي كانت محطة فارقة في مسيرتها، وقالت إنها تحب تتأنى في اختيار أول أعمالها باش يكون العمل قريب منها ويعطي بصمتها الخاصة.
1: بالضبط زادة، نحكي هنا على مهرجان الحمامات، نحكي على مدير المهرجان اللي كان حكي وكشف على نوعا من رؤية متاع الإدارة للدورة متاع السنة،
2: وهو كذلك صلاح من مهرجان الحمامات الدولي. كان معنا سينا جيب الكسراوي مدير المهرجان اللي كشف على رؤية الدورة 60 اللي تهدف باش تعزز مكانة المهرجان كفضاء ثقافي وسياحي واقتصادي لولاية الحمامات. كما تحدث على اختيارات العروض وأجور الفنانين، وأكد اللي قيمة المهرجان تخلي برشا فنانين يقدموا تنازلات باش يشاركوا في مهرجان الحمامات، وتطرق زادا لاختيار مسرحية الهاريبات اللي كانت البارح في افتتاح الحمامات، وفسر غياب أميمة طالب اللي كانت الصعوبات معها في التنسيق.
1: بالضبط كما قلت، نحكي وزاد على الافتتاح متاع مهرجان الحمامات الدولي اللي عودنا ديما الافتتاح يكون بالمسرح، والاختيار كان المرة هذية مع وفاء طبوبي. نحكي على مسرحية الهاريبات لوفاء الطبوبي، كيفاش كان هذي الكل، واللي كانوا ضيوفنا زادا هي فاطمة سعيدان.
2: كانت وفاء طبوبي وفاطمة بن سعيدان حاضرين معنا في كورنيش مع زميلتنا سامية الحامي للحديث عن مسرحية الهاريبات اللي كانت البارح في الافتتاح متاع الحمامات. ونأكدت وفاء طبوبي معنا في كورنيش اللي مفهوم الهروب في المسرحية واسع وشامل، وأنه العرض يوصل يدافع على قضية العاملات في القطاع الفلاحي. وفاطمة بن سعيدان اعتبرت أنه الهريبات تعكس هموم المجتمع، وأنه كل شخصية تحمل حكاية هروب وبحث على واقع أفضل. حتى إصابتها الأخيرة نعرفه اللي كانت حاضرة كانت عندها كسر في يدها، وصفتها في خدمة العرض.
1: نمشي للموزيكا وافتتاح آخر، نحكي على مهرجان دقة مع الفنانة شيماء هلالي.
2: شيماء هلالي استقبلناها زادة في كورنيش، وين كشفت على استعداداتها لافتتاح الدورة 50 في مهرجان دقة، واللي كانت نهار 10 جويلية سهرة جمعت بين أغانيها الخاصة الأغاني التونسية والشرقية. وفي الحوار رجعت معنا البدايتها في ستار أكاديمي وفترة ابتعادها اللي كانت تفرغت لعائلتها فيها، وأكدت اليوم حرصها على تقديم أعمال فيها مضمون مع برشة تجديد.
1: مكملين مع دقة ونحكي على المواد مع محمد صبر الوسليتي والعمل متاعه اللي كان موجود على الركح الأثري والتاريخي في دقة.
2: البارح كنا احنا معاه في مواكبة صبر الوسليتي، وكان حاضر معنا لنا في كورنيش تحدث عن المسرحية تفاصيلها، اعتبرها تتويج لمسيرة 17 سنة من المسرح، خاصة وانه كتبها واخرجها وجسدها، ووضح ان

0: أن العرض يحمل قراءة نقدية لعلاقة المجتمع، بحث فيها زاد الإجابات على الموروث التونسي متاعنا، وين بابا نويل شاف تونس بعينه هو وانقد فيها برشة تونس. العرض كان البارح في مهرجان دقة الدولي، وباش تتواصل العروض في عدة مواعيد كما سوسة بنزرت وغيره.
1: ممتاز برشة. نمشي العرض آخر باش يكون موجود في حمامات، نحكي على نوستالجيكا مادي مولي ورنا زروق.
0: الأربعة حكينا على مشروع نوستالجيكا مع مهدي المولهي ورنا زروق اللي عرضهم باش يكون نهار 14 جويلية. رنا زروق أكدت إنه المشروع فيه برشا إحساس وصدق، وإنها تختار تغني حاجات تشبه لها وتعبر على تجربتها مع طموح باش تخوض مرحلة جديدة من الانتشار العربي. ومهدي المولهي تحدث على إنه المشروع كان انطلق من سنوات، واللي هو قائم على تقديم الأغاني برؤية مختلفة ويبحث دائما على الجودة، وكشف على مشروع جديد مع رنا يقوم على إصدار أغنية كل شهر.
1: ممتاز برشا. نحكي وزاد على فنانة أخرى إيمان الشريف اللي باش تكون موجودة في الصيفية متاع سناولي، كان زاد ضيفتنا في كورنيش.
0: الفنانة إيمان الشريف حكيت على استعداداتها لافتتاح مهرجان نابل الدولي بعرض الخروبة. هو مشروع كما قالت هي مستوحى من شجرة الخروبة الموجودة بحث دارهم، واللي كانوا تقصوها معناها، وتمثل رمزية كبيرة لأهالي نابل، كما تحدثت على حفلتها اللي بتكون في بنزرت مع الفنان المصري إيهاب توفيق، وإنها كشفت إنها تحضر في ألبوم مصري جديد، ورجعت بالذاكرة للراحل بلقاسم بوغنة اللي أكدت أنها تأثرت به برشا، وقالت زادة إن ما تصنعش البوز عن قصد، ولكن كل حاجة تعملها تحدث جدل.
1: ديما زار معها في البوز إيمان الشريف. نمشي وزاد لضيف آخر مصطفى الدليجي، اللي حوار كان بين الموزيكا بين حياته بين خدمته، وزاد كان فما تأثر.
0: مصطفى الدليجي تأثر برشا، وزاد تحدث على قرار بعدم المشاركة في المهرجانات المدعمة بسبب ظروف اعتبرها هو تمس من كرامة الفنان وحقوقه. أكد زاد اللي تمسكه بمسيرة فنية تجاوزت 40 سنة، كما كشف زاد على مشاريع جديدة في الأغنية والذكاء الاصطناعي، وين مش يولي عمل أكثر على الحاجة هذه. وحكي بتأثر زادة على ابتعاده على أولاده 3 اللي يعيشوا في كندا، وكما قال هو هربهم معناه لأسباب حكي عليها في كورنيش.
1: بالضبط. زادة نحكيه على بايز زردي، واحدة من وجوه الإعلامية البارزة في تونس اللي عندها كارير كبيرة، لكن زادة شفناها اللي هي كانت موجودة على ركح كارتاج مع فوزي بن قمرة. هي زادة كانت ضيفتنا في كورنيش.
0: جستمون بايز زردي كانت ضيفتنا في كورنيش باش تتحدث على إنها صنعت الحدث فوق مسرح كارتاج كي شاركت في أم سفساري وبنت الحي، العرض اللي كان الفوزي بن قمرة وسمير لوصيف، وانتحثت بصراحة على علاقتها أيضا بالفرح، وقالت اللي الفقد والحرمان خلاها إنه ما تحسش بالسعادة كمي الفوق، وإنه السعادة مش من حقها، كما زادة ما استبعدتش عودتها للإعلام وقالت تنجم ترجع على قريب.
1: نحكي وزاد على الممثل والمسرحي، نحكي على معز التومي اللي حكي إنه عرض كارتاج، وقال في موزايك، وقال زادة في تصريحات لنا نحن في التغطية أنه هذا سيكون العرض الأخير لمسرحيته القهرمانة.
0: وهو كذلك معز التومي كان معنا في الموعد، تحدث على القهرمانة وعلى صعودها للركح، اعتبره تتويج لمسار نجاح كامل، وإن أعلن أنه هذا العرض بش يكون الأخير، بش يكون على ركح كارتاج، وأكد أنه ابتعاده على المسرح بش يكون هدنة ماهوش اعتزال، بش يتوجه للكتابة تجارب درامية جديدة، كما قام زادة بلفتة إنسانية ونهدي الرومبوراج متاع القهرمانة للممثل المسرح والعرائسي منير الرواحي.
1: زاد زوز اسامي مهمين برشا من اللي طالعين توا الصاعدين، نحكيو على نور وسليم عرجون اللي باش يكونوا موجودين زاد في حمامات، وكانوا ضيوفنا وحكيو بالقداء على الحفل نتاعهم.
0: كشفوا نور وسليم عرجون على استعداداتهم لعرضهم في الحمامات اللي باش يكون نهار 17 جويلية، اللي اكدوا اللي السهره باش تكون ثمره شهرين من التحضيرات والعمل المكثف، ونصرحوا زاد انه باش يكون معاهم 50 موسيقي فوق الركح في تجربه خاصه تربطهم بالمهرجان وبالجمهور.
1: كل التوفيق لهم. زاد البارح في كورنيش ويكاند مع المقدم الشاب صلاح الدين الساكوحي في فقرة ذا بودكاستر، وين كان فما بتبيع حديث مع ذا هابي كاست الثنائي هذا اللي موجودين في الانترنت، برشا حلقات وبرشا حاجات كانوا حكيوا فيها البارح حتى في تحضيرهم للبرنامج.
0: كانوا معك حاضرين البارح صلاح مقدمي بودكاست ذا هابي كاست ايمن اوخي ومهدي شتيلة، اللي تحثوا على تجربة كسرت القواعد التقليدية في الحوارات، والحديث ما عادش مجرد سؤال وجواب بين الضيف والمقدم، هو رحلة اكتشاف كامل للإنسان ورا الصورة متاعه وقصة النجاح ورا الضيف. الثنائي تحثوا على الموسم الثاني من البودكاست وعلى رفضهم بعض العروض متاع سبونسورينج وقت اللي يحسوا إنها تنجم تأثر على المحتوى والنقد اللي يعتمدوه، كما أكد أيمن أخي إنه يحب يصنع حاجات مع الكوميونيتي وإنه تنوع المجالات اللي يشتغلوا فيها خلاهم أكثر انفتاح، وقال إنه هوية البودكاست مبنية على 25% تحضير و 5% ارتجال.
1: ونختموا مع المخرج عبد الحميد بوشناق اللي بشيكون موجود في لوكارنو بالفيلم الجديد متاعه فيلم باكما، كان ضيفنا البارح في كورنيش ويكاند.
0: عبد الحميد بوشناق تحدث معك البارح صلاح على فيلم جديد باكما اللي باش يخوض به تجربة عالمية جديدة في مهرجان لوكارنو، وأكد إنه الفيلم يغوص في عوالم صادمة وما يناسبش كل المشاهدين، كما ارجع لي بدايات شغف متاعه بالسينما، تجربة متاع النوبة، وكشف زادا على رفضه لبعض قيود الدعم بعد تجربة فيلم ورد أريانا عفوا، إضافة إلى مشروع درامي ضخم يطمح من خلاله لتقديم صورة على الهوية والتاريخ التونسي.
1: ليندا بالحال شكرا ليك، عايشك. كانت هذه كورنيش يبدو معك أنت، شكرا على العمل اللي قمت به، شكرا زادا على تلخيصك لكل هذه الحوارات اللي كانت موجودة. أنتم زادا مستمعين تنجموا ترجعوا للشين يوتيوب موزيكا فام، باش فيسبوك موزيكا فام، تلقاو كل الحوارات وتتفرجوا في كل المحتوى متاع موزيكا فام. كانت هذه بطبيعة كورنيش يبدو بالنسبة اليوم، لكن توا نمشيو في موندو آخر، خلينا نسميو على الأقل فواياج في الموسيقى، هذه بطبيعة الفقرة المفضلة بالنسبة لي. ميوزيك هول، ميوزيك هول. في ميوزيكال اليوم اخترنا باش نحكيو على اغاني نجحت اما اصحابها الاصليين قالوا لي بعد وصلت الفنان اخر، ولازم من اشهر الاغاني في تاريخ الموسيقى. اليوم في ميوزيكال باش نحكي لكم على اغاني اللي نجم تاريخها يتكتب بطريقه مختلفه لولا قرار واحد اللي هو الرفض. البداية مع بريتني سبيرز بيبي وان مور تايم. صعيب اليوم تتخيل الغنية هذه بصوت آخر غير بريتني، أما قبل ما توصل لها الغنية هذه كانت معروضة على فرقة TLC، أعضاء الفرقة دي ما اقتنعوش بكلماتها رفضوها، وبعد وصلت لبريتني عام 1998. الغنية هذه كانت أول سينجل في مسيرتها وتحولت لنجاح عالمي، باعت ملايين النسخ وأطلقت واحدة من أشهر نجمات البوب في العالم. من بريتني ريانا مع أمبلا، المفارقة بريتني نفسها هي اللي رفضت الأغنية هذية، كانت باش تغير زادة مسيرتها. أمبلا كانت معروضة عليها لكن ما تمش اعتمادها. الأغنية وصلت ريانا عام 2007، كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتها الفنية، ولات تغنى في العالم الكل، ربحت جوائز وخلت ريانا من أكبر نجمات جيلها. مريانا جاستين تيمبرليك روك يور بادي، المنتج فاي ويليامز والثنائي ذا نيبتونز كتبوا الاغنيه ذي. في الاصل مايكل جاكسون كان مخطط انها تكون ضمن البوم انفينسيبل، لكن الاغنيه ما اعتمدها جاكسون، بعدها وصلت لجاستين تيمبرليك في البومه الاولاني جاستيفايد. الاغنيه ولت من اشهر اعمال جاستين تيمبرليك، وفريل صرح لاحقا انه كتب برشا اغنيات في الالبوم هذاك اساسا المايكل جاكسون. ويا بريتني ما لازهر عليك، خاطر الاغنيه هذه زاده كانت معروضه ليها هي، اما هي اغنيه تليفون ليدي غاغا وبيونسي. الاغنيه هذه كانت موجهه لبريتني كما قلت لكم، لكن المشروع ما كملش، قررت ليدي غاغا تحتفظ بها نفسها وتشارك فيها بيونسي. النتيجه كانت واحده من اشهر الضيوف في موسيقى البوب، وكليب مازال يعتبر من اكثر الاعمال تاثيرا في الالفيه الجديده. هذوما كانوا اغنيات، لكن القصه حقيقيه مش في اللحن، القصه في القرار، مرات فنان يقول لا وفنان اخر يقول اي. من اللحظه هذه يبدا تاريخ جديد في عالم الموسيقى، النجاح ساعات ما يختارش الاغنيه، يختار الصوت اللي يغنيها. هذه كانت ميوزيكال.

0: هذه موسيقتنا بتبيع ساعتنا الثانية باش تكون ضيفتنا الممثلة القديرة عزيزة بولابيار باش نحكيو معها على برشة تفاصيل من مسيرتها اللي دامت أكثر من 60 سنة. زادة نفرحوا كان نستقبلوا الأسئلة متاعكم على نمر واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. مرحبا بكل مساجاتكم، مرحبا بكل أسئلتكم تفاعلاتكم معنا بتبيع. لكن توا خلينا نمشي ونشوفوا شنو أبرز التصريحات اللي تقالت في برنامج كورنيش من نهار الاثنين للبارح. Le zapping. البداية بتبيع بشكون بتصريح لفاطمة سعيدان الممثلة المسرحية القديرة اللي حكيت على الأمل في المسرح، اللي حكيت رغم كل الصعوبات أحيانا اللي تنجم تواجه الممثل إلا أنه ديما لازمو يكمل.
1: إذا كان مثل مش أمل أما تلقانش هنا ويد مكسر. حتى كي جاني العطب في الجنوب في دوز ما وقفتش العرض، ما نجلتش نوقف العرض.
2: كيفاش كمل؟
1: الحمد لله ساعة ما عنديش وجع قوية، جاتني وفاقة نوقف العرض. قلتها أبدا كان يقف العرض، خاطر كنت راه الجمهور متدوز معناتها السحر كل معبية، ما يمكن ألف واحد ولا أكثر. وجاني في وسط العمل ما نجمش نوقف العرض. وفي تقول لها لا كملت كل شيء، معناتها حتى امتحان باش نتيحهم تحتهم كل الأمل. هذاك الموتور اللي خدم الإنسان عندك آلة. إذا كان مثل مش أمل أما تلقانيش هنا.
0: الأمل هو اللي يخلي كل إنسان يكمل في كاريره مهما كانت شنية مهنته. نمشي وتولي للموسيقى ونحكيه على الشي مهلي اللي كانت موجودة في افتتاح مهرجان الدقة. حكيت على تونس وحبها لتونس وغنيت لتونس.
2: تونس حلوة، بلادنا وناسنا محليهم، ناسنا شعب طيب جدا بالحق. طقسنا محليه، جونا محليه، مكلتنا محليها، كل شيء فيها محليه. تونس ربي يحفظها، قلوا آمين. حر

0: بشنب كيراو
1: لو زابينغ
2: لطفا ليك شي مهلين مشيو تاول صبروا سليتي بتبيع اللي كان محاضر في مهرجان الدوغا اللي هو اعتمد على لوسي ماجيك معناه ماذا لو بابا نويل يكون موجود في تونس كيفاش باش يتفاعل
3: تصور بابا نويل جال تونس كيفاش باش يصير تصور بابا نويل هبط في مطار تونس قرطاج الدولي اش باش يصير تصور بابا نويل ظهر له مشى المدرسه باش يتفرج يلقى معلمه كيفاش تقري بطريقه معينه كيفاش باش تصير بابا نويل ظهر له باش يمشي الحمام كيفاش بابا نويل داخل الحمام غادي مطر وسطل وكاسه وطيب شد قط كسر وضلوع برشا حاجات في المسرحية بالحق كيفاش باش تصير بابا نويل كهبط للافنيو الغادي كيفاش شاف بابا نويل باش يتحاور مع ابن خلدون يلقى صامبا يحكي مع ابن خلدون وابن خلدون يجاوبه وتعارك هو ابن خلدون وجاء وقال لك عمل مسرحيه وقاعد يدور وين ولبس لي هذاك المظله ولبس لي بالاحمر والابيض ومفهمتش ناش ايش قاعد يعمل ايش قاعد يدور ايش قاعد يقول دونك سيده ضاي امشوا تفرجوا فيه امشوا تفرجوا فيه وعرسوا عرسوا وراكم عملتوا لنا الفضح
1: لو زابينغ
2: زيوم الفضح باش صبروا سيتي ما يتغشش نمشيو لمن شريف اللي قالت اللي هي تحب على التمثيل لما التمثيل هذا ويمش تحط بالضبط هذا اللي باش نعرفوه من كلامها
4: ان النجم تكون مثلا ايمان غدو عندها ستاتيو مثلا اي فنان ديفيرون في الزمن اللي هو فيه من بعد ان النجم تكون مثلا ايمان غدو عندها ستاتيو مثلا معرفش ما عندي حتى فكره
5: وين تحب يكون موجود
4: في قلوب الناس نحب نقعد مزروعه في قلوب الناس خاطر الحب ريت ستاتيو ينجم يهب عليه ريح يتيح كي يبدا الناس تحبك بالحق راهو انا اليوم نخدم نحب نقلع بلاصتي في قلوب الناس انا اليوم مغروره بالحب نحب نملك قلبك نحب جو تانفيت ا مو كونيتر نحبك تتغرم بيا تتضرب فيا نحبك تحبني نحبك تعشقني نحبك تفهمني باسكو انا لازمني ديكودور باش نتقرا خاطر انا مخضربه برشا فما برشا تفاصيل مازال العباد ما شافوهمش نو مازالوا كلي شفتوه بغيون هذاك الكل مسود
1: لو زابينغ
2: مصطفى الدلاجي زاد اللي كان ضيفنا في كورنيش وتحدث برشا تاثر بالاخص على اولاده وابناءه اللي موجودين في كندا عندهم 3 سنين وكان ما نجمش يشد حتى دمعته في الحوار مع سامي الحامي
6: أنا وحدي نعيشت أنا متوحش ولادي عندي 3 سنين ما ريتهمش ولا فهمت يلزمك تمشي تغني وتبث السعادة وتعملهم الكل يعرفش اللي أنت قربت ولادك وعجاجتهم في تونس خاطر أنا خفت على ولادي من في يوم من الأيام خاطر حسيت اللي فما وليت نوع من العقاب علي أنا قلت أنا ولادي باش تتحندر في جرتي قربتهم وبعضتهم لكندا نهار واحد جويلي عملوا 3 سنين 3 ولاد أنا وحدي نعيشت أنا كنت أحكي لك اللي صاير فيه أنا غلبتهم بالرجولية وغلبتهم بالتربية وغلبتهم بقرايتي ولا بونجستيون تاعي وغلبتهم بحب تونس وأهم حاجة غلبتهم ما هي الموفى اللي أعطيها لي ربي مليانة صغير والحمد لله
1: لزابينغ
2: بيا الزردي والسعادة العلاقة هذه اللي تحكي عليهم بيا كان ضيفتنا اللي موجودة وتقول ساعات الإنسان ما عندوش الحق يفرح
7: الإنسان تجرح في حياته وصارت له مثلا تحرم من أعز وأغلى ما يكسب في الدنيا هذه ما عادش حياته تكمل سعيدة لازم فما ديو ديبا نضحك ولي في القلب في القلب نحب الضحك نحب الحياة أما اللي في القلب في القلب ما بوام نواغ فما حاجة توجعك ديما تستخسر في روحك الفرحة الكبيرة كي تفرح ياسر تقول كيفاش تفرح وانت ما مش من حق
1: لو زابينغ
2: مسرحية القرهمان على كارتاج في مهرجان قرطاج الدولي هي يمكن الأخيرة لمعز التومي علاش قال على صعوبات صحية تخليه ما ينجمش يكمل كان هذا اللي صرح به في موزايك في كورنيش
8: أنا كي نكمل عرض يلزمني برشا أيامات ريكوبيراسيون مضني جدا متعب جدا أنا اخترت اختيار صعب هالرومبوراج هذايا وكيلوات انا هززهم مع لو ديغيزمون مع لا كومبوزيسيون لا كاسور دو لا بوستور هذيك بوندون 2 اور ما عندكش فكره قداش الانرجي قويه ومتعبه جدا جدا يتكلف لي غالي جسديا العرض اخر عرض للقرهمانه متعبه جدا معناتها كان نكثر في العروض ولا نعمل عروض اخرى في طقس كيما نهكى بالوضعيه هذيك نجم نتعرض للمشاكل كبيره ما نجمش نعطيك التفاصيل ولكن معناتها نجم تتولي لي مشكله تبعاتها تجم تكون خايبة علاش نهز روحي للمهالك معناه كارتاج هذا يا معلم كارتاج راه أي فنان يحلم به
1: لو زابينغ
2: وانا اختموا مع عبد الحميد بوشناق اللي كان ضيف البارح في كورنيش ويكاند وكان تكلم على الفيلم الجديد متاعه باكما اللي تم اختياره في لوكارنو لكن صرت تكلم على الحلم متاعه الفيلم شنو اسمه الفيلم هذا اللي حب ياخذ عليه دعم لكن ما تمكنش من هذا بعد استدامه بالبيروقراطية شنو هو الفيلم اللي حكى عليه عبد الحميد بوشناق
0: هو الفيلم اسمه وردة ريانا اللي هم عطونيش عليه دعم ما شافوش حتى شيء في اللي كتبته
2: فهمتك
0: حتى شيء شافوا كان غلط الفرنسي هو بالحق لا نحكي
2: مدقق لغوي دونك طلع على العمل مش
0: اي بون شو نقول لك قلقت منها الحكايه ومن بعد قول انا بالك شي ربي قاعد يقول لي راهو مش بهيلك الدعم يا عبد الحميد كمل وصل وحدك
2: ماكش بهيلك الدعم هذا في الخير
0: ان شاء الله في الخير انت لك انا هو في الخير علي وتقطع اليد اللي مازلت تصب له الصندوق هذاك فهمتني اختارت الاستقلاليه ونحب نشكرهم ان شاء الله كان عملت الفيلم بقدره ربي ان شاء الله نحب نشكرهم كل لجنه الدعم اللي اسمهم مش باش يتوثق في الفيلم مدى الحياه
2: والله
0: خاطر نكون وقتا فرحتي تكون ناقصه شويه فهمتني منحبهمش هما يعاونوني اصحابي يعاونوني الناس اللي تبن بيا بالحق محاشي بمزيد حتى حد وهاني مواصل وهذيك هي الخدمه اللي اخترتها وقابل قانون اللعبه وقابل اللي هما فما لجنه ديما قاعده في رابيروات ما عندهمش ربع تالون يقروا في مستقبل الشباب انا رافض هالفكره هذيك مهما كان
2: لو زابينغ كان هذا زابينغ تلقاوه كامل موجود على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فام تفاعلاتكم توصلنا قاعدة على واتساب نسلم عليكم الناس الكل تحية لكم وين ما كنتم موجودين في ساعتنا الثانية بتبيع الموعد باش يكونوا مع عزيزة بولا بيار ضيفتنا اللي باش تفتح قلبها وتحكينا على كل تفاصيل مسيرتها كل الكواليس ما نعرفوهاش خليكم تاع مع الموسيقى رجعين بعد شويه

0: ونيش ويكند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: تفاعلاتكم ديما تجينا على الواتساب ونسلموا برشا على مهدي اللي خلي سكوحي محليك. عندي سؤال، شنو هي احسن اغنيه عندك نهديها لك ونهديها ل 66 شاب وشابه نجحوا في البكالوريا في اس او اس فيلاج تونس؟ نسلم عليك برشا. بون، اغنيتي المفضله الحق معناها ماهيش نتاع بكالوريا، ما هوش نقول لك عليها، اللي هي اغنيه شاب مامي او بي دي ميرفي. هذه اغنيتي المفضله، ما نعرفش كان يهديوها في الباك ولا لا. بون، هذه تو نحاول نجاوبكم عليها على الاخر في حوار خاص ان شاء الله مع سامي الحامي كي تستدعاني في كورنيش احذاها. لكن احنا بالطبيعه مكملين معاكم في كورنيش ويكاند حتى للتسعة متاع الليل. احنا مكملين معاكم بعد لحظات باش يكون عندكم موعد مع الحسين الدبابي في اخر الاخبار في تونس والعالم. هذه كورنيش، مازال مكملين، راجعين.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار 3-14 جويلية باش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولهي. النوستالجيا لهنا ماهيش باش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي، بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية، أما بروحة جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة: راني زروق، هيثم هلال، مهدي العليني ولسعد السندي. نهار 3-14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
3: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
4: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج تسجل بالأسعار الجارية خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة الصادرات بلغت 34,645.2 مليون دينار مقابل 31,773.7 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 25 و2000 مسجلة نموا بنسبة 9%. وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 13.3% لتبلغ 47,214.6 مليون دينار مقابل 41,674.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وفق بيانات التجارة الخارجية. وأدى هذا التطور إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 12,569.4 مليون دينار مقابل 9,900.4 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 25 و2000، فيما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73.4% مقابل 76.2% خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. في أبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، محكمة سودانية في بورت سودان تصدر اليوم الأحد حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديغلو المعروف بحميدتي وشقيقيه و13 شخصا آخرين لإدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في مدينة الجنينة غرب دارفور. ويأتي الحكم الأول من نوعه ضد حميدتي منذ اندلاع الحرب في السودان عام 23 و2000 في وقت دخلت فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الرابع، وتتهم قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر راح ضحيتها 15,000 شخص في مناطق متعددة بغرب دارفور. في فرنسا، السلطات تعتزم نشر 70,000 شرطي في فرنسا يوم الثلاثاء القادم لتأمين عيد 14 من جويلية الوطني ومباراة نصف نهائي مونديال 26 و2000 المقامة في أمريكا الشمالية بين فرنسا وإسبانيا حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية لوران لونيس. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في كورنيش ويكند.
3: الأولى في تونس.
0: كورنيش ويكند كل عرسبت واحد من 7 ل 9 متعليل سلاحة نساكوهي موزي.

0: الاسطوره هيدي حبوبه هيدي كتير قريب من عرض النوبه موزيكتنا متواصله كورنيش ويكاند حتى التسعة وموعد الضيفه
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: مسيرتها تمتد لأكثر من 6 عقود. اسم ارتبط بتاريخ المسرح والإذاعة والتلفزة التونسية. كانت شاهد على أجيال من الفنانين شاركت في أعمال ما زالت محفورة في ذاكرة التوانسة لليوم. بدأت رحلتها الفنية في 60s على خشبة المسرح قدام الميكروم تاع الإذاعة. صنعت الروح مكانة خاصة في التلفزة من خلال أعمال ولت من كلاسيكيات الدراما التونسية من الخطاب على الباب نام تاع روسية جمرة سيدي محروس حسابات وعقبات الليالي البيض وصولا إلى شوف لي حل مكتوب الزوجة الخامسة وأخرها باب الرزق. كان عندها حضور مميز في السينما مع كبار المخرجين من بينهم فريد بوغدير في عصفور السطح إلى جانب مشاركات عديدة في المسرح سواء كممثلة وكمخرجة باش تأكد مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه الفنية في تونس. ضيفتنا الليلة مش مجرد ممثلة, هي جزء من ذاكرة الفن التونسي, صاحبة مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع. يشرفنا اليوم أنه نستضيف حذانة الفنانة القديرة عزيزة بولابيار. مرحبا قربنا لك الميكرو خلينا نسمع
2: بكم. مرحبا بمستمعي ذات مزيك وميرسي على الانفيتاسيون.
0: نسلموا عليك برشا مدام عزيز وفرحانين برشا كي تكون حذانا, خاطر مهم ياسر انه الناس اللي يخرجوا صي من جبهه الممثل لكنهم يتحولوا بشويه بشويه يولي هما الذاكره, هما الناس اللي يحبوهم التوانسه ولي جزء من العائله التونسيه. اليوم عزيزه بولابيار خلينا نبداو مثال بهذا, تحس انه التوانسه يخزرولك كفرد من العائله اكثر منك ممثله تبان يخزرولك ولا يتفرجوا؟
2: والله انا نحب صافي بليزير كي نشوف كي نقعد في قهوه الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا. قول هاو السنين اللي خدمتهم فما الناس كي مش كيما قبل كيما توا, خاطر اول ما بديت الفن ما الفنان كان قبل ما نبوذ شويه, لكن كي شديت الصحيح معناتها والمسيره هذه كل نفرح كي نشوف العباد معناتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا, نقول على القليله هاي قبلتني العباد.
0: هذا بطبيعة المكسب اليوم كل أي ممثل اليوم أو ممثلة أي إنسان في عالم الفن بصفة عامة يقول لك أنا إن شاء الله نكون خفيف ظل, وهذا اليوم كنت تصور نجحت فيه مدام عزيز.
2: صحيح صحيح برشا ناس مونتها المكسرة, فما أنا ما نقولش ما الناس كل تحبني, فما يحتمل فما حاجات ما فما ناس ما تعجبهمش خدمتي, ما نجمش نقول الناس كل تعجبهم خدمتي. أنا بقى كي نشوفك الناس قابلتني اللي يقبلني تلقاني راني فرحانة وكا.
0: هذه حاجة مهمة باش نرجع على برشا تفاصيل في مسيرتك مدام عزيزة بولابيار, لكن هي تقبل نبداو من الأول بالكل, نحب نبدأ من الطفولة. كيفاش كانت طفولتك, كيفاش توصفها؟
2: والله طفولتي كانت في عائلة كبيرة, احنا 6 بنات وستة أولاد
0: تبارك الله.
2: قلوا فريق فريق دخل أقول فريق الوطنيين
0: أي 10 وقول وقول آخر
2: أي. ولا بالحق احنا 6 بنات وستة أولاد وعشنا كل مع بعضنا وعشنا طفولة باهية وبابا وامي كانوا حنينين علينا برشا وعشنا بانتا بالموجود بانتا ما كناش عنا حاجة كبيرة برشا. بابا كان يختفي لسنتي يسوق الترنفاي قبل تسمعوا بالترنفاي كما المترو توا ويسوق ذا التران تحرق له ذاك اللي كان التران لبي ذاك التران اللوح
0: اللوح
2: هذاك هو معناتها وعشنا متوسطين وكا
0: وفرحانين
2: نقولوش قلالة برشا برشا ونقولوش غنيين برشا برشا لكن عائلة متوسطة وكا
0: فما نوع من الرضا كي تعيش في عائلة هكاك يمكن ساعات مش الفلوس يمكن اللمة هذيك
2: اللمة اي صحيح كنت فكروا احنا الاخوة الكل وكيفاش ما بيهزنا في العيد باش في العيد مثلا عيد صغير باش يشرينا باش يشرينا تلقى يبدا يوقف بعيد شعل سيجار ويقف بعيد واحنا نمشيو للفيترينا عندنا واحد صاحب بابا معناتها في سوق سيدي محرز ومش الفيترينات الكبار سوق سيدي محرز معناتها يخلينا كل مرة باش يختاروا انا تقول انا نحب هذا والولد يقول هذا ونحب هذا ونتقنا نختاروا كل ومن بعد نزوزوا العم مصطفى يرحمه وكل واحد يخرج بالصندوق يخرج بالصندوق نتاعه فرحان اللي خذا صب وقت معناتها كي يجي في الصيف ناخذ صبابه العاريه وفي الشتاء ناخذ كل الحاجات المغلوقين كل لكن ما عشناش معناتها نحبوا ناخذوا نحن نحبوا عليه معناتها هكا الحاجات الغاليه غاليه ما نقدروش عليهم.
0: كان فما لحظة فارقة يمكن في طفولتك تتذكرها لليوم, أي واحد فينا ديما في صغره فما حاجة تقعد له حاجة يتذكرها تنجم تكون ذكرى سعيدة حاجة عمرك ما تنساها من صغرك حاجة تنجم تكون مربوطة بأخواتك بعائلتك.
2: اي صحيح صحيح كل لمة الحلوة كل لمة تلقانا معناتها ما ناكلوش كل واحد وصحنه ناكلو في معون واحد الناس كل صحن دوره كل علاش عن واحد ولا شقالة كما نقولوا مقرونة ولا

0: هم الكل مع ما متزوجين وبولادهم، لكن يلزمنا نكونوا فرد فرد طاولة كل.
1: به عزيزة أبو لبيار، ودخولك لعالم الفن كيفاش بديت؟ تخلي كان صحيحة الكلمة أكثر، التبربيشة الأولانية وقت صارت؟
0: والله الرقص بديت قبل كل شيء، قبل كل شيء بديت نرقص.
1: دونك الرقص هو أول حاجة في عالم الفن.
0: منزلت نقرأ وقت التقرأ.
1: به منزلت نقرأ. قداش العمر هيك وقتها؟ في المراهقة
0: 14 سنة.
1: أوكي.
0: بدأت 14 سنة كيكا. في الشعب الدستورية كنت نشاركوا في الشعب، يهزونا ونمتلمشوا بالبلدين معناتها كل يهزونا في الكيران وده فرحانين وده ما فهمت. وبعد من الرقص مشيت للفرقة القومية. الفرقة القومية مش محترفة، راي مش مترسمة. نخرجوا معناتها نخرجوا مع الرئيس ونخرجوا مع الوزير الهندسي الهندي الويرا ونخرجوا مع شو اسمه المزالي. هذه وقتها معناتها كبرت شويه، كبرت اما مش متزوجه مش معرسه
1: وقتها، مش معرسه مزال
0: مش معرسه لا.
1: به القبول نتاع العائله الفكره هذه
0: بعد كي قريت حبيت ندخل نمثل
1: تمثيل مسرح. تمثيل. اوكي.
0: انا اختي اكبر مني، حبينا ندخلوا نقراوا التمثيل سونتر دراماتيك، كانت في جامع الزيتونة. جامع الزيتونة طولت بلدية ولا حاجة كما هكايا. أختي معناتها وصلت كملت خذت الدبلوم تاعها وأنا لا. أنا أول ما بديت فما مخرج جامع من فرنسا تونسي اسمه عبد المطلب الزعزاء. فما هما ثلاثة زعزاعات، راه ثلاثة، فما محسن الزعزاع وفما عبد الرزاق الزعزاع وفما مرات
1: المهم الزعزع. المهم هو الزعزع
0: عبد المطلب. شفت في ساعة في ساعة ذكرتي هربت.
1: لا لا لا بس
0: في ساعة شوية بلبط.
1: لا بس لا بس.
0: وعبد المطلب هو اللي بديت نخدم، بديت معاه، سمعت بيعمل فرقة، هو معناتها قرا لبرا في فرنسا وجاب دبلومات نتاعو وحب يمشي معناتها كلم الرئيس يستنى فيه كل يوم يستنى فيه بالفدير. وقت رئيس يجي المرته اللي سكت في بالفدير الأجنبية ماتيلا يجيها يشكي له شي حتى تاع فرقة وإحنا بدينا معاه. أنا ما كملتش قريت، أختي أكبر مني كملت خذت الدبلوم تاعها وأنا لا، أنا دخلت نخدم معناتها خاطر حبيت نعاون بابا، حبيت نعاون.
1: ضحيت بالدبلوم هذاك باش نجم تعاون
0: باش نعاون. إيه وبابا فرحان بيا هكا، يقول بنتي تخلص خير مني بنتي. وقتها نخلصوا 40 دينار، 40 دينار معناتها البوليس والمعلم يخلصوا اقل منا.
1: من 40 دينار في الوقت ذاك تسمى
0: حاجه كبيره برشا. بابا يخلص يزور لي 37 ولا حاجه كما كاي ونخلص في 40. بابا يحكي للناس يقولوا بنتي تخلص اكثر مني.
1: فخور بيك.
0: فخور بيا. والبوليس ما فما جو كونفورم بين البوليس والمعلم، فما شكون يخلص 22 و500، فما شكون يخلص 25. معناتها الوقت هذاك في الوقت هذاك
1: علاقتك بالفن، وخلينا نقولوا انه في الوقت هذاك اللي تعرف عليه العهد هذاك انه مش سهل انه العائله احيانا تقبل الدخول في الفن، التمثيل، الغناء. اسكو عانيت كيفاش؟ اسكو بدرجه كبيره؟
0: كبير عندي اختي الكبيره بالكل كبيره اسمها سعيده، كانت قبل وقت الاستعمار مشاركه في الشعب الدستوريه، الشعب اللي أنت يخدموا يعملوا كل سكيتشات يقولوا ممثله، وهي اللي ممثله شيء تعمل سكيتش صغير، يعملوا سكيتش صغير يحرضوا في الـ في الـ معناتها في يقولوا كما قلنا انا شعب التونسي باش ضد يثوروا ضد
1: نوع من النضال، معناها
0: نوع من النضال. وبابا فرحان ويقول بنتي مناضله بنتي ترسو. ومن بعد كي جاي قالوا تمثيل تمثيل له وقالوا لي مش باهي ترسو. ليه يا بابا؟ قالوا بالعكس تريد سيده كيف التمثيل هو بيدو هذاك بيدو تمثيل والنضال ترسو. معناتها انا واختي وزيت اختي الكبيره معناتها معارسه متزوجه وعاونتنا قلت له كيما كنت انا قبل ذاك هو ذاك هو التمثيل.
1: بي
0: ما كان مش موافق مره الاولى ومن بعد وافق، لكن امي ما امي مش
1: ما قبلتش الفكره
0: ما قبلتش الفكره ما قبلتش قبلتش فكره اما بالسيف قبلت بالسيف. معناتها بابا كلي هكا أثر عليها وقالها ليه كما أختنا، معناتها كما أختي الكبيرة.
1: كنت نوعا ما ثورية، معناها أنت مع عزة بولبيار أنك تقبل أنك تكون موجودة في دومين اللي هو كان

0: ثم نوع من الرفض وقتها معناه كن اللي كنتي كبشت
1: ولا تعذبت شنو كبش لغادي من كبشت كي قال كما قالت منى نور الدين أخيرا والله ما أنا وياها قاعدين في مسلسل كما عندي توا مسلسل قمر سيدي محروس هي متلحفة بك سفسيري وين وقتها باش دخلني كنت السيكونس الخرانية قعدنا نجبو كيفاش تعذبنا وكيفاش هي وكيفاش قلت لها قالت يا زيدة منى كبشت كبشنا وهن انت كبشت وانا كبشت هذاك اش قعدنا جبدنا نحكي واحد فما برشا ممثلين معناتها اللي تعرس تبدع على فما خدمنا برشا ممثلين معانا خدموا لكن بعد كي تعرس مع شرقة
0: فما من زميلاتك اللي تذكرهم بداوا معاك مثلا ومن بعد
1: برشا
0: لاسباب كيما قلت انت العرس
1: ايه
0: بطلت كارير
1: اي برشا برشا فما نعيم الصيد فما امينة أمينة وأختها اللي اللي اللي عملت مثلا المارشال مارشال الأولانية راي المارشال الأولانية ماهوش السمليلي دور هذاك هذاك دور سمالوسي منى نور الدين وكانت ماهيش هي المارشال الدوجة كانت لطيفة هادي تفكرت اسمها لطيفة مامي كانت هي المارشال الدوجة ومنى نور الدين كانت هي تعمل لك مكركبة زي البطاطا ونفس عطايا اللي تعمل مكركبة زي البطاطا هي كانت فكل الديفيلي كل البنات اللي ياكلوا كنسو
0: معناها كان فما شونجمون كبير
1: فما شونجمون كبير كبير, كبير, كبير ايه فما شونجمون كبير مش نفس الممثلين معناتها بطول المدة سما لوسيا راح متوفى جيس شد في بلاصة سمنالي معناتها فما برشا ممثلين اللي يتوفى يشد في بلاصة واحدة
0: باي حلول برشا الحديث معاكم مدام عزيزة باش نمشيو توا الأول فقرة هذي عنا فقرة روبريك اسمها الصندوق الأسود خمسة أسئلة نحب تقراهم أنت وباش تقراهم في الميكرو بتبيعهم وإن شاء الله تجاوبنا عليهم هذه فقرتنا الأولى
2: الصندوق الأسود
0: الأسود معروف لون الوهرة مدام عزيزة بولابير تانا موش لون الخوف أنت تكره اللون لك حل ظهر
1: ليه ليه بالعكس
0: لون الوهرة
1: ليه لون لكح المنكر المنكر هوش خطر يقولوا المرأة اللي تلبس مليح والأنيق هي اللي تبدأ ملابس الأسود ما نعرفش هو رأوا لكح المنكر احنا في ثقافتنا لكح المنكر
0: هو يعبر عن الحزن أما يعبر تدعى الوهرة في لبسة المرأة والراجل زادة عنا صندوق صغرون هذا في خمسة أسئلة ما يخوفوش رأوا مدام عزيزة ما تخافش وان شاء الله بتبيع على ثلاثه خمسه باش تجبد بسويل بسويل من جنب بيتحل نتنقى لازم نلقى حل المراد في الصندوق
1: هيك
0: لقيتو
1: سي
0: حطه قدامك نبداو بتبيع بسويل بسويل سؤال الاولين دونك باش تقراو هنا في الديريكت ونحاولوا نجاوبوا عليه تفاعلاتكم زاد على 23 513000 مستمع
1: اي صحيح
0: باه اقرا السؤال
1: شخص كان عنده فضل كبير عليا
0: الفضل نحب نعرف الشخص هذا وكيفاش كان عنده فضل عليك
1: والله ما هما تنجم تقول أشخاص راهم خاطر شخص كان منصف السويسي هو اللي خدمت معاه ومعنتها في فرقة محترفة كانت عندي معنتها شهرية ولت عندي شهرية قارة أنا وزوجي خاطر رجلي كان مش معي رجلي كان يخدم حر في شركة حرة لكن وين نخدمه مثل لكن بعد هذاك كنا في تونس وقتها منصف السيسي خاطر بديت أنا قبل ما نمشي للكيف
0: للكيف
1: عام 67 مشيت للكيف أما في تونس بديت عام 63 معناتها كنت مع عبد المطلب الزعزاع هنا في تونس ورجلي يخدم حر وأنا نخدم في التمثيل لكن بعد مشينا للكيف مشينا مع بعضنا الاثنين ومنصف السيسي قبلنا تجم تقول هو اللي معناتها عنده فضل كبير علي أنا
0: ربي يرحم ربي يرحم نمشيو للسؤال الثاني مدام عزيزة بولابيا ريت راه أسئلة في الخفيف معناها لاباس يمكن الاسم تاع الريبريك يخوف شوية أما لا سافا دونك نقراو الأسئلة من بعضنا ونحاول نكتشفوا جوانب أخرى من مدام عزيزة بولابيا ربي في عقلك معاك الوقت الكل
1: فكرت في الاعتزال في فترة من حياتي صحيح؟
0: باه الاعتزال خلينا نزيدوا نطوروا أكثر السؤال الاعتزال ساعات يخمم فيه ممثلة وممثلة وفنان وقت اللي يقولوا سامحني مدام هزبول بيار ما عادش لاقي روحي في الدومين هذايا مش ما عادش لاقي روحك كإمكانيات لكن انت كأنه انا بلاستي ما عادش يحبوا يعطيني بلاستي
1: لا لا لا مش هكا انا فكرت في الاعتزال وقتها مشيت باش نحج مشيت باش نحج قلت معناتها قعدت نخمم نعتزل خط فما برشا ناس يقولوا كان مشي حجيت ما عادش تعمل تمثيل ما تعمل مشاش مع بعض وحرام وشنو خممت لك بعد ما قررت تمشي نحج ومن نعتزلش
0: خاطر فما برشا مثلا فنانات يقول لك انا مش حتى يعتزلوا فما اختفاء تام يصير معناته ما عادش تسمع لهم حتى شيء معناته
1: انا قلت مش نعتزل ومشيت وبعد الصحافه سالوني قلت لهم ما مش راجعه ومن بعد كي روحت قلت خلينا نزيد نعدي نهيرات ومن بعد شديت صحيه معناتها قعدت نهيرات وبعثوا لي اي مشيت للفرقه مدينه تونس باش نطلع عليهم ولا نور الدين قالت لي طيب راجعة ولا شين قررت قلت لي باش نرجع نخدم على روحي
0: بهذا كان سبب مثلا الاعتزال فماش سبب اخر خاطر في اي دومين ساعات واحد تصير له خايبه في العمل نتاعو في خدمته في تصدم في عباد معينه اسباب متعلقه بالمهنه
1: لا ما عنديش ما عنديش تفكير هذا الكل
0: من الصغر لتو انت مكبر
1: لا لا مكبر شاده وش معامله لي مش تخدم ومعامله ما خممتش باش نبعد برشا
0: باهي نمشيو للسؤال اللي بعد باش نشوفوا السؤال الثالث في الربريك هذايا بطبيعه انتم مازال مستمعين على لايف يوتيوب نجموا تتفاعلوا معنا اسئلتكم دخلت لنا اون كومونتير على يوتيوب موزايك اف ام
1: دور حلمت بيه وما عملتوش صحيح
0: فما دور حلمت بيه عزيزه ابو لبيار وما عملتوش اللي هو
1: والله انا خاطر كما الناس كل تعرف اللي انا مغرومه بالرقص ومغرومه بالتمثيل ومغرومه بالغناء ونحب ماذا بيه كلهم ما نجمش نقول لك معناتها انا مطربه ما انا محاوليت نعم مغرومه حبيت دور لي فيه شيء فيه هذوما فيه معناتها شويه غناء وشويه تمثيل وشويه رقص
0: انا هذه
1: معناتها خممت في فما شكون سي توفيق بوغدير يرحمه بو فريد بوغدير فريد بوغدير المخرج السينمائي بو سي توفيق انا وقتها مازلت معناتها في فرقه مدينه تونس قال لي مدام شنو هو صحافي كبير كان سي توفيق قال لي عزيزه شنو كيما السؤال هذا بيدو قلت راني نحب سي توفيق راني نحب دور فيه قال لي باهي نعملو معناتها شابة متمردة على عائلتها من الريف وتحب الغناء وتحب الرقص وتحب شنو تهبط لتونس وتسلم في عائلتها وتهبط لتونس وتدخل في المدينة هذا والله يكتب لي جي معناتها 7-8 ورقات وقرا لي وحاجة حلوة برشا كتب يرحمه لكن مرض وتوفى ما كملش
0: على ما حاولش تكمل انت بعده هو
1: والله ما لقيتش شكون يكمل بحاجة
0: بيه نمشي معك أكثر مادام عزيزة أبو لبيار كي تقول لي مثلا رقص وتمثيل وغناء أنا مخي أول حاجة يمشي لها الفوازير فيه هذا
1: أي فيه معناه لكن أنا حبيتها قصة أما مسلسل ولا مسرحية ولا فهمت
0: ما تغريكش فكرة الفوازير كي مقبل عايد أبو بكر ولا ريم الرياحي اللي كانوا موجودين
1: ولا تحب ما عيت لي ما نكذبش عليك كان عيتولي ما عيتوليش على الحكاية دي مغرومة نحب
0: بيه نمشي
1: حبيت التمثيل اكثر ما نكذبش عليك التمثيل خاطر فوازيركم فيها ياسر رقص وياسر معناتها شوي حبيت قصه انا حبيت تكون قصه به
0: حبيت قصه معناها كفيلم ولا مسرحيه ولا مسلسل مسرحية. ينجم يكون موجود فيه الثلاثه حاجات هذوما ما تحققش للاسف
1: ما تحققش بالحق صحيح
0: نمشي للسؤال اللي بعد مدام عزيزه ابو لبيار شوفوا بس الاسف الى حد لين راضي علينا مدام عزيزه امورنا واضحه صندوق الأسود صعب الفتح دونك سؤالي بعد مع مدام عزيزة بولابيار
1: تعرضت للظلم في مسيرتي
0: تعرضت للظلم ولا ليه مدام عزيزة الظلم أحيانا يكون في عدم تقدير مجهوداتك تقول هالستة عقود تبارك الله من تمثيل ساعات إنسان يقول بعد اللي عملته ذي الكل يمكن تظلمت في اني ما خديتش بتاتر حقي تظلمت مره في اني تفكت لي مسلسل تفك لي عمل لاني ما كنتش موجوده وقتاش حست بالظلم مدام عزيزه بولابيار
1: والله ما نكذبش عليك ما ديما الادوار تجيني فما تلقاه دوار نبدا راضي عليهم فما ماذا بيا ما خير ماذا بيا دور ما خيره اما باش نقول لك ظلم ما نكذبش عليك ما فماش ما
0: نجم يكون عن غير قصد
1: ممكن نجم تقول ما انا ما تظلمتش ما
0: ترى روحك مدام عزيزة بولابيار أخذت حقك كامل ما نحكيش لو كان على التمثيل نحكي أحيانا يقول لك مسيرة الممثل أنه يكون موجود في أعماله وكل شيء لكن زاد في التكريمات مثلا نحن في تونس عرف عن هذا الميدان الفني تمثيل انه التكريمات
1: أي تكريمات صحيح تكريمات بالحق ما يكرموني باش يعطوني تروفي وكهو لكن فما تكريمات فما برشا من الناس تكرمت ياخذوا فلوس انا مثلا مسيرتي ولاحظتها للوزيره الاخت امينه صار قلت لها كلمتني بالتليفون قالت يا عزيزه ما انت ما تتغشش لكن انا تغششت في هذه تغششت بالحق ظهرت لي كاني خطر قبلي انا ما انت عطاو شكيت وكرموا ناس وكيف تكرمت انا ما عطاوني تروفية كهو ومن بعد انا ما عطاو شكيت معناتها في جرت بعضه
0: في نفس الحفل
1: في نفس تكريم. في نفس المكان في المدينه الثقافيه في نفس معناتها في نفس العام تقول نجم تقول في نفس العام
0: ما عطاوكش اسباب واضحه
1: لا ما عطاونيش قالوش
0: شنو اللي يمنع معناها اليوم انه تتكرم
1: كلمتني كلمتني قالت لي معناتها ما تتغشش لكن بالنسبه لي انا ما اقتنعتش بالكلام ولو بنا فيش كونوا اللي يتكرموا معناتها فما ناس اللي تكرموا مسؤولين ولكن المسؤولين هذوما وقتها انا نبدا في الاذاعه معناتها كما نقولوا مش بقولش بدايتي فما سنين تعديت درتش 20 سنه تو مثلا تقول درتش 20 سنه الممثل اللي يكرم في الناس وكرم روحه هو وخذاه شيك معناتها بملايين كان معايا انا كنت في الاذاعه نسجل في مسلسل اذاعي هو يجي من السنتر يقرا مازال يقرا في السنتر يجي باش يعمل كما نقولوا نحن همهمه بروتاج ولا يقربع بصباط ولا يعمل فهمت معناتها حتى الدور ما عندوش معناتها وصل ولا مسؤول عليا انا هذيك علاش هذيك اللي وانا وجعتني بصراحه
0: معناتها تبقى
1: ولا مسؤول علي اي ما ولا مسؤول عليا وكرم الناس وكرم روحه هو وانا ما وانا يعرف ونقول له برشا مرات نقول له تتفكر كي كنت تجي انا عندي ادوار في المسلسلات الاذاعيه وانت تجي تعمل همهمه وتجي تقربع بصباطك يقول لي صحيح
0: هلا عند ما متصورش كان عنده مشكل شخصي معك
1: لا لا لا ولا لا مش مشكل شخصي
0: مش مشكل
1: لا
0: شخصي
1: كيكا معناتها ظروف عاون وتيت وظروف معناتها
0: في نفس السؤال هذا مدام عزيزة بولابيار انه نحسوا في تونس انت وخلينا نقولوا ابناء وبنات جيلك معناها احيانا التكريمات تجي في اوقات غلطه شوي ساعات تجي مؤخر
1: انا تقول
0: مؤخر ياسر
1: انا باش نقول لك حاجه بالنسبه لي انا توا فما شكون سبقني في التمثيل في السنين هي منى نور الدين وفاطمه البحري نساو الرجال الكلهم اللي على الساحه الكل اللي تشوفيهم على الساحه الكلهم في التمثيل نتكلم فيك مش في حد ما همش سابقيني فمش كون مازالت سابقتني خاطري بديت معهم الكل متوفاوا مازالت ربي تطول في عمرها منى نور الدين وربي يعطيها الصحه ومعناتها هذيك زميلتي واختي وعشيرتي نتمنى لها كل خير ومازالت فاطمه البحري معناتها قديمه بلي كانت الاذاعه في معناتها
0: بلاصه زلموني
1: يرحم فمك والله كلمه قلتها خاطر مش الناس كلها تحفظ الدات هذه ولا معناتها العنوان هذا مش اللي يجي يحفظه هي من الاذاعه هذيك اللي موجوده مازالت ما تبنتش كيف تبنيت الاذاعه هي معناتها تجي وتشوف وتحضر باش يبداو يبنيو فيها
0: ربي يعطيكم طول العمر
1: انا خدمت مع معناتها كيفاش يقولوها مع الدميد انا عملت تورنيه كبيره مع زهره فايزه واسماعيل حطاب ورقصت مع اسماعيل حطاب ومع زهره فايزه مع وخدمت ومثلت مع زهره فايزه انا مش صغيره ما حشمتش بعمري اما دخلت صغيره
0: بديت صغيره وبتكمل كبيره في قدرك وفي كاريرك مدام عزيزه ولدي يعني نكملوا حوار ممتع برشا بتبيعه تنجموا تبعثونا كل اسئلتكم باش نكملوا ما يخص
1: سؤال نزلت سؤال
0: عندنا سؤال
1: ان شاء الله خير
0: فيه هذا الاخراني ليله سفر هذا اخر سؤال في الصندوق الاسود
1: حاجه صارت لي ونحب ننساها كانها ما صارتش
0: على المستوى المهني او الشخصي حاجه صارت لك تحب تنساها وكانها ما صارتش
1: والله حاجاتهم كنت تشوف وفاة والدي أنا عندي عرض مسرحي أنت تصور مع وين في وين في الكيف جاوا علموني معناتها فمش بوب فمش بورتابلويت وقتها وفمش وين ساكنة في دار مع الجيران حتى فيكس ما عنديش أنت نسكن ساكن نسكن مع الجيران
0: علموك قبل العرض ولا بعد العرض
1: جاوني الشرطة جاوني للدار جاوني علموني قبل العرض أنت وقعدوا الجمهور يستنى فيا ومستنى في معناتها وناس كل وسائلتي معناتها وتحملت وتصور معناتها المسرحيه ضحك انا ضحك في الناس وانا قلبي من داخلي يعلم بها ربي
0: معناها عشت لحظه وقتها ما كانتش سهله على اي ممثل اللي هي مطالب انك تضحك الناس على المسرح لكن انت من داخل معناها تكون عندك وجع ساعات فما ناس يقول لك كان انت واحد مثلا من غادي وبطلت العرض حتى حد ما يلومك عمالش حين الممثل يختار انه يكمل
1: خاطر الجمهور في الصاله الجمهور في الصاله وفي الكيف وصاله معبيه بالمانتا وجاتني الشرطه جاوني في اخر وقت ما انت قبل العرض ما لقيتش شنو انت مش نقول الناس نقول برا وروح ولا مش انا نقول معناتها فما مسؤولين نقول لهم معناتها واللي معناتها علموني معناتها عرفوا كيفاش رغم اللي انا انتظمت كي جاوني الشرطه عندك شكون مريض عندك في تونس شكون ترجع قلت لهم بابا قالوا لي من الدوام لا
0: معناتها ترجيت
1: لكن بعد قعدوا مشوار ما مشاوش و معناتها قالوا لي كلام اللي هزني شويه هكا معنوياتي كملت
0: احلى ذكرياتك مع الوالد
1: والله بابا حنين برشا عندك بابا أمي وبابا أمي الاثنين احنا نحبهم ياسر خطر بابا ما عندوش أخوة
0: تربى وحيد معنا
1: تربى وحيد أمي كيف أمي جابتها توفيت عن فاس ما أنت أمي عايشة واحدة وبابا زادة كيف بابا عنده أخته باراليزي ما تمشيش على ساقيها وعاش عند عمو بوه متوفاو عاش عند عمو ربيه عمو كبروا انا نحس بابا ما عندوش اخوه وامي ما عنديش اخوه نحس روحي انا كي كنت صغيره حامله كل اللي هز حمل
0: مسؤوليه
1: ايه هز حمل في كل شيء نحس روحي ساعات نولي كي خاطر احنا جينا البنات الاولاني سته جينا البنات الاولاني امي شدت صحيح جبت بعد جبت الاولاد معناتها نحس كي بابا نحس وحدي نحس روحي كاني راجل معاه معناتها ديما نحب نساند ونحب نعاون ونحب معناتها في طفولتي عشت مخضرمه شويه
0: معناها يقول لك واحد كبر على بكري
1: اي بالحق صحيح بابا لما نس مليح نتذكر امي تقول له جبت زومه معناتها الكرمه فيها الدم ما نحبش مدابين نحب حاجه من الفخذ ونحب تشنوم الكتف وشي رجع كل ما رجعش زومه على الله يحشم نقول له وين هي ثاني تو نمشي انا للجزار وين صغير نمشي للجزار نحط اللحم على الكونتوار كله بدل لا لا لا امي ما تاكلش ما تحبش وهي لحم الكرومه ما عاد سمعت لي لحم الكرومه معناتها الناس يحبوه يقولوا خاصة مقرونة بالصلصة بلحم الكرومة تجيب لنا برشا أمي مادام قالت لي أمي تمشي كلمة أمي تمشي وبابا معناتها طيب ما يمشيش وما يعندش وما ما يحبش ما معناتها أنا كنت معناتها اللي ما يحبوش هما أنا نعم نحب نتقدم كيفاش يقولوها نتقدم ونتكلم بيه
0: اللي يحشموا هما بيه في المعاملات تعملوا أنت
1: نعملوا أنا صراحة والله من بعد كي كبرت ما انت لقيت روحي
0: ربي
1: يرحمهم
0: يرحمهم ربي يرحمهم عزيز ابو ربيار احنا مكملين معاك بطبيعه وبحليه الحديث معاك ونرجع لبرشا تفاصيل حتى في حياتك الشخصيه في كاريرك في عائلتك ونشوف فيك حتى تحكي معنا بذكرياته هذه يقول عشت حاجات وفرحانة أكيد وفخورة اللي أنت عشته مع عائلتك في حياتك في المسرح في التلفزة أكيد فما فخر تحس فيه أنت قبيلة قلت التكريمات والكل وأنه ما كرموكش لكن يمكن أحسن تكريم اللي حتى حد ما نجم يفكولك هو تكريم للجمهور التونسي أكل اللي يجي يسلم عليك في القهوة اللي يجي يسلم عليك في الشارع اللي بجل يقول لك تعدى
1: والله
0: هذيك أحسن حاجة
1: بيرحم شي تفرجت في عرض الفايت البزين عرض حلو برشا عملوا قدم عرض في أفريقيا البارح. وكي خرجت كرم عزوز ومجموعة من الممثلين قالوا نمشي نعملوا قهوة. قعدنا في القهوة اللي مقابلة أفريقيا مقابلة بين معناتها أنا ما قالوليش فيك ما ارتحتش معناتها باش نشرب قهوتي اللي متأدي معناتها يا مدام عزيزة مدام عزيزة تجي مدام نجم نتصور معاك نقول أنا ما زدت باش نقعد يجي الأخر قامت تستنى من تاني مدام نسيتش أنا نعمل تصوير معناتها أنا بالنسبة لي أنا ما يجي يتصور معايا كان اللي يحبني ما جاو يتصوروا معايا يحبوني وتبوس يبوسوني وتصور معايا معناتها أنا فرحانة بصراحة رغم اللي يقولوا لي ملا مرجة ملا قهوة عملتها معانا وتمرجت لا لا لا أنا قلت لهم أنتم شيخين أنا أكثر منكم أنا مدام العباد فرحانة بي أنا فرحانة
0: إن شاء الله دي معك
1: عايش ولدي
0: باش نمشيو معاك توا بعد ما كملنا مع صندوق الأسود حلينا برشا حاجات في الصندوق هذا لكن باش نسألك حاجة يمكن مانيش عارف كيفاش هكا باش ندخل بيه السؤال هذا لكن كنت صرحت قبل مثلا في نتذكر مثلا في فكرة سامي الفهري مع هادي زعيم كنت تكلمت على كانت عندك صديقة اللي هي قلت زادة بنت حومتك اللي هي ليلى طرابلسي
1: ايه صحيح
0: نحب سؤالي لهنا مش يعني على الصديقة وقتها وعرفتها لكن هل ما قيل عن ليلى طرابلسي في فترة معينة الكلام اللي تقال عليها نسب إليها مهنة الحجامة تقال عليها مغرومة بالسحر تقالت عليها حاجات الناس ماك تعرف تحكي ما ملين تولي معاش تفرق بين الصحيح والغلط انت كنت صديقتها وتعرفها
1: نعرفها مليح مليح مليح
0: قداش نسبة الكذب في اللي تقال عليها من بعض
1: والله كله كذب عليها صحيح هي ما انت يحبوا بعض ما يورئيس صحيح لكن انا هذه هي صاحبتي ونعيمة صاحبتي جهما جارتي راه نعيمة جارتي
0: نعم نحكي على نعيمة الكيفي
1: نعيمة الكيفي وزوجة الرئيس
0: وليلة طرابلسي بعد
1: واحدة تسكن على اليمين والأخرى تسكن على اليسار وانا جيت من داري جيت في الوسط
0: وانتم أصحاب في الأساس
1: واحنا أصحاب نعيمة كنت تقابله في الحمام وانا تقابله في المرشيت مش تقضي ولا حاجة تشكيلي تقول يا عزيز أغنى سمعت قالوا لي رأي فم واحدة من هنا قول هاني فركس عليها توكن نقول توكن نشوف ونن ولكن ليلى أين في بيلي يقولوا ليلى حجامة والله ما هي حجامة قسما عظما ليلى ما هيش حجامة تقعد في حانوت حجامة صحيح أما مش حانوتها
0: صاحبتها باش تعدي الوقت معها
1: أيواش ليلى تعرف وين تخدم تسمع وش شكون يسمع باتيمون اللي في شارع كرطاش ناش كرطاش هي تخدم سكرتيرة في باتيمون وقتها كانت باتيمون فيها كل اليجور والزليز وترشنوة وكل هي تخدم سكرتيرة عادي ودوب ما وليت معناتها سكرت باتيمون علاش خاطر المدير تاع باتيمون يحب عليها هي ما فقط ما حبتش مش حابة أول ما وليت معناتها تحت مع الرئيس بالذات ما خذيتوش سكرت باتيمون مسكرة لتوا ما تخدمش كانت باتيمون معناتها هي كل في تونس
0: بونتو في المدير اللي حب
1: اي خاطر هو عمل فيها هي معناتها محتاجة باش تخدم هي بوها ميت وكل معناتها تخدم على امها على اخواتها وكل لكن ويقولوا حجامة وترسموا كل واحد يجيب كلمة ويلسقولها ويلفقولها
0: هذا قبل 2011 الناس كانت تحكي نقولوا نحن ما في التخبية بالمتخبين والكل لكن بعد 2011 خرجت برشا حاجات فما صحيح اللي فيها
1: دلة باش نقول لك حاجة هي ما كانتش جارتي قبل هي فما حي تبنى كان أرض متاع الباباسات مدرسة متاع الباباسات الحي تبنى وانا متزوجة عندي ثلاثة أولاد معناتها هي بعد كل حي كي تبنى ما نعرفش شكون اللي عطاها دار ماك الديار هذوك اكل الجملي تلقاها صاله من لوطه ولا شنو معناتها كد جمليتك هي وقتها خذيت دار ماك الديار هذوك وسكنت ما عرفتها كبيره راه ماهيش عرفتها صغيره ولا لا عرفتها كبيره علاش نعمه تسالني تقول لي راه فما واحده جات الحومه هنا ما كانتش
0: كنت عارف انت
1: نعرف اللي هي تحرم تعرف تعليم الحومة غادرة
0: أنا سمحني مش نجيب في بلاستيك لهنا لكن نتصور بداعي الخوف نظرا بن علي شنية كان وقتها ما نتصور فكنتش نشكل
1: وقتها هو موش رئيس
0: ايه ما كان في الأمن هو
1: عادي ايه لا وقتها جنرال ونعرف قصتها كيفاش دخلت راه كيفاش ولات تعرفت عليه ونعرف الحكايه كل كيفاش تعرفت عليه.
0: هي حتى تعرف عليه في اسطوره ديجا معناها في حكايات معناها يقول لي كيف تعرفت
1: عليه. حتى ما ندخلوش في الجزئيات
0: هذه. لا لا مش ندخلوا غادي احنا جميل. لكن انت تعرف انه في تونس الحاجات هذيك ديما تجذب الكلمات وديما
1: هي راهي ما يخذا كانت قبل راهي هي ما يخذا راهي ليلى ما يخذا بيخت ورجله يخدم في شرنيكو فرمني في شرنيكو ونعرف حق المعرفه ولكن ضربي بن
0: ما غير ما ندخل كان ما تحبش ما راني اسمعني ما دام هو هذا الموضوع خلينا نرجع سرا وضيف اليوم عزيز ابو لابيا
1: المهم جاب ربي جعتها هدي ما انت ما
0: لا لا لا, لا مش باش ندخل أي. ولكن هي يعني قلت لك علاش سالتك خاطر برشا حاجات انه في تربط ساعات انه الانسان كي يغيب معاش ينجم يتكلم احيانا تخرج برشا
1: كلمات فما حاجات ما نجمش ندخل فيهم خاطر
0: ما غير ما ندخل انا باش ندخل معاك في حاجات اخرى تو نرجع لك انت
1: مرحبا
0: باش نمشيو لربريك اخرى مزيانه على الاخر هذا ما فيها الصندوق تاعنا معناها كيما اللي عطينا لكم بالاول هذه ربريك باش نرجعوا فيها للتصاور كل مره باش تغزل تصويره وتعلق عليها تصاور من ذكرياتك من خدمتك من اعمالك باش نرجعوا للتصاور هذوما تو تو
2: الأرشيف.
0: في الأرشيف مجموعة من التصاور عزيزة أبو لابيار الممثلة القديرة أنا فم ممثلات كيف أنت ومدام منى نور الدين معناها يمثلوا جزء على الأقل على المستوى الشخصي ما كبرت معكم يعني كبرت أنا كما كبرت ربيوني أمي وبابا كبرت زادة أنتوما شفتكم في التلفزة ونتابع في برشا ممثلين اللي مازالوا موجودين فما اللي رحلوا عنا زادة إن شاء الله ربي يرحمهم من بين التصاور هذوما أنا كي نبدأ الأول ساعات نقول قبل ما نوريك تصاور اسكو قبل خير التلفزه من تو
1: اي
0: انا كي رات تصاور بركه خاطر ما عاصرتش يمكن فما حاجات ما نعرفهاش اما نحس فما روح اخرى كانت موجوده
1: خدمه فما نخدمو ياسر معناتها المخرجين كل يخدموا كانوا برشا مخرجين تعملت معاهم ما فماش معناتها
0: الغريب انه كانت قناه واحده وبرشا خدمه
1: برشا خدمه
0: تو برشا قنوات
1: برشا خدمه كان مع المرحوم عبد الرزاق الحمامي كان اسمه الحاج محمد معناتها الحاج سليمان يقولوا الحاج سليمان فما جمال الدين بالرحال فما هنا تو ذكرتي من محمد سنة فما برشا مخرجين تعملت معاهم برشا اكثر من 10 مخرجين كانوا كلهم يخدموا كلهم ينجوا
0: باش نمشيو في التصاور انت باش تشوف بالتصويره من بعد تعدي تعمل لي كومونتير على كل تصويره وراها تصويره اخرى نبداو بالتصويره الاولانيه
1: هذي عاد
0: وانا عزيزة
1: ابو لبيار متحف الاغاني هذي متحف الاغاني هذي في فرقه الكيف كان فما نادي نتاع يقولوا نادي المالوف هي بنيه كبيره لجنه ثقافيه وفما نادي نتاع المالوف في نفس البنية بيناتنا كيفاش يقولوا حيط والحيط هذاك فيه باب معناتها انت كي تحل الباب ندخل هما يجيونا وحنا نمشيو جاء المرحوم سي عبد المجيد بن جندو باش ياخذ اغاني من التراث فما فغنيو كان رجال برك قالوا ما عندكمش عنصر نسائي قالوا له عنا عزيزه ابو لابيار وسعاد محاسن ما تنجموش تعيطونه نشاوروا واحنا كي شاورونا فما عندنا مدير لازمنا نشاوروا شاورنا المرحوم منصف السويسي قال تفضلوا تنجموا تشاركوا شاركنا سعاد شاركت وانا شاركت من وقتها مولينا مطربين هما نحن كنا ما نجمناش نغني ورانا سعاد بدات قبلي شويه لكن انا قعدت انا هبطت بعدها انا قعدت في الكيف نخدم سعاد هبطت هي ولمين وانا قعدت بعدها يمكن 3 سنين ولا قد
0: ايه غنيت في فرحات انت وفرحت ناس وكنت موجود
1: برشا غنيت برشا فرحات انا كونت روحي من فرحات خاطر التمثيل ما فيش ما انت ما
0: الفرحات كنت وصلت اعمل حتى 4 فرحات في الليله كنت معنا نتصور مش كيما العمال مثلا في التلفزه ولا في السينما ولا في المسرح في العروسات في الليله تنجم تدخل يمكن اللي يخلي تنجم تدخل مسلسل
1: لكن مش كيف مش الخلاص مش كيما قبل كيما توا
0: قد ايش كنت تخلص قبل على الفرح؟
1: والله اول ما خلصت 40 دينار من عند سي محمود الثامري
0: العرس
1: 40 دينار في العرس
0: نتذكر انت كانت شهريتك 40 دينار
1: اي شهري محمود الثامري اول ما خلصت خلصت 40 دينار من عند سي محمود الثامري وكل مره 40 دينار بالنسبه لي انا حاجه كبيره حتى اي ثروه لكن الفرح اللي بعده ما خذيتش 40 دينارة.
0: قديش؟
1: ناخذ 20، ناخذ 30، ناخذ. مع سي محمود هو الوحيد عطاني 40. انت تنجم تقول غراني وليت معناتها السوم شجعني بشغل
0: جلبك اكثر للغنى
1: اكثر اكثر.
0: شوفوا التصوير اللي بعد.
1: لكن
0: مدام عزيزة بولبيار انا بالان نحب نربح وقت، نحب نشوفوا التصور الكل.
1: هذه في مسرحية مسرحية في التلفزة مع المرحوم رشيد قارة سي رشيد ومجموعة من فرق مدينة تونس. أما اللي نتكلم أنا وياه رشيد قارة نسيت العنوان تاع المسرحية.
0: التصوير اللي بعد يمكن المفضلة عندي في اللي سمعت
1: هذه قطع على الباب.
0: هذه هي خطة على الباب.
1: خطة على الباب خديجة يرحمها زميلتي أختي وعشيرتي.
0: محليكم باستفساري الأربعة نجم نشوفوا تصور تبعوا فينا بتبيع على لايف فيسبوك وزاد على لايف يوتيوب. الخطة على الباب نجم قولوا لي لليوم يعني بخلاف حتى حكاية العادات، لكن أنا عمري ما شفت مسلسل تقريب في تونس، ولكن غالتي يصلحوا لي حتى العباد اللي كل شخصية مسلسل في حد ذاته.
1: صحيح.
0: كل شخصية معناها إذا تخرج كل شخصية تعملها مسلسل تجم تخلط تعمل 30 حلقة على الشخصية ذيك برك. وذي بطبيعة كان مفضل نحكي وزاد العمل الكل، لكن الكتاب زاد سي علي الويتي نحكي على
1: سي علي الدور اللي عطاهوني مرة اللي خذيته معناتها اللي كتبهولي صغير. كنت أنا جارة في الحومة خدمت في دار جويني وقتها يرحمهم. لكن بعد قال لي عزيزة باش نزيدك حويجة، زيدني معناتها أنا ولد عمي على القهوة ومن غادي
0: ننطلق
1: مغادي
0: محلي. حيوة سالي الويتي نمشي للتصوير اللي بعد. تغني زيدة
1: اي ومعاك هذي في
0: كوثر البرد.
1: أنا وكوثر و ملكة الهشمي. أنا وكوثر وملكة الهشمي نسيت هذي شكون درصاف مملوك. درصاف يظهر لي درصاف مملوك ولا ليه؟ هي درصاف.
0: شو تعني لك تصويرة ذيك؟
1: درصاف هذه ما كيما كانت قبل ساسمة هيلا ركبي تعمل لك سهرات مع
0: نجيب يمكن نش بخطابة.
1: لا لا لا ما لقيتش اسمه تاوينا موجود تاولا
0: حاتم أي؟ حاتم بن عمار.
1: ما لقيتش اسمه حاتم.
0: حاتم بن عمار. حاتم بن عمار اي تسلموا عليه حاتم بن عمار
1: اي حاتم بن عمار صحيح.
0: به التصويره اللي بعد هذه جديده تسمى متصور جدد.
1: هذه جديده كنقول لك عندها درت 15 سنه.
0: هي تبان جديده
1: اكثر من 10 سنين.
0: برنامج تلفزي العمل التعليمي نتاعك ما كانش عندك نفس الزهر يمكن اللي لقيته في المسرح والسينما والتلفزة. الإعلام كان قصة أخرى.
1: إنه وقت عيتولي نمشي له.
0: أما هي تجربة كانت حلوة وراه وجودك أنت حاط في بغيرة ويضيف.
1: هذية غنيت وقتها أنا و
0: هذيك في قناة التاسعة كان وقتها في برنامج أمين قارة كانت موجودة مع عبد الحميد قياس كان معاكم كانت فما تشكيلة حلوة كنت أنت موجودة منهم. لكن هل كنت محظوظة برشا في تجاربك العالمية؟
1: لا أنا مانيش
0: أنت معليك يكلموك تمشي بماخذة خاطر.
1: أنا كي قلت شوني نعمل أمين قارة قلت شو مش نعمل قال لي كما أنت كان حاجة باش تكلم عليها تكلم ما فماش حاجة باش تكلم ما ما تشاركش
0: بالضبط.
1: قال لي كيما انت في الدنيا وكهو
0: به كانت هذوما تصور. فما تصويره تنجم تشوفها كان هكا الاخرانيه تاع دي هنا زي منا حسين في ديجيتال اللي هي نحب نسالك عليها بمناسبه عرض القرهمانه المعز تومي. هذه هي التصويره انت هذه فركه صابون. كان تكلم معز تومي وكنا عادينا تصريح نتاعو قال لي هذا اخر عرض ما خدمتم بعضكم بالضبط. شنو تحب توجه له في العرض هذي اللي بيكون خاص برشة في مهرجة قرطاج الدولي؟ شنو تقول له توا يسمع فينا مؤسستهم؟
1: نقول له ربي معاك وربي يعاونك، ونتمنى له معناتها نجاح في العرض متاعه، مهز معناتها طيب وباهي، ونحبه عبارة على ولدي صدقني، ونحبه مهز، نحبه برشة برشة. نقول له ربي يشفيك، وماذا بي أنا ماذا بي مهز يواصل معناتها، خطر عنده خدمة حلوة، عنده كيطلع على الركح معناتها الناس بدأت تستنى فيه محلاه خفيف روح، وكلامه معناتها ربي معاه. ولكن سمعت قبيلة أنا هنا ونسمعت في الإعلان اللي هو معناتها ماش بش يخدم قاعدتك أحد عليه.
0: استراحة محارب طير
1: إن شاء الله
0: تكون حاضرة في مجال
1: قرطاج. علاش لي نكون حاضرة؟ أنا سمعت ما في بليش، سمعت قبيلة راني هوني في
0: هو جاء لنا في حوار وقتها في موزايك، قال لي هو العرض ذي جسديا، قال لك انا ما عادش نجم حتى كي نعمل مثلا عرض لازمني ايامات باش نجم نرتاح من بعد.
1: صحيح مهز كان معناتها تنجم تقول ما احنا فرقه صابون الاولانيه خدمناها في جرت بعض بست سنين عندنا عرض يوميا في الشتاء. نقول له تقول نحي لك الرمبوراج هذاك، نحي الكوستيم منفخي باب العرق. نقول له مهندس كيفاش يقول باش نحن عرض وهو مبلول هكا؟ يقول لي عزيز تو نحطوا على شفا زانتغات يصبح شايح، وخدمنا ربي معاه ربي يعينه
0: ان شاء الله. ربي معاه شكرا لك،
1: يستاهل كل خير مهندس.
0: يعيشك، شكرا لك مدام عزيزة بولبيان، سلام عليك برشا، فرحان برشا اللي يكون ضيفتي اليوم، ان شاء الله تكون استمتعت بالحوار.
1: والله كنت بنتها ديجا فيت
0: سويعة
1: والله كانت سويعة خفيفة محليها. خدمنا معناتها كيفاش تكلمت فيش كل شيء شوي، وإن شاء الله تكون معناتها اللي سمع الحوار متاعي يكون معناتها ما كنتش أنت دخيل عليها.
0: لا بالعكس، بطبيعة دي ما نفرحوا كي تكون موجودة معنا مدام عزيزة بولبيان، نحييك برشا، نسلم عليكم انتوما زادة مستمعينا، تنجموا تلقاو الحوار كامل موجود على شان يوتيوب موزايك اف ام، نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين، نسلم برشا على ليندا سارة في الأعداد، مولات في الإخراج، حسام في الديجيتال، ليكيب الكل تحياتي ليكم انتوما مستمعينا. سيسر ويحكم بعد لحظات الياس الغربي باش يكون موجود معاكم في جولدن ميوزيك، أما قبل باش تسمعوا الحسين الدبابي في آخر الأخبار في تونس والعالم. كان معاكم سلاح الدين السكوحي، ليلتكم زينة، صباح الخير.
2: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو، مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيدل فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس، راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعوان فرقة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل في المنزه يلقون القبض على الشخص الذي قام بالاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء لفظيا على امرأة، وذلك في تفاعل سريع مع مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعتدي وبمباشرة قضية عادية في شأنه موضوع الاعتداء بالعنف الشديد في انتظار استكمال الأبحاث وإحالته على أنظار العدالة وفق ما أكده مصدر أمني لموزايك. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية. ووفق معز السلامي النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة العراف فإن الزيادة في التعريف من أبرز المطالب المطروحة، مضيفا أن قرار الإضراب اتخذ بصفة جماعية من قبل رؤساء الغرفة النقابية أثر اجتماع عقد يوم 30 من جوان الماضي. وفي السياق ذاته وفي المقابل المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابع لاتحاد الشغل يدعو اليوم الأحد في بيان كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي، يدعوهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج ليوم غد الاثنين. والجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل تؤكد في بيان أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. في الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن قواته الجوية نفذت هجوما عنيفا على منصات دعم وتزويد بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء دقم بسلطنة عمان، مؤكدا أنه استهدف أيضا قاعدة العديد الجوية الاستراتيجية الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية. وفي المقابل، القيادة المركزية الأمريكية تفيد في بيان لحد بأن القوات الأمريكية أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية هذا الأسبوع ضد إيران وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا. العاصمة القطرية الدوحة تشهد اليوم الأحد مراسم تشييع جثمان أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني بحضور أمير البلاد تميم بن حمد الثاني، حيث وري الأمير الراحل الثراء في مقبرة لوسيل. وكان الديوان الأميري في قطر قد نعى الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفاته المنقة صباح اليوم الأحد عن عمر نهز 74 عاما، والذي كان ترك مقاليد السلطة لابنه تميم منذ سنة 13 و2000 بعد بقائه في السلطة في قطر لمدة 18 عاما. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع القيدوم والمتألق دائما الياس الغربي في جولدن ميوزك.
2: الأولى في تونس. Golden Music كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل إلياس الغربي. يلا ريلاكس ساعة من زمان موزيك على موزيك فام من 9 للـ10 متاع الليل، هكا اخترنا في الويكاند سبت وحد الموزيكا نون ستوب، ومعاكم انتم موزيكا اللي تتعدى السنوات تتعدى الأجيال ما تموتش. علاش ما تموتش؟ هل اخترها ذهبية جولدن ميوزك، اخترت الموجة الصحيحة توت سويت. البداية باش تكون مع مانو تشاو ميغوستا سكانديلا تجي من عند بونافيستا سوشال كلب وشيزاريا إيفورا ساندي بايرونا. شيزاريا إيفورا ذكرنا في باركور الكابو فيردي في كأس العالم السنة ولكي اللي جيهم وقت اللي روحوا للديار. جولد ميوزيك دي كوراسون 2001 مانو تشاو على مزيكا كفا مع سلامة. مرحبا جولدن ميوزيك ساعة من زمان معكم ليس الغربي، شكرا محمد علي على الإخراج، مرحبا بيكم.

اوماج للسفرات نتاعو. هكا كان البوم مانو تشاو معاه رجعنا ل 2001، نزيدو نرجعو لتالي ل 1997. إبراهيم فرير يمشي يجيبوا الري كودير من الشارع ويخرجوا للستوديو، يهزوا معه للستوديو يقولوا يلا نمشي نسجلوا، ويهز معه ليجند من السون كوبانو يرجعوا للعالم يسمعوه.

0: وقت شزاريا إيفورا في جولدن ميوزك على موزيك كافي.
1: جولدن ميوزك
0: هذه ماهيش المرنة الحزينة العادية نتاع شزاريا إيفورا لا ديفا أو بيانو، لا لهنا هذا إيقاع الكولاديرا، أسرع الإيقاع هذا فيه أكثر فرحة من ألبوم كافي أتلانتيكو.

0: شيزاريا إيفورا مرحبا بكم. شكرا على الاستماع. الوقت يتعدى في رمشة عين دجال 9:15 على موزايكا فام. باش نبدلوا النغمة ديريكسيون الشرق الأوسط لبنان فلسطين توتسويت
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.

محلها الوصفة اللي لقاتها بنت باب الواد ما بين الشعبي الجزائري شوية ذرة هكا فولك روك بلوز تعطي خلطة خرقة العادة. البدايات في الجزائر من بعد الإكزيل تجي الهجرة والاعتراف الدولي. سعاد ماسي كانت غني غير انت على مزيكا فام. يلا هات نسمعوا يا قصص ترجعنا 1994. إنعم 1994 هذه جوليا بطرس على موزيكا فام.

شكونكم نقعدوا في لبنان؟ بنت حليمة الرومي تعرفوها منيح مجد الرومي، وحكينا لكم عليها أكثر من مرة، هي اللي تم اكتشافها تقريبا سنة 1974 في استوديو الفن سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة. هتنسمو لها غنية من الغنيات اللي أنا الحقيقة ذكرني في صبحيات الإذاعة الوطنية، وقت اللي كنا نسمعوا في مجد الرومي مجدنا كيف اكتشفناها من بعد في دماء، شفناها في كارتاج وشفناها في محافل كبرى في تونس، وعلاقتها بتونس علاقة كبيرة ياسر. عم يسألوني عليك الناس، مجد الرومي على موزيكا فام ما تنجمش تكون غايبة على الموزيكا الذهبية.

0: يسمع في موزايكا فم في جولد الميوزك 100%. طريقة للسلامة للجميع، مرحبا بكم. شوية آخر أتوا من عند جوداسا.
1: أتوا à la façon que tu as d'être belle.
0: Oui, parole et parole, Jim and Dalida.
2: Caramel, bonbon et chocolat.
0: يلا اقعدوا معنا، راجعين شوية آخر، والموسيقى الذهبية متواصلة على موزايكا فم.
3: Gold Music. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 15 جويلية الموعد بيش يكون مع الستار إسبانيول بيبي.

0: النجمة الإسبانية بيبي تحتفل بعشرين سنة على خروج ألبومها بافويرا تيلارانياس اللي صنع شهرتها ونجحها في العالم. بيبي زيدا هي أختيست اللي دافع على برشة قضايا من خلال الموسيقى إسبانيول كونتمبورين اللي تتلقى مع ديسكور إنساني يرتكز على الحرية. نهار الأربعاء 15 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية وين باش نعود نعيشوا أقوى لسوكسي متاع بيبي. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك FM.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.
2: تخرج 45 تور عام 1964 العملاق شارل أزنافور معها ذكريات فيدامان يير انكور على موزايك FM.

0: Mosaïque FM. Une signature.
1: 1977 جودة صان خرج ألبوم اسمه لو جاردان دو لوكسمبورغ. الألبوم هذا هو العاشر بالنسبة لي. فيه غنية ما تتنساش ليك انت مهدات. أتوا
2: أتوا

نغمة 1976 تقريبا 53 سنة يا جماعة برشا الموعد مع أغاني ساعات فوق 30 سنة لهنا تسمعوها على موزايكا فام ربع ساعة قبل العشرة متاع الليل هكا اخترنا في صيفية 2026 ساعة من زمان موزيكا نون ستوب من 9 للعشرة متاع الليل في جولدن ميوزك هات لقاء السحاب أحمد شفيق كامل في الكلمات محمد عبد الوهاب في التلحين لقاء السحاب على خطر هو لقاء العمالقة انت عمري لغناية 1964 على موزايكا فام وقتها لها راحت تفضل

0: حالة الطرب اللي خلت لها الجمهور ويتفرج في كوكب الشرق. من أجمل ما غنيت، لكن زاد كذلك أم كلثوم اللي خليت الناس بهتة فيها، مثلا وقت اللي غنيت في الأولمبيا في باريس، والمدير نتاع الأولمبيا يحكي ويقول لي هو عمر ما كان يتصور اللي فما شكون ينجم يجي يغني ثلاثة غنيات كهو. بطبيعة الحال غنية الفيروز نجم تطوم ساعات أكثر من ساعة من زمان، خاصة مع الريبريز وخاصة مع المعاودة، وقت اللي تعاود أم كلثوم والناس تدخل في حالة من الطرب العميق جدا. وين نمشي وزعما بدلوا نغمة يلا.
1: Golden Music كل سبت وحد من 9 للـ10 تعليل.
0: وهذيك هو المقترح، المقترح هو أنه نقترح عليكم أغاني من العالم أجمع نسمعوها، ترجعنا الذكريات. هذه انترو طويلة متاع أغنية معروفة برشا بالانترو متاعها، أغنية اسمها أوتل كاليفورنيا، جي من عند إيجلز، فيها رود تريب. إذا كانت تتبعوا شوية تفهموا لي الحكاية صايرة على أوتوروت وفي موتيل. اسمعوا الكلمات. أبتوكا الجروب هذايا إيجلز مؤخرا كان في لاس فيغاس وعملوا كونسير في لاسفير، هكا الكرة الكبيرة اللي موجودة في قلب لاس فيغاس الآن، وكان أدائهم للأغنية هذه كان أداء خاص جدا. إيفيدامون الببليك ناس في عمريانا، ناس كبار، لكن فما الريفايفل والصغيرات قاعدين يكتشفوا أكثر فأكثر كما صار مايكل جاكسون مؤخرا. يلا يزم الكلام، الموعد مع إيجلز في أوتل كاليفورنيا. احنا نتقابلوا نهار السبت الجاية من هنا الوقت أحسن الأوقات على موزيكا فام. شكرا محمد علي. اتذكروا الموعد سيدي ساعة من موزيكا على موزيكا فام كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل.

0: Радіомузик. Радіомузик FM Tunis. الأخبار. أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية العام إلى غاية 11 من جويليا ارتفاعا بنسبة 28.10% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 سنة 25 و2000. ووفق المرصد الوطني لسلامة المرور سجل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.8% إلى حدود 11 من جويليا الجاري بعد تسجيل 2388 حادثا مقارنة ب 2951 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. أما بالنسبة لعدد جرح الحوادث فقد سجل بدور انخفاضا بنسبة 18.69% بعد تقلص العدد من 3836 جريحا سنة 25 و2000 إلى 3119 جريحا إلى حدود يوم الخميس الماضي. ووفق المعطيات ذاتها تصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.48%، تليهما السرعة المتسببة في ارتكاب 339 حادثا بنسبة 22.57%. أما فيما يتعلق بالوفيات فقد احتلت السرعة المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث، وتسببت في تسجيل 257 حالة وفاة وخلفت 751 جريحا، في حين كان السهو وعدم الانتباه سببا في سقوط 98 قتيلا و776 جريحا. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، القوات الأمريكية والإيرانية تتبادلان هجمات مكثفة بصواريخ وطائرات مسيرة اليوم الأحد. استهدفت إيران من خلالها منشآت أمريكية في دول عدة في منطقة الخليج، كما أعلنت مجددا إغلاق مضيق هرمز الحيوي. وكانت هذه أحدث الضربات في سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة في إطار سعي إيران لفرض سيطرتها على الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى أن القصف الأحدث شكل تصعيدا حادا في وتيرة الهجمات ونطاقها. وامتدت الضربات الإيرانية إلى قطر وهي وسيط في محادثات وقف إطلاق النار ولم تتعرض لهجوم منذ شهر أبريل الماضي، في حين قالت الإمارات إن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة من إيران للمرة الأولى منذ أوائل مايو الماضي. وفي المقابل، القيادة المركزية الأمريكية تفيد في بيان الأحد بأن القوات الأمريكية أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية هذا الأسبوع ضد إيران وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا. في أبرز التوقعات الجوية ليوم غد الاثنين، البحر مضطرب في منطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل، الحرارة في انخفاض بالجهات الشرقية وتتواصل مرتفعة في المناطق الغربية. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعي يتجدد، الموعد الأسبوع الصيفي يتجدد الآن مع عدنان الحواد في ميك شيك. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. Hello clubbers. This is Mix Shake. Hello Mix Shakers, welcome to the Sunday Mix Shake. Sonorité tempérée, BPM apaisé, totale softitude sur notre FM. Aden Hawed, Trinktat. C'est parti avec trois titres dédiés au DJ français Florent Hugel, qui a ressuscité sa carrière avec le titre Move Into The Sun et la belle performance vocale d'Ultra Nate, morceau désigné officiellement comme Track of Summer 2026, qu'on écoutera bien sûr, mais pour l'heure, le voici dans Not For Nothing.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الكبير. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركه التونسيه في معرض اكسبو بريتكسيون 26 و2000 الذي سيقام في الفتره من 3 إلى 5 من نوفمبر القادم في مركز المعارض باريس اكسبو بور دي فرساي في فرنسا. والمركز يدعو في بلاغ المؤسسات التونسية الراغبة في العرض ضمن الجناح الوطني لتقديم مطالب المشاركة حصريا عبر منصة اوسيبكس، وقد تم تحديد يوم 15 من أوت المقبل كآخر أجل للتسجيل وتأكيد المشاركة. وتهدف هذه المشاركة التونسية التي تعد الثانية من نوعها إلى التعريف بخبرات المؤسسات التونسية الناشطة في مجال السلامة المهنية، لا سيما في قطاعات النسيج الفني والملابس المهنية وأحذية السلامة ومعدات الوقاية والحماية. في أبرز أخبار الشأن الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع أن تشهد ليلة الأحد الاثنين موجة أكبر من الهجمات الأمريكية على أهداف عسكرية إيرانية مقارنة بالضربات التي نفذت صباح الأحد. وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر لحد استطلاعا جديدا لرأي مستوطنيها تحدثت فيه عن تصدر حزب يشار المعارض بزعامة رئيس الأركان السابق غادي أزكينوت متقدما على حزب الليكود الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو. وحسب أوردته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الاستطلاع الذي أجراه معهد كانتر، فإن حزب يشار حصل 24 مقعدا في الكنيست مقابل 23 مقعدا لليكود، فيما أشار الاستطلاع إلى حصول قائمة معا بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على 15 مقعدا. في تايلاند مقتل 27 شخصا على الأقل في حريق شبه في إحدى الحانات في العاصمة التايلاندية بانكوك في وقت متأخر اليوم الأحد، بينما لا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع عدنان حوات في ميكس شيك، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. Hello clubbers. This is Mix Shake.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: انتصف الليل هنا في تونس. اهلا بكم. المكتب التنفيذي للجامع العام للنقل التابع لاتحاد الشغل يدعو في بيان لحد كافة منظوريه العاملين في قطاع النقل غير المنتظم، نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي، يدعوهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لليوم الاثنين. والجامع العام للنقل التابع لاتحاد الشغل تؤكد في بيان أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. ويشار إلى أن الجامع الوطني للنقل التابع لمنظمة الأعراف كانت قد أعلنت عن تنفيذ إضراب عام اليوم الاثنين يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارة اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية. ووفق معز السلامي النائب الأول لرئيس الجامع الوطني للنقل التابع لمنظمة الأعراف، فإن الزيادة في التعريف من أبرز المطالب المطروحة، مضيفا أن قرار الإضراب اتخذ بصفة جماعية من قبل رؤساء الغرف النقابية أثر اجتماع عقد يوم 30 من جوان الماضي. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع أن تشهد ليلة الأحد الاثنين موجة أكبر من الهجمات الأمريكية على أهداف عسكرية إيرانية مقارنة بالضربات التي نفذت صباح الأحد. وفي تغريدة على منصة إكس، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن ضرباتها تأتي في إطار مواصلة تقويض قدرة طهران على استهداف البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لماضي خرمز. في سوريا، مجلس الشعب الانتقالي يعقد لحد أولى جلسته الرسمية بانتخاب رئيس له لينطلق إثر ذلك في مهامه التشريعية، وفي مقدمتها تشكيل لجنة تتولى إعداد مسودة دستور جديد لسوريا. في فرنسا، السلطات تعتزم نشر 70,000 شرطي في البلاد يوم الثلاثاء القادم لتأمين عيد 14 من جويلية الوطني ومباراة نصف نهائي مونديال 26 و2000 المقام في أمريكا الشمالية بين فرنسا وإسبانيا، حسب ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الأحد. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي، في أمان الله.
0: الأولى في تونس موزيك فن تشيباش ميموريز فانك
2: بوب
0: روك
2: ديسكو
0: سول
2: سلو
0: ريغي
2: دانس
0: ميموريز
2: ميموريز
0: على موزيك فن مع دي جي باش.